صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الاثنين 24 آب 2026. نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة. بعد نشرة 8:15 صبحية ندى و10:30 وجوه البلد مع كريستا العيد. واحد ونصف فترة من برامج قناة RT، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام. منتابع برامجنا 5:15 راديو رما و6:15 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك، مع تنويه الساعة 4:15 منكون مع حلقة من برنامج كلام يوصل مع أنطوان سعدي. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق ودوحة كفر رومان، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع لمحيط دوحة كفر رومان وتلة الدبش استمر حتى الفجر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي أمس عملية تفجير في مشاع المنصوري. يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما اليوم آلية التحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل، ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح العماد هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته. أوضح المبعوث الأمريكي توم براك في حديث بشأن الجولان ولبنان أن إشارته للأمم المتحدة ليست تأييداً لموقفها، والتفاهمات التي يتم التوصل إليها عبر التفاوض تدوم. وقال براك: تتفاوض أمريكا مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وحزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية، ونحن لا نتفاوض معه. في طهران حضرت التطورات السياسية والميدانية في المنطقة بين وزير الخارجية عباس عرقجي والنائب حسن فضل الله، الذي دعا إلى موقف إسلامي موحد وحازم في مواجهة إسرائيل، مشيدا بدعم إيران لبنان ودورها الدبلوماسي. مع استمرار الحرب يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني 6.4% في العام الجاري بعد نمو 4.2 العام الماضي، مع تراجع السياحة والاستهلاك وارتفاع التضخم إلى 17.5%. وحذر البنك الدولي من تداعيات طويلة الأمد للنزوح والدمار وتعطل التعليم والصحة، فيما يبقى الدين العام غير مستدام والقطاع المصرفي يعاني ضعفا عميقا، وشدد على ضرورة تسريع الإصلاحات، لا سيما إعادة هيكلة المصارف والمالية العامة والدين لمواجهة كلفة الحرب والإعمار واستعادة الثقة والتمويل. تبدأ الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عملية إنزال اقتصادي تبدأ صباح اليوم ضد النظام الإيراني، وصفها بأنها أكبر هجوم مالي منفرد جرى حشده ضد خصم، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب فكك القدرات العسكرية الإيرانية ودمر معظم مصانعها العسكرية، واعتبر أن البرنامج النووي الإيراني قد دفن. في المقابل حذرت إيران السفن غير الملتزمة بضوابط العبور في مضيق هرمز من عقوبات قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. هذا ولوحت طهران للمرة الأولى على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بإمكان توجه لامتلاك القنبلة النووية إذا استمرت الضغوط الأمريكية. نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن إيران تحت ضغط هائل، والهدف الأساس للوجود الأمريكي في المنطقة هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وأكد فانس أن واشنطن تملك أدوات عدة للضغط على طهران، وأن محاولاتها تهديد تجارة النفط وإغلاق هرمز لن تمنحها ورقة ضغط كافية. بعد التصعيد الأمريكي الإيراني يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم. أفادت وكالة سانا بأن وفداً سورياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد شيباني اجتمع بوفد إسرائيلي رفيع برئاسة قائد جهاز الموساد بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وركزت المباحثات على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإحياء التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكراً للمتابعة. Thank you.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
0: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين 24 من آب 2026 نبدأ مع عناوين النهار لبنان وإيران نحو كباش جديد اليوم خنق إيران ينطلق هل يسقط النظام؟

كتبت النهار اليوم تحت عنوان تعقيدات المناطق التجريبية تنتظر مكوكيات كليرفيلد، توقعات سلبية للبنك الدولي حول آثار الصراعات. مع أن المشهد الميداني في الجنوب ينذر بعد عكسي متسارع لمعركة علي الطاهر بكل ما ستحمله من تداعيات ونتائج قد تنطوي على مفاجآت ميدانية ودبلوماسية، بدأ من المعطيات التي تراكمت في الأيام الأخيرة أن المشهد الدبلوماسي سيتصدره اليوم الفصل الأخير المفترض أن يكون نهائيا للكباش اللبناني الإيراني حول النهاية القانونية للسفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني، والذي صنفته السلطة اللبنانية دبلوماسيا غير مرغوب فيه، وتحدت بلاده القرار وأبقته في سفارتها حتى اليوم تاريخ انتهاء تأشيرته. ومعلوم أن وزير الخارجية يوسف رجي كان أعلن عبر النهار الرفض التام لأي التفاف حول قرار سيادي اعتبر شيباني دبلوماسيا غير مرغوب فيه، بما يوجب ترحيله بعدما فقد كل مسوغ قانوني لبقائه، وإذا لم يعرف ما إذا كانت طهران تعتزم رفع وتيرة تحدي السلطة اللبنانية إلى ذروتها مجددا اليوم. علمت النهار أن الأيام الأخيرة شهدت تسريب اقتراح إيراني إلى بيروت لتعيين قائم بالأعمال من ضمن تسوية لوضع شيباني، ولكن الرد اللبناني كان سلبيا حيال أي تسوية لشيباني وربطها بتعيين البديل منه. في أي حال لن تكون مجريات هذه القضية هامشية كما يصورها البعض، ما دامت تعكس التصعيد المضطرد في توتر العلاقات اللبنانية الإيرانية ومضي المسؤولين الإيرانيين في تحدي لبنان الرسمي عبر التغني بدعم حزب الله، واعتبار لبنان ساحة الصراع الأساسية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على غرار الردود الإيرانية الأخيرة على العقوبات الأمريكية الحديثة على حزب الله وإعادة تصنيفه فصيلا ضمن الحرس الثوري الإيراني وليس فصيلا وطنيا لبنانيا. أما فيما يتصل بالواقع الذي يشهده الجنوب والجمود الذي يطبع التحركات الدبلوماسية حول الخطوات المقبلة من الاتفاق الإطار، فلا تبدو معالم إيجابية بعد حيال تحقيق اختراقات يستبعدها معظم المعنيين في كواليسهم قبل الانتخابات الإسرائيلية، علما أن بعض المعلومات تردد في اليومين الأخيرين عن احتمال توقع اندفاع أمريكي عقب الجولات المكوكية التي قام بها الجنرال جوزيف كليرفيلد، بما قد تؤدي إلى كسر المأزق المتعلق بتحديد مناطق تجريبية جديدة. هذا ويزور قائد الجيش أليماد رودولف هيكل إيطاليا مع وفد عسكري رفيع المستوى، حيث يجري مباحثات تتعلق بآلية التحقق الخاصة بالمناطق التجريبية وترتيبات المرحلة الأمنية اللاحقة لمهمة اليونيفيل.

ورد في أسرار الآلهة في النهار اليوم. قالت مصادر قريبة من الثنائي الشيعي إن خطاب الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر في نهاية آب سيعكس معاناة العبور من رفض المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى طرح مزيد من الطروحات من جانب بري عليها، علها تلقى صدى لدى الأمريكيين أكثر من قبل. في أسرار الآلهة أيضا لفتت أوساط خبيرة إلى أن حركة عودة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في الأيام الأخيرة إلى العديد من العواصم الغربية والخليجية استعدادا لبداية الموسم الدراسي فيها عكست الرقم الحقيقي لأعداد اللبنانيين الذين أمضوا فصل الصيف في لبنان ولم تكن أعدادا كبيرة كما ساد الانتباه.

نقرأ أيضا بعض العناوين في النهار. حرب إسرائيلية داهمة في علي الطاهر، حزب الله يفاوض بديلا عن الدولة، مقالة إبراهيم حيدر اليوم في النهار. أيضا كتب وجدي العريضي: ماذا يحمل رئيس الاستخبارات التركية في زيارته للبنان؟ أما عباس صباح فكتب: تسليم السلاح للجيش لم يتوقف، حزب الله تعاون جنوبي ليطاني حصراً.

إلى عناوين اللواء: واشنطن على خط إنهاء وضع علي الطاهر دبلوماسيا، هيكل في روما لبحث المناطق التجريبية، وبراكيان في تفاوض مع حزب الله. علي الطاهر: شرارة تحرق ما تبقى. عنوان مقالة صلاح سلام في اللواء اليوم. في العناوين أيضا: قائد الجيش الباكستاني في طهران اليوم، محاولة عاجلة لاحتواء التأزم الكبير. الشيباني ومدير الموساد التقيا وجها لوجه لاحتواء التصعيد. ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي اليوم في القصر الكبير. الشراكة الاستراتيجية أولا. وواشنطن تحذر أوتاوا من الكلفة المدمرة للحرب التجارية معها.

نقرأ من منشات اللواء: وسط تصعيد إسرائيلي وتفجير في غير مكان، وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما للبحث في آلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية، وعلى دولة التحقق أن تعمل باستقلالية ولا تتحرك خارج التنسيق مع الجيش ولا تتحول إلى سلطة موازية، ورفض التشكيك الإسرائيلي بما يتحقق. وبحسب المعلومات يتناول هيكل أيضا البحث عن بديل دولي لقوات اليونيفيل. وليلة أمس الأول عاد الرئيس جوزيف عون إلى بيروت مختتما زيارته لحاضرة الفاتيكان وإيطاليا، وقد بات الغموض السلبي لا الإيجابي يحيط بما هو مرتقب من جولة مفاوضات روما المقبلة، ولا سيما أولا لجهة عدم تحديد موعد انعقادها بدقة ولا تحديد برنامج البحث في الخطوات المقبلة وربطها بما يمكن أن تحققه لجنة التنسيق العسكرية برئاسة الجنرال جوزيف كليرفيلد، والتي لم يظهر من حركتها أي أمر إيجابي بعد، لا على صعيد وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية ومواصلة أعمال التفجير والتجريف وتعطيل الحياة فيها، ولا تثبيت انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية الأولى من المناطق الجنوبية غير المحتلة حيث ما زال يتعرض لاعتداءات إسرائيلية، ولا على صعيد الاتفاق على مناطق تجريبية جديدة بعد رفض كيان الاحتلال الاقتراحات اللبنانية بهذا الصدد. وجاءت تصريحات مسؤولي كيان الاحتلال المتتالية سواء عبر المسؤولين السياسيين أو العسكريين بعدم الانسحاب من المنطقة التي تسميها إسرائيل أمنية لتطفي مزيدا من التشاؤم على مسار التفاوض وآليات التنفيذ المعقدة. كما بدا بحسب المعطيات السياسية أن الحراك اللبناني الرسمي تجاه الدول المعنية بالوضع اللبناني سواء الأمريكي أو الدول الأوروبية لم يؤتي ثماره المرجوة إلا من حيث دعوة باريس للمؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية برغم مقاطعة الإدارة الأمريكية له بحجة عدم التنسيق معها حول انعقاده، وهو أمر قد يدفع دول أخرى حليفة لإدارة ترامب إلى مقاطعة المؤتمر. ومن حيث التحرك الأوروبي لإيجاد صيغة أمنية سياسية مقبولة لتشكيل قوى بديلة عن قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها، علما أن هناك فيتو أمريكي إسرائيلي على مشاركة فرنسا ودول أخرى فيها، ما قد يعرقل تشكيل القوة البديلة. وبحسب المعلومات فإن الولايات المتحدة تعمل بهدوء لإنهاء قضية علي الطاهر بالطرق الدبلوماسية عبر سيطرة الجيش على التلال وضمان عدم عودة الجيش الإسرائيلي للمطالبة بها.

نصل إلى الأخبار. عون يطيح بالدستور تفرد باتفاقات سيادية. أمريكا ترفض أي دور أممي وروما تنتظر موقف حزب الله. إيران تلوح بالقنبلة.

0: ونتوقف عند هذا العنوان في الأخبار. إجراءات جديدة في مطاري بيروت ودمشق. فقد تلقى لبنان وسوريا في الوقت نفسه طلبات من المنظمات الدولية المعنية بعمل المطارات بأن يصار إلى إطلاق مناقصات تهدف إلى تلزيم شركات عالمية متخصصة في تطوير الحلول الرقمية الخاصة بقاعات المسافرين. وبحسب جهات أمنية معنية فإن السلطات المعنية بأمن وتشغيل مطاري بيروت ودمشق تلقت طلبات بأن تستعد لتلزيم شركات أجنبية مشروع بناء بوابات إلكترونية، لكن بعد إنجاز مهمة أولى تقضي بتحويل كامل لوثائق السفر الخاصة بالمواطنين اللبنانيين والسوريين إلى النظام البيومتري قبل إبلاغ المواطنين بتاريخ نهائي لوقف العمل بأي وثائق أخرى. وبحسب النظام الجديد فسوف يتم إلغاء الكابينات الخاصة بعناصر الأمن العام ودوائر الهجرة في مطاري بيروت ودمشق، بحيث يصار إلى منح إذن العبور من خلال المسح الإلكتروني للوثيقة على قاعدة ربط البيانات كلها ببرنامج يدار عن بعد، على أن تبقى الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش بواسطة عناصر أمنيين قائمة في البوابات التي يعبرها المسافرون مع حقائبهم إلى داخل قاعات المسافرين. في الأخبار أيضا، قال مصدر للصحيفة إنه خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت لفت الانتباه وجود شخصية سورية مع الوزير، وكان لها حضورها في الاجتماعات. وبعد مغادرة الشيباني بقيت هذه الشخصية في بيروت وعقدت سلسلة اجتماعات، كما تبين أن الشخص المذكور سافر إلى دمشق وعاد إلى بيروت أكثر من مرة منذ زيارة الشيباني. وعند التدقيق تبلغت الشخصيات اللبنانية أنه شخصية سورية تحمل الجنسية الكندية، وعرف عن نفسه باسم معاوية أبو عرب، وأنه من الحلقة الضيقة القريبة من الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو حصر اجتماعاته في بيروت وطرابلس بالشخصيات السنية التي دعمت الثورة السورية، لكنه التقى آخرين من الذين يحاولون معرفة مسار السياسة السورية الجديدة في لبنان. وحرصت هذه الشخصية على تقديم إجابات مفصلة حول أمور كثيرة، من بينها مسألة طلب الولايات المتحدة من الشرع الدخول إلى لبنان، فقال إن الطلب حصل أكثر من مرة وإن القيادة السورية لا تفكر بالأمر حاليا. وأبلغت الشخصية التي طلبت الاجتماع به أخيرا أنه سافر إلى كندا وسوف يرتب المواعيد الجديدة بعد عودته إلى سوريا ومنها إلى لبنان. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: خير؟ شو في؟
7: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
8: انطق ليه بلعت لسانك؟
7: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: صاحبة الجلالة.
1: عودة لمتابعة صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، ونصل إلى عناوين الجمهورية. الراعي: لبنان لا يقوم بقرارين، هيكل في روما، لا مشكلة في لجنة التحقق، رحيل اليونيفيل إلى القوة الأوروبية در. وفي أسرى الجمهورية يقال إن تقادير الرقابة على الإدارة العامة قد تتحول إلى أداة ضغط سياسي على الحكومة عند كل تعيين جديد. وفي الأسرار أيضا: تخوض وزارة عانت من الهدر والفساد لعقود مواجهة إعلامية وقانونية حول كلفة التأخير مع جهة أجنبية، ما سيرتب على الخزينة العامة دفع غرامة مالية منخفضة القيمة لحد اللحظة. عنوان المانشيت في الجمهورية: إسرائيل ترفض أي تسوية قبل سلاح، روما بلا موعد.

ونصل إلى عناوين الديار: عون ثم هيكل، لماذا الأنظار إلى روما؟ براك يشعل الداخل وإيران تلوح بالقنبلة النووية. الشيباني في لقاء مع الإعلاميين: إيضاحات لملامح سوريا الجديدة. بويز للديار: اتفاق الإطار ملغوم ولم يوضع لينفذ.

نصل إلى عناوين الشرق. لبنان يتمسك بالمفاوضات وإسرائيل مستمرة في اعتداءاتها. الرئيس الشارع على طريق سلام الرئيس السادات. قنوات اتصال سرية ونفي معاداة أنقرة. إسرائيل تحاول احتواء التوتر مع تركيا.

وعنونت نداء الوطن: الحزب يشيطن الدولة ويغازل واشنطن بلسان قماطي. واشنطن وطهران من يملك النفس الأطول؟ قانون التقاعد، راتب مدى الحياة لكل الموظفين. في أسرار نداء الوطن تكشف معلومات عن توسع انتشار حزب الله في دوحة كفر رمان واستيلاء عناصره على منازل، وتشير المعلومات إلى أن موقع المنطقة المطل على مرتفعات علي الطاهر إلى جانب انتشار عناصر الحزب فيها جعلها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. في أسرار نداء الوطن أيضا: توقف دبلوماسي غربي عند تناقض المقاربة الأمريكية لحزب الله، فمن جهة تصنفه الخزانة الأمريكية بأنه فصيل تابع لفيلق القدس، ومن جهة ثانية يتحدث سفير أمريكا في تركيا توم باراك عن محاورة حزب الله، واستخلص الدبلوماسي: هل هو توزيع أدوار أو تناقض حقيقي؟ استغربت مصادر قضائية حملة التيار الوطني الحر على التدقيق الجنائي الذي أطلقه وزير الطاقة جو صدي في ملف بواخر الكهرباء، واعتبرت أن الحملة هي دفاع مسبق عما يمكن أن يكشفه التدقيق من مسؤولية يتحملها وزراء الطاقة المتعاقبون وهم من التيار.

والآن إلى عناوين الشرق الأوسط. حزب الله يبقي الباب مفتوحا لتواصل مباشر مع واشنطن. سوريا وإسرائيل تتحركان لنزع فتيل التوتر. إيران تحذر من دفعها نحو القنبلة النووية. السعودية وفرنسا نحو شراكة استراتيجية أعمق.

كتبت الشرق الأوسط إذن تحت عنوان حزب الله يبقي الباب مفتوحا لتواصل مباشر مع واشنطن وكلام غير عفوي لقيادي حزبي يثير تساؤلات. علمت الصحيفة من مصادر مقربة من الثنائي الشيعي في لبنان أن تصريحات مفاجئة لعضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي بأن الحزب لم يغلق الباب أمام تواصل مباشر مع واشنطن ليست عفوية ولا تأتي من باب الاجتهاد الشخصي، وإلا لما تدخلت العلاقات الإعلامية الناطقة باسم الحزب للتوضيح بأن المقصود هو مسار إسلام أبد. وكشفت المصادر أنه جرى تبادل رسائل بالفعل بين قيادة الحزب وواشنطن عبر وسطاء محليين فضلت عدم ذكر أسمائهم إلى جانب تركيا وقطر، ولم تستبعد حصول لقاءات بالواسطة وربما أبعد من ذلك، لكن قماطي غير مكلف بالإفصاح عنها. وكان قماطي الذي يعتبر

تبرأ حربة للحزب ذهب خطوة أبعد في رفع السقف بتهديده لرئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام وإطلاق الوعيد تلو الآخر للنزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة ورفض تسليم السلاح مراهنا على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية باعتبارها بديلا من اتفاق الإطار. نتابع أيضا مع الشرق الأوسط، وأكدت المصادر أن الحزب كان يتحاشى التعليق على التواصل غير المباشر مع واشنطن أو الرد على ما يتم تداوله في هذا الشأن عبر بعض وسائل الإعلام اللبنانية والأجنبية، حتى أن النائب حسن فضل الله عندما سئل عن صحة ذلك أبقى جوابه معلقا، وتم تفسير موقفه بأنه ينم عن رغبة قيادة الحزب في عدم التشويش على إيداع أوراقها بعهدة رئيس مجلس النواب نبيه بري كونه يتولى المفاوضات بالإنابة، وهو توصل مع الوسيط الأمريكي آنذاك أموس هوكستين الاتفاق لوقف الأعمال العدائية جاء تتويجا للبيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا. ورأت المصادر أن تفويض الحزب لبري لا يزال قائما، وإن كانت قيادة حركة أمل تبدي تحفظها على المواقف النارية الصادرة عن قماطي بما فيها هجومه على عون وسلام وتهديده بالنزول إلى الشارع. ولفتت المصادر إلى أن الحزب لا يمانع التواصل عبر وسطاء مع واشنطن، لكن بعيدا من الأضواء ما دامت إيران مشمولة بالتواصل بعد توقيعها معها على مذكرة التفاهم بوساطة باكستانية. وقالت إن تواصل حزب بالواسطة يأتي في سياق تأييده لمسار إسلام أباد في مقابل إصراره على إسقاط اتفاق الإطار، وسألت لماذا لاذ الحزب بالصمت رافضا التعليق على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اجتماعه بعون إنه لا مانع من الاتصال بالحزب إذا طلب منه، وهل امتناعه عن التعليق مدروس لحجب الأنظار المحلية عن تواصله بالواسطة مع واشنطن من موقع الاختلاف برفضه السير باتفاق الإطار؟

صحيفة العربية الجديد عنونات تحرك باكستاني لوقف التصعيد الأمريكي الإيراني. بقائي قائد الجيش الباكستاني يزور طهران اليوم في إطار جهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ومسؤولان إقليميان يقولان الزيارة في سياق تهدئة التوترات بين أمريكا وإيران وحثهما على العودة إلى المفاوضات. حسن رضائي يعتبر أن سياسات ترامب تدفع العالم نحو النووي ويهدد باستهداف مصالح دول الجوار.

0: ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. الحريري: في ذكرى تفجير المسجدين السلام والتقوى لحظة وجع لا تنسى. باراك: الجولان أرض سورية وإسرائيل تحتله خلافا للنظام الدولي. بيزشكيان: نسعى جاهدين إلى تخطي التضخم ومشاكل المعيشة والبطالة وضمان مستقبل الشعب كي يعيش بكرامة وعزة. مطار رفيق الحريري الدولي يدعو المسافرين للحضور قبل 3 ساعات من الرحلة. إلى هنا وتنتهي صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. لكم أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج شربل راشد.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
5: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان.
2: رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19,000 ليرة.
1: كبرت تعبولت
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولوس أبو زيد وإعلان جديد خليفي، تنفيذ محمد حمدان.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. روما معلقة، مفاوضات لبنان إسرائيل أمام اختبار التصعيد والانسحاب وآلية التحقق، وهيكل يبدأ محادثاته في إيطاليا اليوم. بين السيادة والقرار، الدولة تتمسك بالجيش والمؤسسات، وحزب الله يبقي باب التواصل مع واشنطن مفتوحا. براك يوضح نتفاوض مع الحكومة اللبنانية حصرا، وحزب الله منظمة إرهابية ولا نتفاوض مع إرهابيين. اقتصاد لبنان تحت الضغط، انكماش 6.4% وتضخم 17.5%، فيما تستنزف الأسر النازحة مدخراتها. إنزال اقتصادي أمريكي وعقوبات هي الأشد بدأت ضد إيران صباح اليوم. تهديدات مقابلة في هرمز والنووي، وباكستان تدخل على الخط.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تبرد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تبرد لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشاط الأخبار.

0: أهلا بكم. تتداخل المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مشهد مفتوح على احتمالات متعددة، ما يرفع من حدة الضغوط على لبنان والمنطقة. ففي لبنان ما زالت مفاوضات روما عالقة عند تحديد موعد الجولة المقبلة، فيما تراوح آلية التحقق مكانها وسط خشية رسمية من استمرار التصعيد الإسرائيلي. وفي موازاة ذلك يتقدم الجدل حول حصرية القرار والسيادة، مع مواقف تؤكد دور الدولة والجيش في مقابل مواقف حزب الله التي تترك باب التواصل مع واشنطن مفتوحا بشروطه. إقليميا تتجه الأنظار إلى الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع تصعيد أمريكي للضغط على طهران ومنعها من امتلاك سلاح نووي. وفي مضيق هرمز تتصاعد لغة التهديد المتبادل مع بدء عملية إنزال اقتصادي غير مسبوق ضد إيران بحسب توصيف وزير الخزانة الأمريكي، فيما تحاول واشنطن احتواء أي أزمة في أسواق الطاقة. اقتصاديا يدفع لبنان ثمن تجدد الحرب، انكماش متوقع ب 6.4% وتضخم عند عتبة 17.5%، بينما تتآكل قدرة النازحين على الصمود مع استنزاف مدخراتهم. وإلى التفاصيل مع ألان.
1: شكل كلام السفير الأمريكي لدى تركيا والمسؤول عن الملف السوري توم باراك نوعا من الصدمة في لبنان عندما قال إن حل الأزمة اللبنانية يتطلب جلوس الأطراف المؤثرة بما فيها إيران وحزب الله إلى الطاولة، لكن باراك عاد وأوضح كلامه قائلا إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة اللبنانية حصرا، وإن معالجة ملف السلاح جزء من الإطار الأمريكي للبنان، ونفى أي تفاوض مع حزب الله مؤكدا أنه مصنف منظمة إرهابية ونحن لا نتفاوض مع الإرهابيين، وأن تساؤلات حول سلاحه وإيران تهدف إلى إيجاد حلول للملف اللبناني. وأكد توم باراك من جهة ثانية أن حديثه عن الجولان كان عرضا لسجل تاريخي، وأن السياسة الأمريكية بشأنه لم تتغير منذ قرار ترامب عام 2019.
0: وبعد الليونة التي أظهرها حزب الله على لسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي، والذي قال فيه إن الحزب متمسك بالصمود والتصدي لكنه لا يغلق الباب أمام التواصل المباشر مع الأمريكيين والقرار يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، قالت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي للشرق الأوسط إن كلام قماطي عن التواصل مع واشنطن ليس عفويا، وإلا لما تدخلت العلاقات الإعلامية الناطقة باسم الحزب للتوضيح كاشفة عن رسائل متبادلة جرت فعلا عبر وسطاء محليين وتركيا وقطر، وتشير المصادر إلى احتمال حصول لقاءات بالواسطة وربما خطوات أبعد، لكن قماطي غير مكلف بالإفصاح عنها. واعتبر مصدر سياسي أن الكلام عن إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين يكشف تناقضا بين رفض حزب الله تفاوض الدولة وبين استعداده للتفاوض بنفسه، ورأى أن موقف قماطي يندرج في إطار الضغط على الدولة والتلويح بأن الحزب صاحب قرار الحرب والتفاوض رغم تراجع قدراته بعد الضربات التي تلقاها.
1: في الموازاة وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة لبراك رفض فيها أي شرعية موازية للشرعية الدستورية، مؤكدا أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة التفاوض واتخاذ القرار. وتساءل حصباني عن جدوى مطالبة لبنان بالتفاوض مع حزب الله في وقت تصنفه واشنطن منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتفرض عقوبات على داعميه.
0: لا مواعيد محددة بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، فيما يجري التحضير لاجتماع أيلول. وتشير مصادر وزارية إلى توافق على دور إيطاليا في آلية التحقق، بينما ما تزال هوية الدول الأخرى ومهماتها ومستوى تمثيلها غير محسومة. ولفت إلى أن احتياجات الجيش لتنفيذ مهام الانتشار تقدر بمليارات الدولارات، وتأمينها يتطلب دعما دوليا وعربيا ويرتبط بملف نزع السلاح والترتيبات الأمنية.
1: ويشير مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى أن خشية رسمية تسود دوائر الدولة من تأخر مفاوضات روما وعدم تحديد موعد الجلسة المقبلة، ما يثير مخاوف من توجه إسرائيل إلى استكمال الحرب في ظل التطورات الإقليمية وتراجع قوة محور إيران. وفي المقابل لم تحرز لجنة التدقيق أي تقدم حتى الآن، فيما يبقى تحريك الملف وتحديد موعد المفاوضات مرتبطا بالموقف الأمريكي وما تريده واشنطن وتل أبيب.
0: في غضون ذلك، أوضحت مصادر سياسية عبر الجمهورية أن واشنطن تصر على فرض آليات رقابة صارمة على حزب الله، وتشارك إسرائيل رفضها أي تفاهمات إقليمية من دون تقديم الحزب تنازلات وضمانات أمنية ملموسة. وفي هذا السياق تناول تقرير لموقع إرمنيوز الإماراتي وساطة أمريكية يقودها الجنرال جوزيف كليرفيلد لمقايضة تلت ومنشأة علي طاهر بانسحاب إسرائيلي من الخيام وسط تشكيك خبراء بنجاحها ميدانيا ورغبة إسرائيل في تحقيق إنجاز سياسي. هذا ومن المنتظر أن يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما آلية التحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها واعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل. ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته.
1: المتحدث باللغة العربية باسم قوات اليونيفيل داني الغفري أوضح في حديث إلى صوت كل لبنان أن اليونيفيل ستنهي عملياتها في لبنان رسميا في 31 من كانون الأول 2026 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي مدد ولايتها للمرة الأخيرة، وتستمر حتى ذلك التاريخ بمراقبة الوضع والخروقات على طول الخط الأزرق ضمن منطقة عملياتها جنوبي الليطاني، على يبدأ في 2027 تسليم مواقعها إلى الجيش اللبناني في مسار منفصل عن موعد انتهاء العمليات.
0: بعد سيطرة إسرائيل بالنار على تلة علي طاهر وانتظار الضوء الأخضر الأمريكي لهجوم كبير على التلة، تفيد آخر المعطيات بأن واشنطن ترفض الهجوم الواسع لأنه سيفتح الباب أمام اشتعال كل الجبهات في لبنان من دون استبعاد تدخل إيران لدعم حليفها حزب الله. وأمس كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل تسرع تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن جزءا من هذه البنية شيد على هيئة حصون عسكرية. وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الجيش اللبناني لم يحقق النتائج المطلوبة في تفكيك البنية التحتية للحزب وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وادعى المسؤولون أن الجيش اللبناني يخشى مواجهة حزب الله ولذلك لا يتحرك بسرعة الكافية لتحديد مواقع البنية التحتية العسكرية وتدميرها.
1: وفجرا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق ودوحة كفر رمان دير سريان والقصير، والمزيد مع حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي فجر اليوم غارات استهدفت محيط القصير دير سريان ودوحة كفر رمان بعد أن كان استهدف ليلا النبطي الفوق ومحيط الدبشة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم مرتفع علي الطاهر وأطراف ميفدون مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. كذلك فجرت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر منازل في حداثة وكونين. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، وقام العدو الإسرائيلي بسلسلة تفجيرات ضخمة وإحراق للمنازل في طلوسة والقنطرة وحداثة ووادي الحجير ومشاعل المنصوري ومجدل زون وزوتر الشرقية وكونين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية علي الطاهر بالقذائف الفسفورية وبلدات المنصوري وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي سلوكي. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة تطاولت إلى هذه الكرة والبلدات عيت الجبل وحداثة ودير سريان والقنطرة. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلتين فوق جرافة في بلدة ياتر قضاء بنت جبيل دون تسجيل إصابات بشرية، كما ألقت قنابل صوتية فوق المنصوري ومحيط الحني الكليلي في قضاء سور. كما تقدمت ليلا آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من جهة ثانية، سلمت السلطات الإسرائيلية جثمان المواطن اللبناني روجيه خليل أبو رحال إلى الصليب الأحمر الدولي عند معبر الناقورة الحدودي، وتسلم الجيش اللبناني الجثمان لتسليمه بدوره إلى ذويه تمهيدا لدفنه في مسقط رأسه بلدة كفركلا الجنوبية.
1: مع استمرار الحرب، يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% في 2026 بعد نمو 4.2% العام الماضي مع تراجع السياحة والاستهلاك وارتفاع التضخم إلى 17.5%، وحذر من تداعيات طويلة الأمد للنزوح والدمار وتعطل التعليم والصحة، فيما يبقى الدين العام غير مستدام والقطاع المصرفي يعاني ضعفا عميقا. وشدد على تسريع الإصلاحات ولا سيما إعادة هيكلة المصارف والمالية العامة والدين لمواجهة كلفة الحرب والإعمار واستعادة الثقة والتمويل.
0: توازيا، أظهر تقرير أعدته مجموعة العمل للتقييم والتحليل لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة أن الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء تستنزف مدخراتها لتأمين أساسيات الحياة وسط ارتفاع كلفة الإيجار والغذاء والدواء والنقل. 85% تعتبر كلفة الغذاء تحديا رئيسيا، و 82% لا تحصل على كميات غذائية كافية بسبب ضعف القدرة الشرائية. ومع استمرار النزوح وانحسار المدخرات، يبرز خطر فقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل غياب رؤية واضحة للعودة إلى مصادر دخل مستدامة. قراءة في التقريرين الصادرين عن الهيئة الوطنية الخاصة بمتابعة شؤون النازحين والبنك الدولي مع الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاء. بروفيسور، صباح الخير.
3: صباح الخير لحضرتك وللمستمعين الكرام، بشكرك على دعوتك.
0: في ضوء توقع انكماش الاقتصاد 6.4% وارتفاع التضخم إلى 17.5%، إلى أي مدى يستطيع لبنان تحمل تداعيات الحرب اقتصاديا، وما هي القطاعات الأكثر عرضة للانهيار؟
3: هلا اهم نقطة نعرفها بهالموضوع هو انه هذا السيناريو منوش الورست كيس سيناريو، يعني منوش السيناريو الأسوأ اللي ممكن يصير، لانه اذا صار في تداعيات حرب جديدة، اذا صار في يعني مثل ما عم نسمع على الاعلام على موضوع الجنوب، هذا كمان ممكن تصير الامور السوء اكثر من هيك بكثير. يعني الانكماش اللي حكينا عنه 6.4 منوش الأسوأ اللي ممكن انه يطلع للبنان هذه السنه،
0: لكنه امر سيء بعد نمو بنسبه 4.2% حققه صحيح. لبنان في الفتره صحيح. الفاصله بين الحربين، بين الاسنادين،
3: التغييرات بالنمو يعني من سنة لسنة منكون إيجابي منصير سلبي، هذا شيء سيء للاقتصاد وسيء للناس وسيء للعملة. عشان هيك النمو الاقتصادي يجب المحافظة عليه بشكل إيجابي، ولو أنه مش كبير، يكون 3% بيكون هذا كافي لحتى يقدر مثل ما بقوله يدافع عن الأسس البسيطة للاقتصاد وللأسس البسيطة للاجتماع. اليوم هذا التقرير هو خليني أقول عم يعكس الواقع اللي موجود وعم يتوقع للمستقبل، بس نحن بنعتقد انه الامور ممكن تسوء اكثر في حال تصعيد عسكري، وبالتالي يجب عن جد انه حل الامور السياسيه والعسكريه بسرعه قبل ما تتفاقم الامور الاقتصاديه، وخصوصا انه المجتمع الدولي كله سوا حاطط علينا شروط انه ما رح يديننا مصاري، ما رح يساعدنا بالمصاري الا اذا كان في مثل ما بيقولوا شق سياسي بينحل وشق اقتصادي متعلق بالإصلاحات. اليوم عم نشوف حالنا أنه كتير عم نتأخر. تتذكري حضرتك أنه من سنة الماضي ونحن عم نحكي عن هذه المشاريع القوانين المالية، لحتى أنه نقرها بالمجلس النيابي وبصعوبة كتير كبيرة عم نقدر أنه نعمل هالأمر هذا. لذلك أنا بعتقد أنه الوقت منوش لصالحنا، منو لصالح لبنان. وما ننسى أنه اليوم التدفقات الخارجية بدها تبلش تخف بهالمرحلة. رح أعطيكي بس مثال بسيط حتى ما طول، بتخدي حالة قطر. حالة قطر خفضت الانفاق الداخلي تبعولها ببعض المؤسسات والتابعة لها أكثر من 30%.
1: نعم.
3: هال 30% ما في لبنانية كمان موجودين هونيك، يعني معناته إنه في عنا ضرر على يلي المغتربين يلي عم يبعثوا مصاري.
1: وهذا نعم. هذا الأمر يمتد إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى خفض رواتب ربما العاملين في القطاع العام والاستثمارات الخاصة، أريد أن أقول، وليس القطاع العام.
3: صحيح. وهذا الأمر بيعكس بكل بساطة وضعنا بالمرحلة القادمة. لازم يكون في حقيقة أنه نقدر نطلع من هالجورة اللي نحن فيها بطريقة أو بأخرى. حشيتنا عم نتخبط، وبرجع بكرر لك هلأ شهر أيلول نحن جايين عليه في مدفوعات كتيرة، سواء كان من المدارس، سواء كان من المازوت، سواء كان حتى من النقل. بعتقد أنا أنه يعني في ضرورة اليوم للحكومة حتى تروح أسرع بالإصلاحات يلي عم بتقوم فيها، لحتى نقدر على القليل نطلع من اللي نحن فيه، وإلا نحن وضعنا صعب جدا بحسب التقريرين. وحضرتك شفتي بالتقرير الثاني أنه الكلفة الأكل كتير غالية، صارت أنه ما حدا عم بيفوت على سوبر ماركت عم يطلع بمبلغ أقل من $100 بروحته لهونيك، وهذا الرقم كتير كبير نسبة
1: للرواتب اللي عم تقضاها اللبنانيين. نعم. حذرتم في الكثير من إطلالاتكم الأخيرة من أن المجاعة تزحف نحو لبنان. هل ستسرع العقوبات الأمريكية على حزب الله وتصنيفه فصيلا إيرانيا بحلول المجاعة؟
3: ليكي هون النقطة حساسة بالتحليل إذا سمحتي لي.
1: فضل.
3: في شغلة بدنا نعرفها. أمريكا ما عندها مصلحة إنه لبنان يقشط، يعني يقشط، لأنه خاصة بمرحلة المفاوضات بدها تكون دولة عم بتفاوض دولة تاني، هيك بتشوف الأمور. وبالتالي هذا عامل يمكن يمنع هالأمر هذا. بس نحن وضعنا على الصعيد النقد مثل ما قلت لحضرتك، ما يعني التدفقات بالعملة الصعبة.
1: نعم، هذه النقطة هي الأساس. أمريكا تراقب مظبوط يعني بشكل دقيق التدفقات المالية بالدولار لحزب الله.
3: صحيح. وهذا الأمر ممكن أنه يكون حقيقة مشكلة كبيرة على هذا الصعيد، لأنه نحن بنعرف أنه كمان الحزب كان مصدر بمرحلة من المراحل، مصدر كتير كبير للنقد اللي موجود بالسوق. وبالتالي التشديد على هذا الأمر ممكن أنه حقيقة يقلص القدرة هذه، ويقلص حتى قدرة مصرف لبنان على الحصول على الدولارات.
1: الخبير المالي والاقتصادي بروفيسور جاسم عجاقة، شكرا جزيلا لك.
4: في طهران حضرت التطورات السياسية والميدانية في المنطقة بين وزير الخارجية عباس عراقجي والنائب حسن فضل الله، الذي دعا إلى موقف إسلامي موحد وحازم في مواجهة إسرائيل، مشيدا بدعم إيران للبنان ودورها الدبلوماسي. إلى ذلك انتهى اليوم صلاحية إقامة السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، حيث تتمسك وزارة الخارجية بقرارها السيادي بعدم التجديد له واعتباره شخصا غير مرغوب فيه. في المقابل برز مخرج إداري وافق عليه الأمن العام يمنحه إقامة مجاملة كمواطن ودبلوماسي سابق لتفادي أزمة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.
1: النائب جورج عقيس عبر عن رفضه لإيجاد أي تسوية لمسألة وجود السفير الشيباني، معتبرا أن قرار وزارة الخارجية القاضي باستبعاده أصبح نافذا.
4: في المواقف دعا البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى سلام ثابت يحفظ سيادة لبنان وحصر القرار بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، مع تعزيز الجيش كضمانة لوحدة البلاد واستقرارها.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أشاد بموقف الجيش اللبناني، وعد أنه يحافظ على وحدة لبنان وسيادته في مقابل الانقسام السياسي، داعيا السلطة إلى التراجع عن التفاوض المباشر مع إسرائيل ودعم الجيش وتسليحه. انتقد النائب السعيد الأسمر قيام أشخاص مجهولين فجر أمس بتوزيع منشورات موجهة إلى عدد من النواب في قرى وبلدات منطقة جزين، رافضا أي محاولة للانتقال من التعبير عن الموقف إلى الترهيب أو التهديد، واضعا هذه القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، وطلب بكشف ملابساتها. وتعليقا أكدت هيئة التيار الوطني الحر في جزين أن المنشورات ضد قانون العفو العام حملة سياسية مشروعة استهدفت النواب المؤيدين للقانون، رافضة استخدام الأجهزة الأمنية في المحاسبة السياسية.
0: تبدأ الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عملية إنزال اقتصادي تبدأ صباح اليوم ضد إيران، وصفها بأنها أكبر هجوم مالي منفرد جرى حشده ضد خصم، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب فكك القدرة العسكرية الإيرانية ودمر غالبية مصانعها العسكرية، معتبرا أن البرنامج النووي الإيراني قد دفن.
1: في المقابل حذرت إيران السفن غير الملتزمة بضوابط العبور في مضيق هرمز من عقوبات قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. هذا ولوحت طهران للمرة الأولى على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بإمكان التوجه لامتلاك القنبلة النووية إذا استمرت الضغوط الأمريكية.
0: نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قال إن إيران تحت ضغط هائل، والهدف الأساس للوجود الأمريكي في المنطقة هو منعها من امتلاك السلاح النووي. وأكد فانس أن واشنطن تملك أدوات عدة للضغط على طهران، وأن محاولاتها تهديد تجارة النفط وإغلاق هرمز لن تمنحها ورقة ضغط كافية.
1: وبعد التصعيد الأمريكي الإيراني يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم لتعزيز التعاون ومواصلة جهود إسلام أباد لدعم السلام والأمن الإقليميين، على أن تتناول المحادثات تطورات الصراع وتهديدات الرئيس ترامب لإيران إلى جانب مذكرة التفاهم ومسائل إقليمية بينها الحوثيون.
0: أفادت وكالة سانا بأن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد شيباني اجتمع بوفد إسرائيلي رفيع برئاسة قائد جهاز الموساد وبوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وركزت المباحثات على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإحياء تفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، بما فيها تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية.
1: والآن إلى الأحوال الجديدة.

يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف على المرتفعات الشمالية.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي حدك بكل محطة.
2: كبرت تعبولت
3: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
1: عوس الأمريكي إلى الشرق الأوسط وسفير أمريكا بتركيا توم براك قال من يومين: فيك تحط قد ما بدك لبنانية على الطاولة، بس الأمور ما لح تتقدم إذا ما نوجد على الطاولة نفسها حزب الله وإيران. مش أول مرة كلام براك يصدم اللبنانية، لسيما معسكر السيادة، ولكن أول مرة بيكون براك بموضوع لبنان هالقد على تناقض، أولا مع إدارته اللي هي عرابة مفاوضات واشنطن وصاحبة مبادرة فصل المسارات، تحديدا فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. بس براك معه حق بشيء أساسي، اللي بيفاوض هو مين بيحمل السلاح. حزب الله عنده السلاح والمال الإيراني، ولكن تكريس هالحق وتشريعه هون الخطأ، وبشكل ضرب لسيادة اللبنانية والقانون الدولي باسم الواقعية السياسية. حزب الله وإيران.

0: اللبناني والمؤسسات اللبنانية بعد ما تحرر قرارة بانتظار تحرير قدرتها على التنفيذ.
1: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. روما معلقة، مفاوضات لبنان إسرائيل أمام اختبار التصعيد والانسحاب وآلية التحقق، وهيكل يبدأ محادثاته في إيطاليا اليوم. بين السيادة والقرار، الدولة تتمسك بالجيش والمؤسسات، وحزب الله يبقي باب التواصل مع واشنطن مفتوحا. براق يوضح، نفاوض السلطة اللبنانية حصرا والحزب منظمة إرهابية ولا نتفاوض مع إرهابيين. اقتصاد لبنان تحت الضغط، انكماش 6.4% وتضخم 17.5%، فيما تستنزف الأسر النازحة مدخراتها. إنزال اقتصادي أمريكي وعقوبات هي الأشد ضد إيران بدأت اليوم، وتهديدات مقابلة في هرمز والنووي، وباكستان تدخل على الخط. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان، من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى الناقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد نظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل. وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً إليها. كما يدعم حفظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير. وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال، ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعاباً للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضاً في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

0: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركس دور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثناء عرقٍ امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، إلان جديد خليفي ومحمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: لبنان في قلب العاصفة، مفاوضات متعثرة وضغوط اقتصادية وتصعيد إقليمي، روما معلقة، وهيكل يبدأ اليوم مباحثاته في إيطاليا حول آلية التحقق وبديل اليونيفيل واحتياجات الجيش، المسارات التفاوضية تتداخل، وبراك يوضح نفاوض السلطة حصرا وحزب الله منظمة إرهابية ولا نفاوض إرهابيين، الإنزال الاقتصادي الأضخم ضد إيران يبدأ اليوم، وطهران تهدد العبور في هرمز وبتسريع الحصول على قنبلة نووية، وساطة أمريكية جمعت الشيباني بقائد الموساد سعيا لإحياء التفاوض، واتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم وتفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. في لبنان تتقدم الأسئلة السياسية والأمنية على أجندة الاتصالات، فيما تبقى الإجابات معلقة على مسار المفاوضات وتطورات الميدان. مفاوضات روما لم يحسم بعد موعد جولتها المقبلة، وآلية التحقق ما زالت تنتظر توافقا قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وفي الداخل يتواصل النقاش حول حصرية القرار والسيادة ودور الدولة والجيش في تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق إلى التصعيد، توازيا لا تنحصر تداعيات الأزمة في السياسة والأمن، بل تمتد إلى اقتصاد يواجه انكماشا وضغوطا متزايدة. ومع تراجع القدرة على الصمود واستنزاف المدخرات، تتفاقم أعباء الأزمة على اللبنانيين والنازحين على حد سواء. أما إقليميا فتتجه الأنظار إلى الوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التوتر المتصاعد، مع رفع واشنطن مستوى الضغط على طهران، فيما يبقى الملف النووي في صلب المواجهة، في حين تتزايد على ضفاف مضيق هرمز المخاوف من تداعيات أي تصعيد على حركة الطاقة والأسواق العالمية. والبداية من محلياتنا.
5: شكل كلام السفير الأمريكي لدى تركيا والمسؤول عن الملف السوري توم باراك نوعا من الصدمة في لبنان عندما قال إن حل الأزمة اللبنانية يتطلب جلوس الأطراف المؤثرة بما فيها إيران وحزب الله إلى الطاولة، لكن براك عاد وأوضح كلامه قائلا إن واشنطن تتفاوض مع الحكومة اللبنانية حصرا، وأن معالجة ملف السلاح جزء من الإطار الأمريكي للبنان، ونفى أي تفاوض مع حزب الله مؤكدا أنه مصنف منظمة إرهابية ونحن لا نتفاوض مع الإرهابيين، وأن تساؤلات حول سلاحه وإيران تهدف إلى إيجاد حلول للملف اللبناني. وأكد توم باراك من جهة ثانية أن حديثه عن الجولان كان عرضا لسجل تاريخي، وأن السياسة الأمريكية بشأنه لم تتغير منذ قرار ترامب عام 2019.
4: وبعد الليونة التي أظهرها حزب الله على لسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي، والذي قال فيه إن الحزب متمسك بالصمود والتصدي لكنه لا يغلق الباب أمام التواصل المباشر مع الأمريكيين والقرار يتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة، قالت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي للشرق الأوسط إن كلام قماطي عن التواصل مع واشنطن ليس عفوياً، وإلا لما تدخلت العلاقات الإعلامية الناطقة باسم الحزب للتوضيح، كاشفة عن رسائل متبادلة جرت فعلا عبر وسطاء محليين وتركيا وقطر، وتشير المصادر إلى احتمال حصول لقاءات بالواسطة وربما خطوات أبعد، لكن قماطي غير مكلف بالإفصاح عنها. واعتبر مصدر سياسي أن الكلام عن إمكان التواصل المباشر مع الأمريكيين يكشف تناقضا بين رفض حزب الله التفاوض أو تفاوض الدولة وبين استعداده للتفاوض بنفسه، ورأى أن موقف قماطي يندرج في إطار الضغط على الدولة والتلويح بأن الحزب صاحب قرار الحرب والتفاوض رغم تراجع قدراته بعد الضربات العسكرية التي تلقاها.
5: في الموازات وجه النائب غسان حصباني رسالة مفتوحة لبراك رفض فيها أي شرعية موازية للشرعية الدستورية، مؤكدا أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة التفاوض واتخاذ القرار. وتساءل حصباني عن جدوى مطالبة لبنان بالتفاوض مع حزب الله في وقت تصنفه واشنطن منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتفرض عقوبات على داعميه.
4: لا مواعيد محددة بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية، فيما يجري التحضير لاجتماع أيلول. وتشير مصادر وزارية إلى توافق على دور إيطاليا في آلية التحقق، بينما ما زالت هوية الدول الأخرى ومهماتها ومستوى تمثيلها غير محسومة. ولفتت إلى أن احتياجات الجيش لتنفيذ مهام الانتشار تقدر بمليارات الدولارات، وتأمينها يتطلب دعما دوليا وعربيا ويرتبط بملف نزع السلاح والترتيبات الأمنية.
5: ويشير مصدر رسمي عبر نداء الوطن إلى أن خشية رسمية تسود دوائر الدولة من تأخر مفاوضات روما وعدم تحديد موعد الجلسة المقبلة، ما يثير مخاوف من توجه إسرائيل إلى استكمال الحرب في ظل التطورات الإقليمية وتراجع قوة محور إيران. وفي المقابل لم تحرز لجنة التدقيق أي تقدم حتى الآن، فيما يبقى تحريك الملف وتحديد موعد المفاوضات مرتبطا بالموقف الأمريكي وما تريده واشنطن وتل أبيب.
4: في غضون ذلك أوضحت مصادر سياسية عبر الجمهورية أن واشنطن تصر على فرض آليات رقابة صارمة على حزب الله، وتشارك إسرائيل رفضها أي تفاهمات إقليمية من دون تقديم الحزب تنازلات وضمانات أمنية ملموسة. وفي هذا السياق تناول تقرير لموقع إرم نيوز الإماراتي وساطة أمريكية يقودها الجنرال جوزيف كليرفيلد لمقايضة تلت ومنشأة علي طاهر بانسحاب إسرائيلي من الخيام وسط تشكيك خبراء في نجاحها ميدانياً ورغبة إسرائيل في تحقيق إنجاز سياسي. هذا ومن المنتظر أن يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما آلية التحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل، ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح العماد هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته.
5: المتحدث باللغة العربية باسم قوة اليونيفيل داني الغفري أوضح في حديث إلى صوت كل لبنان أن اليونيفيل ستنهي عملياتها في لبنان رسميا في 31 من كانون الأول 2026 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي مدد ولايتها للمرة الأخيرة، وتستمر حتى ذلك التاريخ بمراقبة الوضع والخروقات على طول الخط الأزرق ضمن منطقة عملياتها جنوبي الليطاني، على أن يبدأ في 2027 تسليم مواقعها إلى الجيش اللبناني في مسار منفصل عن موعد انتهاء العمليات.
4: بعد سيطرة إسرائيل بالنار على تلة علي طاهر وانتظار الضوء الأخضر الأمريكي لهجوم كبير على التلة، تفيد آخر المعطيات بأن واشنطن ترفض الهجوم الواسع لأنه سيفتح الباب أمام اشتعال كل الجبهات في لبنان من دون استبعاد تدخل إيران لدعم حليفها حزب الله. وأمس كشفت صحيفة جيروزالم بوست أن إسرائيل تسرع تدمير البنية التحتية العسكرية لحزب الله تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، مشيرة إلى أن جزءا من هذه البنية شيد على هيئة حصون عسكرية. وزعم مسؤولون إسرائيليون أن الجيش اللبناني لم يحقق النتائج المطلوبة لتفكيك البنية التحتية للحزب وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها، وادعى المسؤولون أن الجيش اللبناني يخشى مواجهة حزب الله ولذلك لا يتحرك بالسرعة الكافية لتحديد مواقع البنية التحتية العسكرية وتدميرها.
5: في الميدان جنوبا نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان ودير سريان والقصير وتفجير منذ قليل طال حي آل عبد النبي في برعشيت. حسين معنا.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي فجر اليوم غارات استهدفت محيط لقصير دير سريان ودوحة كفر رمان، بعد أن كان استهدف ليلا النبطي الفوق ومحيط الدبشة. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم مرتفع علي الطاهر وأطراف ميفدون مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. كذلك فجرت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر منازل في حداثة وكونين. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا، وقام العدو الإسرائيلي بسلسلة تفجيرات ضخمة وإحراق للمنازل في طلوسة والقنطرة وحداثة ووادي الحجير ومشاعل منصوري ومجدل زون وزوتر الشرقية وكونين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية علي الطاهر بالقذائف الفسفورية وبلدات المنصوري وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان والدبشة ووادي سلوكي، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت إلى هذه الكرة والبلدات عيت الجبل وحداثة ودير سريان والقنطرة. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنبلتين فوق جرافة في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل دون تسجيل إصابات بشرية، كما ألقت قنابل صوتية فوق المنصوري ومحيط الحني الكليلي في قضاء سور. كما تقدمت ليلا آليات إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة حاريس مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: من جهة ثانية، سلمت السلطات الإسرائيلية جثمان المواطن اللبناني روجيه خليل أبو رحال إلى الصليب الأحمر الدولي عند معبر الناقورة الحدودي، وتسلم الجيش اللبناني الجثمان لتسليمه إلى ذويه تمهيدا لدفنه في مسقط رأسه ببلدة كفر كلا الجنوبية.
5: أظهر تقرير أعدته مجموعة العمل للتقييم والتحليل لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة أن الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء تستنزف مدخراتها لتأمين أساسيات الحياة وسط ارتفاع كلفة الإيجار والغذاء والدواء والنقل. 85% تعتبر كلفة الغذاء تحديا رئيسيا، و 82% لا تحصل على كميات غذائية كافية بسبب ضعف القدرة الشرائية، ومع استمرار النزوح وانحسار المدخرات يبرز خطر فقدان القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية في ظل غياب رؤية واضحة للعودة أو مصادر دخل مستدامة.
4: توازيا، يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 4.6% في العام الجاري بعد نمو بلغ 4.2% العام الماضي، مع تراجع السياحة والاستهلاك وارتفاع التضخم إلى 17.5%. وحذر البنك الدولي من تداعيات طويلة الأمد للنزوح والدمار وتعطل التعليم والصحة، فيما يبقى الدين العام غير مستدام والقطاع المصرفي يعاني ضعفا عميقا، وشدد على تسريع الإصلاحات لا سيما إعادة هيكلة المصارف والمالية العامة والدين لمواجهة كلفة الحرب والإعمار واستعادة الثقة والتمويل. الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة توقف عند الأرقام الخطيرة الواردة في تقرير البنك الدولي، مشيرا إلى أن أخطر ما فيها الانتقال من النمو الاقتصادي العام الماضي إلى الانكماش وارتفاع نسبة التضخم هذا العام. عجاقة الذي تحدث إلى صوت كل لبنان محذرا من العودة إلى الحرب مجددا توقع أن لا تسمح الولايات المتحدة بانهيار لبنان اقتصاديا وماليا.
7: هذا السيناريو منش السيناريو الأسوأ اللي ممكن يصير، لأنه إذا صار في تداعيات حرب جديدة ممكن تصير الأمور السوء أكثر من هيك بكتير. يعني الانكماش اللي حكينا عنه 6.4 منش الأسوأ. للتغييرات بالنمو يعني من سنة لسنة منكون إيجابي منصير سلبي، هذا شيء سيء للاقتصاد وسيء للناس وسيء للعملة. عشان هيك النمو الاقتصادي يجب المحافظة عليه بشكل إيجابي ولو أنه مش كبير. يجب عن جد أنه حل الأمور السياسية والعسكرية بسرعة قبل ما تتفاقم الأمور الاقتصادية، وخصوصا أنه المجتمع الدولي كله سوا حاطط علينا شروط أنه ما رح يديننا مصاري، ما رح يساعدنا بالمصاري إلا إذا كان في شق سياسي بينحل وشق اقتصادي متعلق بالإصلاحات. التدفقات الخارجية بدها تبلش تخف بهالمرحلة، بتبقى حال قطر خفضت الانفاق الداخلي تبعولها ببعض المؤسسات هو التابعة لها أكثر من 30%.
4: نعم.
7: هال 30% ما في لبنانية كمان موجودين هونيك، يعني معناته أنه في عنا ضرر على يلي المغتربين يلي عم يبعثوا مصاري، وهذا في ضرورة اليوم للحكومة حتى تروح أسرع بالإصلاحات يلي عم بتقوم فيها لحتى نقدر على القليل نطلع من اللي نحن فيه، وإلا نحن وضعنا صعب جدا. الكلفة الأكل كتير غالية صارت. أمريكا ما عندها مصلحة إنه لبنان يقشط، يعني يقشط لأنه خاصة بمرحلة المفاوضات بدها تكون دولة عم بتفاوض دولة تاني. الحزب كان مصدر بمرحلة من المراحل مصدر كتير كبير للنقد اللي موجود بالسوق، وبالتالي التشديد ممكن إنه حقيقة يقلص القدرة هذه ويقلص حتى قدرة مصرف لبنان على الحصول على الدولارات.
5: في طهران حضرت التطورات السياسية والميدانية في المنطقة بين وزير الخارجية عباس عراقجي والنائب حسن فضل الله، الذي دعا إلى موقف إسلامي موحد وحازم في مواجهة إسرائيل، مشيدا بدعم إيران للبنان ودورها الدبلوماسي. إلى ذلك تنتهي اليوم صلاحية إقامة السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني، حيث تتمسك وزارة الخارجية بقرارها السيادي بعدم التجديد له واعتباره شخصا غير مرغوب فيه. في قابل برز مخرج إداري وافق عليه الأمن العام يمنحه إقامة مجاملة كمواطن ودبلوماسي سابق لتفادي أزمة دبلوماسية مفتوحة مع طهران.
4: تبدأ الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عملية إنزال اقتصادي تبدأ صباح اليوم ضد إيران، وصفها بأنها أكبر هجوم مالي منفرد جرى حشده ضد خصم، وأكد أن الرئيس دونالد ترامب فكك القدرات العسكرية الإيرانية ودمر معظم مصانعها العسكرية، واعتبر أن البرنامج النووي الإيراني قد دفن.
5: في المقابل حذرت إيران السفن غير الملتزمة بضوابط العبور في مضيق هرمز من عقوبات قد تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة. هذا ولوحت طهران للمرة الأولى على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بإمكان التوجه لامتلاك القنبلة النووية إذا استمرت الضغوط الأمريكية.
4: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن إيران تحت ضغط هائل، والهدف الأساس للوجود الأمريكي في المنطقة هو منعها من امتلاك سلاح نووي، وأكد فانس أن واشنطن تملك أدوات عدة للضغط على طهران، وأن محاولاتها تهديد تجارة النفط وإغلاق هرمز لن تمنحها ورقة ضغط كافية.
5: وبعد التصعيد الأمريكي الإيراني يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم لتعزيز التعاون ومواصلة جهود إسلام أباد لدعم السلام والأمن الإقليميين، على أن تتناول المحادثات وتطورات الصراع وتهديدات الرئيس ترامب لإيران إلى جانب مذكرة التفاهم ومسائل إقليمية بينها الحوثيون.
4: هل يمنح القانون الدولي أي دولة حق فرض عقوبات مالية واقتصادية على دولة أخرى؟ وهل يحق لإيران معاقبة العالم أجمع من خلال مضيقي هرمز وباب المندب؟ سؤالان أجاب عنهما الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور أمين لبوس عبر صوت كل لبنان.
8: أول شيء بدي أقول أنه القرار الأمريكي جديد ما بيعني أنه حزب الله أصبح قانونيا جزء من الدولة الإيرانية. الولايات المتحدة أعادت تصنيف حزب الله بطريقة بتأكد من وجهة نظرهم أكيد أنه الحزب عم يشتغل كوكيل يما هو امتداد لفيلق القدس تابع للحرس الثوري الإيراني، وهيدا عنده أثر كبير على طريقة تطبيق العقوبات، بس ما بيغير قانونيا وضع حزب الله بلبنان، ما بيحوله لمؤسسة إيرانية لو كان مرتبط بشكل كتير كبير بإيران وهو مثل ما قلت امتداد لفيلق القدس. من هيك كنا شفنا أنه في ضباط من الحرس الثوري عم بيديروا العمليات بلبنان. شو يعني تصنيف حزب الله كامتداد لفيلق القدس؟ هدف الأمريكي الأساسي هو توسيع دائرة العقوبات، بدل التعامل مع حزب الله بس كتنظيم لبناني مصنف إرهابي، بدا واشنطن أنه تربطه مباشرة بالشبكة الإيرانية، تقدر تستهدف أشخاص، شركات، مصارف، شبكات تحويل أموال اللي بتعتبرها جزء من العلاقة بين إيران وحزب الله. هيك فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على أشخاص، وبفتكر كانوا 10 متهمين بالمساعدة بنقل أموال لحزب الله. بالنسبة للبنان، الخطر مش أنه الدولة اللبنانية صارت خاضعة للعقوبات، بس أي مؤسسة أو مصرف أو شركة لبنانية تدخل بمعاملات بتعتبر واشنطن داعمة للحزب يما لإيران، كمان هذه الشركات بتصير معرضة للعقوبات الأمريكية، خصوصا إذا كان عندها علاقة بالنظام المالي الأمريكي. بدي بيّن تداعيات على لبنان: ضغط إضافي على القطاع المصرفي، صعوبة أكبر بالتحويلات المالية، وزيادة مخاطر التعامل مع جهات مرتبطة بالحزب. بالتالي يمكن تضطر مؤسسات لبنانية لاتخاذ إجراءات متشددة أكثر لتجنب العقوبات السنوية الأمريكية. بالنسبة لتهديد إيران بمنع تدفق النفط من الخليج، هون بدنا نميز بين العقوبات الاقتصادية بين الإجراءات العسكرية أو إغلاق الممرات البحرية. إذا قررت إيران أنه تمنع الملاحة بمضيق هرمز أو تستهدف نائلات نفط لدول لأنها عم تتعاون مع العقوبات الأمريكية، نحن مش عم نحكي هون بس عن رد اقتصادي، نحن عم نفوت بمسألة أكبر، هي حرية الملاحة واستخدام القوة والقانون الدولي. مضيق هرمز هو ممر دولي شديد الأهمية، وأي محاولة لمنع السفن من المرور بالقوة يمكن أنه تصير مسألة خطيرة بموجب قانون البحار ومسائل الأمم المتحدة، وبالتالي مجرد كون إيران مستهدفة بعقوبات أمريكية ما بيعطيها تلقائيا حد استخدام القوة ضد دولة تانية تالتة أو سفن تجارية. العقوبات الأمريكية هي قانونية بموجب القانون الدولي؟ هون الجواب إيه ولأ، ما في شيء إيه بالمطلق ولأ بالمطلق، لأن في فرق بين العقوبات الأمريكية الداخلية بين العقوبات السنوية. إذا قالت الولايات المتحدة مثلا أنه أي شركة أمريكية ممنوعة من التعامل مع إيران، هيدا بيوقع ضمن صلاحيات الولايات المتحدة لتنظيم الأشخاص والشركات الخاضعين لولايتها. بس تقول واشنطن لشركة صينية أو هندية أو تركية، إذا تعاملت مع إيران رح أمنعك من الوصول للنظام المالي الأمريكي أو بدي أفرض عليك عقوبات، هون مندخل بمنطقة قانونية فيها جدل كتير كبير، لأن الولايات المتحدة بتحاول تأثير بسلوك أشخاص وشركات خارج إقليمها، وهون بالفعل في خلاف قانوني كبير حول مدى مشروعية هذه العقوبات ذات الطابع خارج الإقليم. والأهم، العقوبات اللي بيصدرها مجلس الأمن الدولي تختلف عن العقوبات الأحادية الأمريكية. مجلس الأمن بيمتلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة صلاحية بفرض تدابير ملزمة على الدول، أما العقوبات الأمريكية الحالية فهي بالأساس عقوبات أحادية الجانب، مش عقوبات صادرة عن مجلس الأمن. الدول فيها ترفض هذه العقوبات أكيد، بس من حيث المبدأ دول كبيرة مثل الصين يما الهند تعتبر أنه هذه العقوبات منا ملزمة بموجب القانون الدولي، ورح كمل تجارتي مع إيران. بس المشكلة هي الكلفة الاقتصادية، الدولة قانونيا مش ملزمة بالعقوبات الأمريكية، بس إذا كانت كمان شركاتها ومصاروفها بتعتمد على الدولار أو النظام المالي الأمريكي، في واشنطن أنه تحطها قدام خيار صعب، يما التعامل مع إيران يما الحفاظ على الوصول للنظام المالي الأمريكي. وهون تحديدا هو مصدر قوة العقوبات السنوية الأمريكية، هون كمان سبب جدل القانوني والسياسي حولها.
4: أفادت وكالة سانا بأن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أسعد شيباني اجتمع بوفد إسرائيلي رفيع برئاسة قائد جهاز الموساد بوساطة أمريكية واستضافة أردنية، وركزت المباحثات على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإحياء التفاوض للتوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب، بما فيها تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر بين البلدين على الأراضي السورية.
5: والآن إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مع احتمال تساقط رذاز خفيف على المرتفعات الشمالية.
4: ختاما تذكير بالعناوين: لبنان في قلب العاصفة، مفاوضات متعثرة، ضغوط اقتصادية وتصعيد إقليمي، روما معلقة، وهيكل يبدأ اليوم مباحثاته في إيطاليا حول آلية التحقق وبديل اليونيفيل، المسارات التفاوضية تتداخل وبراك يوضح، نفاوض السلطة اللبنانية حصرا، وحزب الله منظمة إرهابية بالتصنيف الأمريكي ولا نفاوض إرهابيين، الإنزال الاقتصادي الأضخم ضد إيران يبدأ اليوم، وطهران تهدد العبور في هرمز وبتسريع الحصول على قنبلة نووية، وساطة أمريكية جمعت الشيباني بقائد الموساد سعيا لإحلاء التفاوض، واتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب.
5: كانت هذه نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. ومنبلش أسبوع جديد، آخر أسبوع بشهر آب. اليوم الاثنين 25 آب 2026، منترافق سوا على موجة إذاعة صوت كل لبنان بصبحية ندى، وبرفقني المخرج محمد حمدان.

بتمنى لكم ببداية هالأسبوع كل النشاط كل الحيوية، هيك تكونوا مشارجين طاقة من بعد هالويكند يلي كتار منكم كان عندهم مشاريعهم وكتار منكم كان عندهم مناسبات أعراس. كيفكن مع الأعراس هالصيفية؟

نترافق سوا بصبحيتنا اليوم الاثنين 25 آب من هلأ للساعة 10:10 وبرفقني مثل ما قلنا المخرج محمد حمدين. اتصالاتكم بخد على الرقم 0454-35352 أو رسائل واتساب على 03-00-933. وشوفي بصبحيتنا لليوم.

دعونا سوا اليوم تنحكي عن مهرجان بيروت للربيع 2026 يلي رح ينطلق اليوم تحت عنوان الذكرى والتاريخ والتراث. فهل بيقدر الفن انه يعيد بناء ذاكرة لبنان؟ هالموضوع رح نحكي مع الممثلة رندا الأسمر. ايضا بيروت بتستضيف البطولة العالمية لرياضة الكاليستانيكس، هاي الرياضة انا اول مرة بسمع فيها، رح نحكي عنها. وكل هالتفاصيل رح نحكيها مع كمال بكسينة. وأيضا كاذب مش كاذب مع محمود غزيل رح نتناول الشائعة يلي امبارح سمعناها عن وفاة الفنان أبو سليم، وسلامة قلبك يا أبو سليم. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: فإذا رسائل واتساب على الرقم 03-00-0933 أحد المستمعين بينتهي رقمه ب 555 بعت لي أربع علامات استفهام بس ما فهمت ليه. بناخد أول رسالة واتساب لروي.
1: بونجور ست ندى. ست ندى امبارحة كنت عم بسمع الصحفي طاني أبي ناجم إنه عن جد بيحكي 90% من القصص اللي بيحكيها معه حق فيها، وخاصة وقايع يعني عشناها. هلا في شغلة قالها لفتتني ومعه حق فيها، قال حزب الله هو الحزب الوحيد يلي الجناح العسكري، الجناح السياسي بخدمة الجناح العسكري، يعني الجناح السياسي تبعه هو بخدمة الجناح العسكري، والجناح العسكري المؤتمر من إيران وبينفذ الأجندة الإيرانية. وقال شغلة ما بدها مزبوطة، قال المفاق لما شاركوا بالانتخابات أول مرة بال94 أو ما بعرف 95 انتخابات نيابية حصلوا على فتوى من إيران تيشاركوا، لأنه هن تيشتغلوا سياسي، يعني تيصير الجناح السياسي بخدمة الجناح العسكري تبعهم اللي هو نعرف نحن وين مرجعيته.
2: قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدق، يا ما نصحنا ما قلنا لك قلنا لك هدي.
0: شو طلع معك يا محمد؟ حزب الله دهب عم يلمع
2: على يدي.
0: على سيرة الدهب رجع يطير

0: بمشور مدام ندى، بس تقلك انه اليوم لو 24 مش 25 24 اوت.
1: يي وليه انا اليوم معلقة على 25 مستعجلة على اخر الشهر؟ وهالشهر ما رح يعرف يخلص، قد ما في مناسبات وقد ما في دفع مصاري. بونجوريك ست عصمت،
0: صباحنا

0: هذا أنا اليوم بدي أوجه كلمتي لأندريه بشكل موضوعي. أول شيء أندريه، ندى وقفت برنامجها ليستمر برنامج زفان، وهذه من شيم الكبار. تاني شيء، ما في مقارنة بين شخص وشخص. أولادك اللي بتجيبهم ما بيشبهوك، وكل واحد له خصائصه سماته، وبعدين بالنسبة لدفاع عن زميل إلها، هيدي أي شيء بمس، أي إعلام بمس الإعلاميين كلهم، وهي من أخلاقها العالية. تالت شيء بدي أقول لك إنه أنت، نحن لازم نتحفظ بكلماتنا اللي بدنا نذيعها على الهواء، لأنه آلاف بيسمعوها، ما نتخطى الخدود الحمر بالنسبة للآخر. وأنت منحبك كتير، أنت من عائلة بونجورين، نستفقد لك، بدنا نسمعك مع ندى ومع زفان. يسعد لي صباحك يا رب.
1: ست عصمت، أنا بشكرك من قلبي، بشكرك على محبتك الدائمة، وبشكرك أكتر لأنك هيك فهمتي الصورة وهيك عم بتدافع عني. بالنهاية بدي أرجع أقول أنا بحترم كل الآراء، ولو اختلفنا وحلو نقبل بعضنا، حلو التنوع، لأنه مش مقبول إنه الاختلاف يتحول لتهجم ولا تجريح. ودايما أنا بقول على الهواء من حق كل مستمع إنه يقول رأيه، وأنا كمان من حقي إنه رد باحترام. الأهم نضل نحكي مع بعض بمحبة وباحترام. نهارك حلو ست عصمت. بناخد بعد فويس، بفتكر هلأ الفويس من العريس يلي بعده ناطر عروس، تنشوف شو رح يقلنا اليوم.
2: بونجور بونجور ست ندى، يسعد لي يسعد لي صباحك يا رب. صرنا بيعطيني دقين ثلاثة، ما بعرف ليش هالنسوان شايفين
1: مش قابضينك جد.
2: يا عم اليوم اذا عملوا احصى بيطلع لكل شيء، بيطلع لكل رجال 40 امرأة. معقول لحد هلا ما في وحدة قالت انا حاضرة للزواج؟
1: بس بعدك مجهول بالنسبة لإلهم، يعني لا بنعرف اسمك، لا بنعرف شو بتشتغل، بدك تعطينا تفاصيل اكثر. شو يا ستات، مين هيك حاطت براسه انه بده يتجوز؟ وهيك بالاول خلينا نحكي على الصوت، اذا جذبهم الصوت.
3: صباح الخير، يعطيك العافية ست ندى، يعطيكم العافية جميعا. بدي احكي شيء حلو، شيء حلو ما له علاقة بالسياسة، اللي هو كيف الناس كلها صارت عم تهتم بالزلاحف البحرية. هذا شيء كثير مهم، بلشت فيه منى خليل بسور الله يرحمها، وعدوى إيجابية انتقلت على كل الشواطئ. خلينا يا ريت فيك هيك تحكي عن هالموضوع.
1: عن جد موضوع كتير حلو، قدي حلو هيك نرجع نهتم أكتر بالبيئة ويصير عنا وعي أكتر على هالموضوع. وما بعرف، ما عم بتذكر أي منطقة هيك في زلحفة فقست، وشفنا هيك 25 زلحفة ماشيين وراها. أكيد رح أحكي عن هالموضوع، ورح نحكي وين عم يتكاتروا وكيف فينا نحميهم. بعدك بمقابلة هالأسبوع.
4: بيبين سهل بنظرة، ولما بنحب ما بنقشع شي بالمرة.
1: نسمع إدار من الأشرفية.
5: صباح الخير، معك إدار من الأشرفية. أنا بس بدي أحكي عن المطيات على الطرقات اللي عم بيسوقوا دايما بعكس السير، بيضحشوا حالهم، بفوتوا العالم بمأساة أوقات. يعني مهم كتير هالشغلة نضوي عليها. ونهارك سعيد. قول الشاب بده يتجوز، عشو مستعجل؟ ما الزواج مؤسسة فاشلة، اسمع مني يا زلمة.

0: وبنسمع محمود الأحمدية.
1: بونجور ندى، بونجور محمد، بونجور المستمعين الكرام. بدي صبح الجميع بداية الأسبوع الحلو، إن شاء الله بيكون حلو على الجميع وأيام تمرق رائعة تكون بكل معنى الكلمة. بدي لقي فرصة لأن صرنا عائلة كبيرة، عائلة وحدة، بدي لقي فرصة أني حيي البطل دورة ألعاب بحر المتوسط بترانتو بإيطاليا 2026 سامر سركيس اللبناني اللي رفع علم لبنان وفاز بالميدالية الذهبية وكان مصار للإعجاب في الصحافة الإيطالية والصحافة الأوروبية برماية الإسكت الذهبية. حسب ما قال لي خيي كنت امبارح عم بحكي أنا وياه، قال لي يعني إيطاليا دوخل إيطاليا جاب 100 على 100 وهذا شيء أكثر من رائع، هالشيء يثبت إنه هذا البلد صغير بمساحته وكبير بأبنائه بطموحاتهم بإبداعاتهم. يعطيك الألف عافية محمود الأحمدية.
0: حلو حلو كتير هالإنجاز ومبروك. وبدي أقول كمان، اسمحوا لي أقول أنه ابني كمان اليوم امبارح كان عم يلعب بالمبارزة بإيطاليا وتأهل للدورة الثانية، عمل كمان رقم بالألعاب اللي عم بتصير بترانتو. ودايما اللبنانية عم يعملوا إنجازات، نحلي فيه هيك رياضيين عم بيرجعوا يرفعوا اسم لبنان عالي برا.

0: صباح الخير ست ندى، سعد صباحك. انا عم بحكيكي من المانيا بعد ما رجعت من لبنان وشفنا الرعب على الطرقات، يعني شيء مرعب، خاصة الدراجات النارية، لا احترام لا ذوق ولا فن بالقيادة ولا شيء. ما بعرف الدولة وينية، نسبة الوفيات في حوادث السير في لبنان تفوق الوفيات في ألمانيا، مع أن هون على الشارع في 40 مليون سيارة، يعني وين رايحين بعد ما بعرف. يعني بده ينزل على بيعمل يكون عامل كذا تأمين على حياته،
1: شي مرعب. خلونا شوي متفائلين،
0: إن كان في الشوارع الضيقة أو على الأسترال وين ما كان، ولا للأسف الدولة وين بس شاطرين بالمخالفات. إذا واحد عمر له حشرين روح يهبطوله إيه؟ دغري بشموا الريحة، هذا عمر حجرين روحوا هبطوه. بس عم بيصير على الشارع من يعني شي لا يوصف، شي لا يوصف، من عادة قلة الأدب والمسبات. ما فيك تحكي مع حدا كلمة، كلهم مسلحين. الطريق من الكبيو، يعني أي دولة بتنجح عنا؟ ما في دولة، مرحبا دولة يا عمي، دولة على ناس وناس بلا ما نحكي، الكل بيعرف هالشي. بس ان شاء الله وزير الداخليه يسمع، الكل يسمعه. نعطيك العافية، سعد صباحك.
1: يسعد صباحك. يمكن معك حق نقول الدوله وين والدوله على ناس وناس، بس كمان خلينا نقول انه المواطن وين. وهيك لو بيرجع المواطن بيستعيد، مش كل المواطنين، بس كمان المسؤوليه الكبيره على المواطن، وعي المواطن واخلاق المواطن.

0: ونسمع ميراي.
1: جندة بونجور. أكيد يلي حكي هلأ الشاب معه حق، هلأ من البنات والنسوين هلأ بده ينطوا من واحد لواحد، ما بقى يعجبهم واحد.
0: عن الزواج قصدك؟
1: جنائي
0: عم تحكي عن الزواج والعريس يلي ناطر عروس وما حدا عم يتجاوب.
2: حرمت أحبك.
0: بونجور سناء، يسعد صباحك. انت كمان سناء عم بتقول يسعد صباحك ندى، وبداية اسبوع موفقة للجميع، ويسعد لي صباحك.

0: ندى من جديد. والله بدي ان شاء الله نهنيكي بالنسبة لابنك اللي هو بدوري تورنتو، ان شاء الله نهنيكي بإذن الله انه ينجح بالذهبية بإذن الله، تكون يعني سعادتنا مدوبلة. شكرا جزيلا ويعطيك الألف عافية، الله يوفقه.
1: شكرا شكرا محمود. عسيرة الرياضة والسباقات، يعني تخيلوا روبو صار عم بيكسر رقم قياسي، ما بعرف إذا شفتوا مبارح على تلفزيونات روبو بالصين كسر رقم قياسي لأسرع عداء بالتاريخ. هالعداء هو أسطورة جامايكا وساين بولت. يعني تخيلوا معي روبوتات بتشبه البشر نزلت على الملعب ببكين وشاركت بسبق الركض، شاركت بالملاكمة وبكرة القدم وحتى بفنون إيطالية. والغريب أنه واحد من هالروبوتات اسمه تيانغونغ ركض 100 متر ب 9.39 من الثانية، يعني أسرع من الرقم التاريخي لأوساين بولت يلي هو 9.58 ثواني. يعني نحن عم نحكي عن روبو مش عن إنسان. عم تتخيلوا الصورة وين صرنا وبأي مرحلة، يعني المكنة الماشين ما عادت بس تفكر عنا وتحلل وتكتب، صارت تركض وصارت تنفسنا وصارت عم تتعلم الحركة. يعني وين صرنا وبأي منافسة صرنا؟

0: وبرجع لفويس جديد من روي. شو عندك بعد يا روي؟
1: ست ندى كمان بدك تحكي عن حفلة شروق وعن دكتور فود كيف توقف تاني يوم وكنت عم بقرا الكومنتات والعالم شو شاطرين بالتنكيت بلش ينكتوا عليه جو نط جيب لي مخديتين وفرشة حتى لي وكيف وهلا بتقيم الأكل بالمبنى ومبنى بي يعني العالم ولا أشطر من هيك بالتنكيت بس انه عن جد دكتور فود انه هلا طلعوا على طول بس صارت الحفله ما قالهم شي شهر زلمه قاعد فوق بيصور فيديوهات ليه طلعوا امبارح
0: يعني هيدا السؤال يا روي الكل عم يسألوا انه شو سر هالتوقيت امبارح شو قولكم ليه بعدين بدكم للصراحه انه قرفونا اخبارهم بالنسبه لإلي دكتور فود وشروق وانا اللي هيك صدمني هالتغطيه الاعلاميه لحفله هالطلاق ولو يعي بالشوم وين صرنا. على كل حال بدي خبرك خبريه قريتها امبارح عشيه يا روي على موقع ليبانون 24 انه احد نواب منطقه عكار عم بيتابع ملف دكتور فود شخصيا وطبعا هالموضوع هو بإطار حسابات شخصية وبحسب ليبانون 24 بيقول انه يتوقع انه يستفيد دكتور فود او جورج ديب من قانون العفو العام يلي بتشمل قضية المخدرات باعتبارها مدرجة تحت بند غير مكرر. يعني شوين صرنا وبعدين انه كمان انه ست شروق كمان برأيكم بعيدة عن أجواء دكتور فود؟ يعني أنا ما بتهمها بس أنه كانت ساكتة ساكتة ساكتة وفجأة فجرت هالأسرار
2: بتزعل مني وبتزعلني وبتحط الحق علي ضل برضيها.
0: خلونا نروح على موجز الفلك البرج الأفضل والبرج الأسوأ لليوم.
3: موجز الفلك.
0: البرج يلي حظه حلو اليوم هو برج الحمل. سمعي يا رين، برج الحمل اليوم عنده انفراج في أمر كان عم بيسبب له القلق وعنده فرصة مهنية ومالية ممكن تفتح له باب جديد عاطفيا كلمة أو مبادرة بتعيد الدفء للعلاقة. أما البرج اللي حظه مش حلو لليوم هو برج الثور. يا برج الثور انتبه للمصاريف وللقرارات المالية السريعة وحاول انه ما تفوت بنقاشات عنيدة لانه التمسك بالرأي ممكن كتير يعقد امر بسيط.
3: موجز الفلك.

0: ولمين بدنا نقول هابي بيرثدي لليوم؟ هابي بيرثدي اليوم لريتا بدريان، وهابي بيرثدي لليديا أبو حمدان من ابنك وبنتك يا ليديا. أيضا هابي بيرثدي لحسن خليل. ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتكم لبنان. لا مواعيد محددة بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. هذا ويجري قائد الجيش العماد رودولف هيكل في روما اليوم مباحثات حول آلية التحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل. ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته. في الميدانيات الجنوبية، أغار الجيش الإسرائيلي فجا مستهدفا دير سريان، القصير ودوحة كفر رمان. هذا وسجلت تفجيرات في بلدة كونين حداثة مع قصف مدفعي في أطراف ميفادون ووادي سلوقي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. تغلق السفارة الأمريكية في بيروت أبوابها غدا لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: بدأت الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أعدت سيناريوهات لمواجهة تشديد العقوبات الأمريكية. هذا وسجل انخفاض جديد في قيمة العملة الإيرانية مع ترقب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. وبعد التصعيد الأمريكي الإيراني، يصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم لتعزيز التعاون ومواصلة جهود إسلام أباد لدعم السلام والأمن الإقليميين. على أن تتناول المحادثات وتطورات الصراع وتهديدات رئيس ترامب لإيران، إلى جانب مذكرة التفاهم ومسائل إقليمية بينها الحوثيون. في إطار استمرار المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا. بعد تهديدات إيرانية ضد قواعد أمريكية في أوروبا، نقلت اليونان بطارية دفاع جوي إلى جزيرة كريت. رأى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أن إنهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي سيكون مفيداً، مبدياً ثقته باحتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس حتى إذا استمرت الحرب، واعتبر أن الولايات المتحدة قطعت رأس الثعبان في إشارة إلى ضرب إيران وقدرتها على مواصلة الحرب. غدا اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن بمسعى أمريكي، توغلت القوات الإسرائيلية في قرية معرية بريف درعا الغربي. كشف المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي عن تقديم العراق مقترحا لإيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد بهدف معالجة أزمة الثقة بين البلدين. كشف قائد قوة المسيرات الأوكراني عن استهداف مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 وسفينتين روسيتين في البحر الأسود. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة الجيش لسفينة شحن في البحر الأسود وإسقاط 351 مسيرة أوكرانية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.
2: ورجعنا معكم بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. بدي وجه تحية لكل يلي انضموا لنا هلأ، وتحية ومعايدة خاصة للإعلامية الصديقة رولا أبو زيد. بدي قلها هابي بيرثدي رولا وعقبال المية.

0: وبدي حي كل اللي عم يسمعونا وعم بيقولوا لي على الانين بعجقة السير. يعني اكيد اليوم التنين واول الاسبوع كتار ناس بيكون عندهم اشغال بينطلقوا لها. بدي ارجع اخذ واتساب من انطوان نجم جيم.
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. ست ندى صراحة عم نسمع كتير قصة الموتويات والتبع الدليفري وعجقة وعكس السير وحوادث ومشاكل، فعلا شيء مزري. بس أنا ما عم بس بفهم وين هالبلديات، يعني كل بلدية ضمن نطاقة ليه ما بتنظم القصة؟ يعني بتخليهم يمشوا مزبوط مع السير، توقفهم إذا ماشي بعكس السير. الشرطة البلدية عندها سلطة على هذا الموضوع، فيها تنظم. يعني ممنوع تمشي بعكس السير، انت راكب موتو مزبوط، بس مش معناتها اذا راكب موتو يعني لازم تجي بعكس السير ولازم تخالف. يعني لا، الموتو مش هذه وظيفته. الموتو وظيفته اوفر لك وصغير، يعني فيك تزوري بس بتمشي مع السير مزبوط، تمشي مع السير مزبوط، لان الناس منا مضطرة تتحمل سئالتك وتقل دمك انت والدليفري تبعك. حبيبة قلبي يسعد صباحك.

لكل يلي كانوا ناطرين عرس رونالدو وجورجينا تيشوفوا كيف كان هالعرس، كيف كانت كيف كانت مظاهر العرس، فتفاجأوا لما كشفت مجلة فوغ الأمريكية أول صور من حفل هالزفاف. كريستيانو رونالدو وجورجينا كانوا عم بيحضروا عرسهم وكل الناس ناطرة كيف بده يكون هالعرس. اللي كان بيفاجئ انه انعمل العرس ببيتهم بالصالون ببيتهم، وما كان في حضور الا اطفالهم الخمسه. يعني من بعد ما كانوا ناطرين بزخ واعراس مثل عم بتصير وعم نشوفها بلبنان وبرا، ما كان في حدا بالعرس الا هو وهي واولادهم الخمسه، واختاروا انه ما يكون حدا حاضر وما يكون في مراسم كتير كبيرة، وكانوا عم بيركزوا انه يكون في خصوصية ببيتهم بهالعرس.

0: أنا في مرحلة اللي بيزعل.
1: ببلد بتتعدد فيه الروايات حول تاريخه دايما مننسى محطات، مننسى أصوات، ومننسى شهادات كتيرة. وهون الفن بيطرح سؤال: مين بيملك الذاكرة؟ ومين بيقرر شو يلي لازم يبقى من هالذاكرة وشو يلي لازم يختفي؟ بدورته 18 اختار مهرجان بيروت للربيع يلي بتنظمه مؤسسة سمير قصير، اختار الذاكرة والتاريخ والتراث الثقافي، وقرر أنه يتناولهم من خلال ثلاث زوايا، ويركز هل الفن بيقدر يحفظ الذاكرة الجماعية ويرجع يبني رواية لبنانية مشتركة. معي مديرة مهرجان ربيع بيروت يلي تأسس بال2009 الممثلة رندا الأسمر، تنحكي عن هالمهرجان وعن دور الفن بمواجهة النسيان وعن اختيار الذاكرة عنوان لهالدورة. الممثلة رندا الأسمر، صباح الخير.
2: صباح النور، شكرا للاستضافة.
1: اشتقنا لك رندا، اشتقنا نشوفك على الشاشة.
2: ايه ماشي، بس قد ما بيعيدوا المسلسلات
1: ما عم نشتاق لك كتير. هيدي الحسنة انه منرجع منشوفك وجوه الى حضورها والى بصمتها الكبيرة بالدراما.
2: ميرسي تسلمي.
1: رندا، حضرتك مديرة مهرجان ربيع بيروت، هالمهرجان بدورته 18 بينطلق اليوم. بداية خبرينا شو بيميز هالدورة، الدورة 18 من هالمهرجان.
2: أول شيء اللي بيميزها أنه بلشت مؤخرة، نحن عادة لذكرى استشهاد سمير قصير بنعمل المهرجان يعني بحزيران، بس السنة نظرا للظروف أجلنا لهلأ، وحمد لله يبدو أنه رح نقدر نعمله يعني
1: الحمد لله،
2: لأن كان في مشاريع كتير حلوة. استلمنا 27 مشروع لهالدورة هيدي، ونقينا منهم ثلاث مشاريع، وهو اللي الشيء الأساسي هو مشروع بهالدورة إنه الذاكرة الجماعية تكون موجودة مشان الأجيال الجديدة ما تنسى شو صار بهالبلد، وتضل مطلعة على تاريخها، لأنه التاريخ هو بيصنع المستقبل.
1: طيب برأيك قديه دور الفن أساسي بأحياء الذاكرة الجماعية؟ قديه بيقدر يتحرك؟ قديه عنده هيك عمق يرجع للتاريخ؟ وقديه كمان بيعطي صورة فيها مصداقية؟
2: كان أهم شغلة هو اللي بيبقى في النهاية، والتوثيق هو اللي بيبقى من خلال الفن، يعني تقدم المعلومة للناس بطريقة حلوة، بطريقة فنية، من خلال فيلم، من خلال مسرحية، من خلال كتاب، من خلال لوحة. اليوم بالافتتاح في فيلم اسمه الضاء من الشمال، مع معرض بيوثق شو صار بالشمال بمنطقة عكار بالأخص بالحرب اللبنانية، الشيء اللي ما كتير الناس بيعرفوه، يعني بيحكوا عن حرب بيروت أكتر شيء، بيحكوا عن الجنوب بس قليل اللي ينحكى عن منطقة عكار وطرابلس والشمال، ودايما في شكوى انه مهمل الشمال. تقبلنا السنة نعمل تحية لأهل الشمال ولمنطقة الشمال، ينعمل فيلم توثيقي عن شهادات من الناس ومن المسؤولين هناك كيف عاشوا الحرب من 75 ل 86.
1: طيب على أي أساس قدرتوا توسقوا رندا بهالمهرجان؟ يعني هل عم بيكون هالفيلم مؤرخ؟ يعني عم يعطي أول شيء، يعني عم بيقوم بدور الدولة كان لازم تقوم فيه من خلال أحياء الذاكرة، ومن خلال أنه ضل هالقصص بوجداننا وما ننساها؟
2: أكيد هلأ الدولة عم بيشتغلوا حالياً قد ما بيقدروا، عم بيحيوا المكتبة الوطنية، عم بيحيوا حماية التراث، عم بيعملوا كتير إشياء مهمة، بس نحن كمجتمع مدني كمان واجبنا نساعد الدولة. يعني الشاب يلي عمل هالفيلم اسمه عمر خالد، وهن مجموعة سبوتكاست من عكار، وهن يلي عملوا الفيلم عملوا يعني ما بعرف كم ساعة، شي 300 ساعة مقابلات مع الناس وبحث عن هديك الحقبة لحتى قدروا يعملوا هالفيلم ولحتى يقدروا يفرجوا صورة عن يلي صار بهديك الحقبة بدون أكيد أي موقف سياسي بدون شيء. بس هيك
1: ما بتخافوا أنه هيدي الشهادات ترجع تعيد إنتاج الانقسامات يلي عشناها؟
2: لا، نحن عنا مشروع كامل على 3 سنوات مع الاتحاد الأوروبي، ومشكورين الاتحاد الأوروبي لا هي الذاكرة ولحتى نوصل أنه نعمل متحف فيرتيال، نسيت هلأ شو بقولوا كلمة فيرتيال، فيرتشوال ميوزيوم،
1: بصري
2: لا مش بصري، يلي بالإنترنت يعني بتكتفي على QR code على منطقة
1: أوكي.
2: وبيبين لك شو صار بهالمنطقة بأي سنة وشو اللي طلع من وراها أحداث أعمال فنية من وراها الحدث. هلأ بتجي الكلمة على رأس، بس كلمة بتعمل تعرفش يعني فيرتشوال، يعني غير مرئي، مش شو بقولوا يعني، هلأ بتجي الكلمة على رأسي.
1: افتراضي
2: من ضمن
1: افتراضي
2: من ضمن مشروع
1: افتراضي
2: افتراضي من ضمن مشروع هالمتحف الافتراضي اللي بيخلص سنة الجاي، في مشروع كل سنة بمهرجان ربيع بيروت أعمال فنية تحيي الذاكرة. ومشان هيك بلشنا من سنة الماضي وهيدي السنة الثانية. العمل الثاني اللي رح يكون اسمه لافر مانيفستو، بيان عاشق، كمان بيوثق حقبة من تاريخ لبنان من 1920 ل 1958 يلي عامله عليه الموثق الشهير يلي بيشتغل كتير على الأرشيف الفنان ألفريد طرفي. هذا رح يكون من 15 أيلول ل 20 أيلول في معرض وتجهيز وعرض فيلم كل ليلة بالانيميشن، فيلم متحرك بيقولوا بالعربي، عن كل الوثائق اللي بتخص هيدي الحقبة.
1: وين رح ينعرض؟
2: في استوديو ألفريد طرزي بالدورة.
1: بالدورة.
2: هلا اليوم ما بقى نعطي عناوين لأنه نطقس على جوجل ماب وبيقلنا وين، لأنه العناوين بلبنان كتير صعبة واحد يلاقيها.
1: صحيح. بس تنعطي فكرة للمستمعين انه كل برنامج او كل فيلم وين رح ينعرض بأي منطقة؟
2: استوديو ألفريد طرزي على الدورة.
1: نعم.
2: هو قريب من سد البوشرية، بس على جوجل دغري بيبين على جوجل مابس وين، وبنصح كل الناس تجي تحضر لأنه شغل رائع، شغل توثيق حقيقة رائع. وآخر شيء بختام المهرجان 24 25 26 أيلول في كمان معرض وفيلم عن اسمه أفضاء Echoes of Cities Heritage in Seminar. هو بيحكي عن بيانو طمب من وراء انفجار المرفأ وترمم هالبيانو وتألف موسيقى لحتى تنعزف، مع فيلم بيرافق هالعزف عن كيف الناس تفاعلت مع انفجار المرفأ، عملته الفنانة سولا سعد السينمائية سولا سعد، ورح ينعرض في جامعة القلبة. وكل العروض بتبلش الساعة 6.
1: يعني اخترتوا
2: المهرجان لهيدي السنة كلها إلى علاقة بذاكرتنا بوجعنا بتفاؤلنا بأنه هالمدينة ما بتموت، بأنه هالبلد في ناس اشتغلوا له، في ناس صمدوا بقلبه، في ناس بحبوه كتير، رح نضل نشتغله.
1: اخترتوا 3 عروض وكل عرض بيوثق مرحلة، يعني ضويتوا على 3 مراحل ترجعوا تحيوا الذاكرة.
2: مظبوط على 3 مواضيع كتير مهمة وكتير بتعني الناس، وأنا كتير بهمنا نحن بمؤسسة سمير قصير إنه الجيل الجديد يضل متابع شو صار، شو جيلنا عاش، شو هالبلد عاش، لأنه ما في اطلاع كافي من قبل المسؤولين، وخاصة نعرف إنه كتاب التاريخ بعد لهلأ ما اتفقوا عليه، فعم نفتح كتاب تاريخ مختلف طبعا بدون أي موقف سياسي، بس للناس تعرف وتتصالح مع الحرب، تتصالح مع بلدها، تتصالح مع جمال هالبلد وجمال ناس هالبلد.
1: ويمكن كمان الأهم أنه يكون عم تاخد عبر، تاخد عبرة تما ترجع توقع بالحرب، لأنه دايما الفن بيدل بي بي بيدوع الوجع كمان.
2: طبعا فيلم الليلة مثلا، فيلم عمر خالد بيختمه بشاعر بيقول قصيدة بدعي لأنه ما ترجع الحرب ويضل السلم، ويضل أنه نتعلم مثل ما عم تقولي على التمام من الماضي ومن التاريخ، أنه ما نرجع نكرر أخطاء الحروب بنفسها.
1: نحن ما حكينا بفيلم الليلة وين رح ينعرض أصداء الشمال؟
2: أي فيلم الليلة رح ينعرض بصالة متروبوليس للسينما على مرمى خاين. المكان كتير حلو، الصالة كانت موجودة على السيل بس من بعد انفجار المرفق
1: نقلت،
2: فتحوها بشكل أونغار بمرمى خاين، ودايما تستضيف أفلام مميزة وغير تجارية.
1: صحيح. ويمكن كمان رح يكون له عرض بطرابلس هيدا الفيلم.
2: مزبوط مزبوط، يوم السبت ببيت الفن بطرابلس مشان أهالي الشمال رح يكون في عرض هوني الساعة 6 كمان، واليوم الساعة 6 كل شيء الساعة 6.
1: لازم نذكر أنه الدخول كله مجاني.
2: ايه هيدا المهرجان من أول ما تأسس بال 2009 الله يرحمها جيزال خوري مؤسسة المهرجان ورئيسة مؤسسة سمير قصير السابقة، حبت أنه يكون بذكرى سمير قصير يكون مجاني لكل الناس منشان تكون الثقافة والفن بمتناول كل الناس، وكل يلي حابين يكتشفوا أعمال جديدة ويكتشفوا أعمال حديثة. هو مهرجان دولي بس هلأ هالكم سنة كمان نظرا للظروف وللخوف من المطارات ومن الأحوال عم نعمله محلل حتى كمان ندوي على الفنانين المحليين وعلى شغلهم رغم كل شيء.
1: رندا بدي أسألك سؤال، أنت كفنانة وكمسرحية يعني قبل ما تكوني جزء من مديرة هالمهرجان، هل بتحسي أنه الفنان اللبناني عنده بعض المساحة الكافية لا يعبر ولا يقول كل يلي بده يقوله؟
2: طبعا الحمد لله، يعني هيدا يلي بعد بيميزنا انه بعد عنا هامش حرية كبير. هلا كل الاشياء بتمرق على الرقابة طبعا، بس يعني في تعاون مؤخرا من قبل الرقابة انه يكون في حرية بالتعبير وانه نقول يلي بدنا نقوله. هيدا يلي بيميزنا. انا بزور العالم العربي وبيعجبوني كتير على مهرجانات وبحضر اشياء في تجمد شوي بالحرية، يعني في شوية هيك حدود للحرية بالتعبير بعد عنا إياها بلبنان الحمد لله. يعني احنا قليل لحتى كان عنا مشاكل مع الرقابة، وطبعا يعني في كمان رقابة ذاتية لازم تكون لكل الفنانين، في حدود أخلاقية، في حدود بالتعبير السياسي، في حدود بكل شيء، بس انه نعمل الاشياء بشكل حلو وبشكل نخلي لبنان رائد للحريات بالمنطقة ورائد للفن بالمنطقة. بعدنا الحمد لله من الرواد رغم كل شيء مرق علينا.
1: الفنانة الممثلة القديرة رندا الأسمر، أنا بدي أشكرك، بدي أتمنى النجاح لمهرجان بيروت للربيع، بدنا نشكر جهودكم وهيك دايما بتعطونا أمل أنه عن جد بيروت بعدها قدرة تكون عاصمة ثقافية عربية وإن شاء الله بترجع دولية. شكرا لك رندا الأسمر.
2: مرسي لكم، وبرجع أتذكر أنه الدعوة عامة
1: ومجانية،
2: ما في حتى حجز، احنا ما عندنا صف اول وصف ثاني، يلي بيوصل بيفوت اهلا وسهلا فيه وبيحضر، والناس من الجمهور معود على المهرجان معود على هالطريقه وبحبها كتير، يعني بيجي مرتاح ما بيوجع مخه وما في تدفيش
1: كل شيء منظم
2: إيه
1: مع أهل الثقافة يعني والفن أكيد، ومع إدارتك يعني دايما هيك تعودنا على التنظيم بكل شيء بتعملوه.
2: ميرسي، ما يخافوا أنه يقولوا مجانا يعني
1: عجقة
2: دعوة بعض أبدا، ولا مرة صار هيك ولا مرة، بالعكس بيجوا بينبسطوا كتير وبيحضروا أشياء حلوة. وأنا بشكرك عن جديد، شكرا كتير.
1: أهلا وسهلا رندا الأسمر.

0: رجعني.
1: ضحكتني يا دكتور. أنا قلت اليوم بدنا نبلش بالأسبوع بالتفاؤل والأمل ونحكي عن الأشياء الحلوة، بس بما أنكم عم تحكوا عن جورج ديب وعن شروق، أنا بحس أنه اتنيناتهم عندهم كذب واتنيناتهم عم يسعوا حتى يجيبوا أكتر مشاهدات، بس هي أكتر عندها كذب ودهاء. أنا أكيد مش ضد المرأة، وبحس أنه هو يمكن ضربها مرة بس بتكون ردت له إياها 10 مرات الضربة، وبدل ما تضب عيلتها وهالصبيان اللي عندها مثل القمار تركتهم وراحت تشوف مصلحتها. يا عمي مين فينا ما عنده مشاكل ببيته؟ بس عن جد إنه نص العالم طق عقلها وما بقى حدا بيتحمل حدا. يسعد صباحك وصباح كل اللي عم يسمع صوت كل لبنان.

0: وتحياتي لروي روي جبور والمستمعين اللي هلا عم يبعت رساله صوتيه.
1: بونجور بونجور سعيد اسبوع مبارك يا رب. انا باي بس موضوع ما له محل نحكي في موضوع شنو هو دكتور فوزي مش كثير سخيف وما له عازم المفروض نحكي عنه بالمره اصلا يعني. كل ما حكينا عنه كل ما هو عمل شو سلم حاله او لقطوه وقام يطلع عنه العفو اسم الله يا حرام الشوم يا عيب الشوم حارك سعيد يا فكر العفو.
2: بونجور ما لحقناها لست راندا الأشعر فينا بس نعرف وين المهرجان اي تاريخ بليز

ليلي ما لحق كانت معنا الفنانة رندا الأسمر عن مهرجان بيروت للربيع. الافتتاح اليوم، العرض الأول رح يكون

0: رفعليا، وهالبطولة بتستضيف بيروت من 25 ل 27 أيلول بمجمع نهاد نوفل الرياضي، وطبعا رح يشارك فيها رياضيين من عدة دول. تأحكي عن هالحدث معي مؤسس أرض المبدعين كمال بكسيني. صباح الخير أستاذ كمال بكسيني.
1: صباح الخير أستاذ ندى، صباح لك ولمستمعينك.
0: أستاذ كمال، أنتوا اليوم رح تعلنوا مع رابطة كاريتاس لبنان عن إطلاق بطولة كاليتانيكس. أول شيء خبرني شو هي هالرياضة إذا الفصلة صح.
1: هي نحن عم نحكي ألعاب الكوة، ألعاب الكوة اللي هي عم نعتبر أنه هي جمباز على العواميد. لأن إذا بتنتبه بيكون الواحد عم بيلعب ألعاب رياضية على عواميد، بيكونوا كل واحدة إلى علوم معين. خليني أقول لك، نحن لأول مرة مش بس بلبنان، بالعالم نكون عم بتصير بطولة العالم لألعاب القوى بالكاليستانيك وبعيد الكبر، يعني بمشاركة
0: قد هي لفظتها غلط أنا
1: لا ولا يهمك، لأنه هي جديدة شوي على البلد. نحن عم نعمل بطولة عالم بمشاركة 26 دولة، وهن الدول الأهم بهيدي اللعبة. يعني عم نحكي بأمريكا وروسيا وتشاينا، يعني كل الدول الكبيرة رح يكون عم بيشارك مع بطل الدولة. فبرجع بقلك، نحن مش بس عم نعمل أول مرة بلبنان بنعمل بطولة عالم أساسا بأي رياضة، نحن عم نعملها الأضخم بتاريخ هيدي اللعبة، إنه بمشاركة 26 دولة، ورح تكون بملعب نهاد نوفل. بس نحن رح نكون تقريبا بخمسة أيام مع هول اللعيبة، لأن رح يجوا بلشوا يوصلوا قبل بثلاث أيام، رح نكون عم نبرمهم كل المناطق السياحية بلبنان، مع أكيد إعلام وحتى إعلام أجنبي كمان تنقلوا الصورة الأحلى عن لبنان. ومن بعدها رح يكون في عنا نهار لأنه تيجوا، لأنه في كتير لبنانية شباب وصبايا بحبوا هاللعبة. رح نكون في نهار كامل بمركز لقاء بالربوي، نكون عم نعمل النهار كامل يقعدوا معهم للعيبة، فاتحين لكل الناس يجوا يكونوا عم بيقعدوا معهم، يحكوا هن وياهم، يشوفوا شو أهمية هيدي اللعبة وكل تفاصيلها. ومن بعدها ب27 رح نكون بملعب نهاد نوفل، عم نعمل النهار اللي حيكون برعاية فخامة رئيس جوزيف عون وحضوره، ورح نكون عاملين افتتاح. صدقيني يمكن لأول مرة بنعمل ببطولة عالم هيك افتتاح.
0: بس كيف قدرتوا بهالظروف اللي كنا عايشينها تقرروا هيك مؤتمر ويشاركوا فيه لعيبة من مختلف الدول، ويكون لبنان عم يستضيف هيك حدث عالمي؟
1: خليني اقول لك، احنا هذيك السنة كان في كمان عمل دورة بس اكيد اصغر بكتير بهيدي اللعبة كمان بلبنان. نحن كنا هيدي السنة عم نقول انه ما بقى فينا بمحل بوضع لبنان اللي هو متأزم الا ما نعمل شيء مميز عن غيرنا. انت اليوم بحاجة نرجع هيك نعطي نفحة امل لهيدا البلد، انه هيدا البلد قادر يعمل دورات رياضية وبطولات عالم، مش دورات رياضية عادية. قادرين ننجح، قادرين نكون بالصدارة، قادرين نرجع ناخد شبيبتنا لمحل اخر، يهتموا بالرياضة، يهتموا بكل الالعاب اللي هي لها علاقة بالقوى، بالالعاب القوى وكل هالامور. فنحن كان الهدف الاساسي رغم كل الصعوبات نعمل شيء مميز ولاول مرة، فنرجع نقول لكل الدول هيدا لبنان وهي أهميته للبنان. وبرجع بقول لك رح تكون برعاية فخامة الرئيس، ورح تكون الدولة إن شاء الله كلها معنا. لكن بدي أقول لك شغلة، مش عم بحكي ولا يمكن كل الناس بتعرفني، أنا مو بيروجي مع حدا. يمكن لأول مرة نحن كمؤسسات بنحس كأنه قسم من هالدولة بتحسي معنى معنا، وبتحسي بمحل إنه نحن مرتاحين بالتعاطي معه، لأنه قبل ما كنا مرتاحين. فنشكر الله بمحل نحن وجود الرئيس هون عم نتعاون نحن وياهم بالأصل الجمهوري تنعمل شيء مميز باسم البلد ولكل لبنان
0: إن شاء الله. في مشاركة لبنانية قوية بهالبطولة؟ في رياضيين أكيد لبنانيين؟
1: أكيد أكيد أكيد، في عنا أكثر من 50 رياضي لبناني، وفي منهم حتى ياخدين جوائز برا، فلح تكون منافسة كتير قوية. ونحن لح نكون كل النهار، نحن لح نعمل افتتاح الساعة 10 الصبح بملعب نهاد نوفل، ومن بعدها لح تكون هيدي الألعاب يعني عم بتصير مباريات تباعا. لح يكون في شيء له علاقة بلبنان بس، وبيرجع من بعدها شيء له علاقة بكل الأبطال العالم مع بطل لبنان. ونحن هيك نتمنى أن يكون الأبطال اللبنانيين بالصدارة وياخدوا هن الجوائز
0: إن شاء الله إن شاء الله. سؤال عم ينسأل أنه أنتوا شو لكم علاقة أرض المبدعين بهيك حدث رياضي؟ أنتوا كاريتاس لبنان، لأنه أنتوا اليوم رح تعلنوا عن هالمؤتمر، شو بيجمعكم أنتوا كاريتاس لبنان بهالحدث؟
1: نحن أرض المبدعين مش بس كاريتاس لبنان، كل المؤسسات الشبابية بالبلد مثل الكشاف المروني اللي نحن

0: كمان ندعمهم كل سنة ونعمل مشاريع نحن وياهم. عدد مؤسسات، ما أحكي عن مؤسسات معينة، نحن هدفنا الأساسي تنمية قدرات الشباب بلبنان. فمن أجل هيك نحن منكون عم نتعاون مع هول المؤسسات اللي فيها شباب وصبايا واللي هن عندهم جوا حب الخدمة وخدمة الشأن العام، ونحن وياهم عم نعمل إشياء العلاقة إنه كيف ناخد هيدا الجيل الجديد لمحل آخر، يعني نكون عم ننميله ثقافته، نكون عم ننميله فكره إنه يروح على رياضة مش لشي تاني، ويبلش كل واحد يؤمن بحاله، يؤمن بمقدرته، بابا يكون عنا تبعية عمياء. بالعكس نبلش كل واحد فينا يفكر بحاله وبقدراته وكيف ينميها وكيف يوصل يتقدم ويصير ناجح بالحياة. فهيدا نحن هدفنا، مشان هيك نحن وكاريتاس، ونحن لأنه مؤسستين كبار بالبلد وعندها كتير، يعني اليوم كاريتاس مش مثل ما بيقولوا معروفة بالبلد وعندها جهودها وفي عندها تقريبا بحدود 2000 شاب وصبية منتميين لها. فنحن وياهم مشان هيك عم ننظم هيدا الاحتفال أو هيدا البطولة سوا وإيد بإيد، وتنعطي وجه أحلى للبنان.
1: أستاذ كمال بكيسيني، نحن بنتمنى النجاح لهالبطولة، ومثل ما قلت بنتمنى أنه الأبطال اللبنانية هن يكونوا أبطال، بالرياضيين اللبنانيين هن اللي يحرزوا الميداليات، ويعطيكم ألف عافية.
0: مجرد عاملين هذه البطولة نحن أثبتنا أنه نحن أبطال وكلنا اللبنانيين.
1: أكيد هو اللبناني بطل أنه قادر يصمد بهالبلد.
0: مرسي لك سيدة ندى، وشكرا لحضرتك.
1: أهلا وسهلا فيك، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. مؤسس أرض المبدعين كمال بكيسيني.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و 90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و 90 سنت.
4: آخ خير، شو في؟
5: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
6: انطوق ليه بدعت لسانك؟
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: تبرد الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورد
9: لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,471,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,489,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,399,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: كاذب مش كاذب.
5: الممثل الكبير صلاح تيزاني أبو سليم عم يقولوا أنه توفى والناس عم تنعيه بصور قديمة ولحظات حلوة ولقطات مؤثرة، بس من جهة تانية لقينا أنه رفقاته كلهم عم ينزلوا صور مبسوطين معه وقاعدين سوا عم يشربوا قهوة. المقربين من أبو سليم هاليومين شغالين زيادة عن زوم لأنه عم ينزلوا فيديوهات وصور ليأكدوا أنه الأخبار المنتشرة على الممثل القدير كلياتها غير صحيحة. بمجموعة من الصور عم نشوف أبو سليم مستقبل المحبين، وبفيديو تاني منشوفه مبسوط بالهوايات الحلوين على البحر، وبرسالة مصورة أبو سليم قاعد عم ينتقد هالإشاعات ويقول اطمنوا جميعا أنا بصحة جيدة. يلي منعرفه أنه أبو سليم اليوم عنده شوية فحوصات اعتيادية وراجع بعدين على البيت حتى يكمل يومه ويستقبل المحبين يلي محاوطينه بكل لحظة. بالتالي خبرية انه الفنان صلاح تيزاني ابو سليم توفى فهذا هو الخبر الكاذب لليوم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
4: كاذب مش كاذب.
6: ومن بعد ما سمعنا كاذب مش كاذب مع محمود غزيل بدي أقول سلامة قلبك يا ابو سليم. يعني غريب كل فترة بنسمع اشاعة عن وفاة فنان أو شخصية معروفة، وبارح ضجت وسائل التواصل بخبر وفاة أبو سليم. يعني أنا دايما بسأل هالسؤال، مين بينشر الخبر وليش في ناس بتستسهل أنه تنشر خبر موت فنان؟ شو بيكون هدفهم؟ أنه لفت انتباه، يصير عندهم لايكات وفيورز؟ ما بعرف، يعني كتير غريب انه في ناس بتعتبر حياة الناس هي مادة للتداول على السوشيال ميديا. بدي اقول انه ابو سليم فنان كبير له محبة كبيرة بقلوب اللبنانية، واقل واجب انه نتأكد تجاهه وتجاه عائلته ومحبينه، نتأكد من كل خبرية قبل ما ننشرها وما نحول حياة الناس ومشاعر اهله لخبر كذب. دايما الكلمة هي كلمة عليها مسؤولية كبيرة، خصوصا لما بتكون مرتبطة بحياة أو وفاة إنسان.

0: برطيل الكبير برطيل دي شش
1: شش
0: الصغير برطيل الكبير الكبير برطيل دي شش الصغير برطيل الكبير إنما مثل ما

0: لفت نظر بعد في شغلة ضحكتنا، انه رياض سلامة قال قاعدين شي بزقوه على رومية شي بردوه على ظهر الباشي. هلا برومي قال سمحوا له يحط مايكروويف واي سي وما بعرف شو تلفزيون، بس قال هو بأضرب عن الطعام برومية بردوه على ظهر الباشي. قاعدين بياخدوه هون وهون، يعني شو هالسجين الفيرست كلاس، خمس نجوم هالسجين في اي بي
1: بارتيل.
0: يا عم يا عم هيدا هيدا بهدل العالم، هيدا سرق مصريات العالم، هيدا العالم اتمنوا له على روحهم وعمصرياتهم، ناس ماتت من وراه لهيدا لانه ما قدرت تعمل عمليات، ما قدرت تسحب مصاري من البنك تعمل عمليات. هيدا مش لازمه يشنق.
2: اشتغلت وجمعت تصار قرشك الابيض معك.

0: شو هالحزورة معك وما معك؟
1: برجع بكرة
0: دفتريا معك بس بجيبتك ما معك.
2: سألت المدير قلت له بس كان معي ما هيك؟ قال لي يا صديقي لا معنا ولا معك ولك
0: ما. وبختام صبحيتنا منروح لأبرز عناوين وأسرار الصحف.
3: صبحية ندى.
0: بأبرز عناوين ثلاث صحف صادرة اليوم: الجمهورية، إسرائيل ترفض أي تسوية قبل السلاح، روما بلا موعد والاتصالات تستمر للخرق. صحيفة اللواء، واشنطن على خط إنهاء وضع علي الطاهر دبلوماسيا. في الأخبار، محاولة باكستانية لتدارك التصعيد، إيران تلوح بالقنبلة. ومن العناوين إلى الكواليس وأسرار الصحف. في أسرار النهار، تترقب البعثات الدبلوماسية الأجنبية طريقة معالجة قضية اعتبار السفير الإيراني المعين في لبنان دبلوماسيا غير مرغوب فيه بما يقتضي الترحيل اليوم، وإلا فإن تداعيات سلبية ستنشأ عن أي تهاون رسمي لبناني مع قرار اتخذته السلطة الإجرائية وعجزت عن تنفيذه. بفتكر لقيوا الحل بتسوية اليوم. باتت لدى جهات معنية معطيات وإثباتات قوية على خلفية الحملات التي تستهدف وزارة خدمتية أساسية، إذ أن الاستهداف السياسي سيتصاعد بموازاة مأزق كبير تتخبط فيه الجهات صاحبة الحملة المذكورة. إلى أسرار الجمهورية، يقال إن تقارير الرقابة على الإدارة العامة قد تتحول إلى أداة ضغط سياسي على الحكومة عند كل تعيين جديد. إلى أسرار اللواء، تساءل عدد من كبار القضاة السابقين لماذا لا يتطرق التحقيق مع رياض سلامي عن ملابسات الهندسات المالية التي استفاد منها ثلاثة بنوك بمليارات الدولارات وملاحقتهم بتهمة نهب المال العام على حساب أموال المودعين. سمعت يا روي زيادة؟ وإلى نداء الوطن، توقف دبلوماسي غربي عند تناقض المقاربة الأمريكية لحزب الله، فمن جهة تصنفه الخزانة الأمريكية بأنه فصيل تابع لفيلق القدس، ومن جهة ثانية يتحدث توم باراك عن محاورة حزب الله. واستخلص دبلوماسي، هل هو توزيع أدوار أم تناقض حقيقي؟ إلى أسرار المواقع، في ليبانون فايلز، برز في الفترة الأخيرة ملف فساد داخل إحدى الوزارات بعد توقيف موظف بشبهات تتعلق بتقاضي الرشاوى واستيفاء مبالغ مالية مقابل تسهيل وإنجاز معاملات، إلا أن القضية بحسب ليبانون فايلز لا تبدو محصورة بالموظف الموقوف، إذ تطرح علامات استفهام حول مدى اتساع الملف والأسماء التي قد تظهر تباعاً. والخبر الأخير بليبانون فايلز، تتوقف أوساط معنية عند توقيف جورج ديب المعروف بلقب الدكتور فود، لا سيما أن مذكرة بحث وتحري كانت صادرة بحقه منذ نحو شهر. ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة نهار الثلاثاء على 9 إلا 10، كونوا على الموعد.
3: صبحية ندى على صوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60، حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: العاشرة وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوباً ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة المنصوري. وفي روما يجري قائد الجيش العماد رودولف هيكل المباحثات حول آلية التحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل، ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح العماد هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهمته. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن السلطة مشغولة بتطويب البلد سياسيا وأمنيا لواشنطن وتل أبيب، مع التأكيد أن لا شيء أهم من نهضة الدولة ضمن مشروع وطني عادل. وأكد قبلان في لقاء في بلدة يونين أن الدولة غائبة في البقاع والجنوب والضاحية، لأن مفهوم السلطة الجديد يقوم على معاقبة أهل هذه المناطق، مشيرا إلى أن لا وجود للسيادة الوطنية من دون قرار وطني بمواجهة الجيش الإسرائيلي، ولا بقاء للبنان من دون جيش ومقاومة ووحدة وطنية. احتجاجاً على تقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاماً أمام مركز وزارة المالية في دورس بعلبك، مهددين بالتصعيد الشامل وقطع الطرقات.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع. تع بوري تع بوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: في وقت تسعى فيه واشنطن لتشديد العقوبات على طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الحكومة ملتزمة بخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن بلاده واجهت منذ تولي إدارته السلطة مزيجا من الحرب والعقوبات والضغوط السياسية والاغتيالات. حتى الساعة لم تتأثر أسعار النفط بحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، والتي وصفها وزير الخزانة سكوت بيسنت بالإنزال الاقتصادي سلبا على أسعار النفط، إذ تراجع سعر برميل خام برنت إلى 91.05 دولارا. في المقابل ارتفع سعر أونصة الذهب في التعاملات الصباحية ليبلغ 4653 دولارا. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات باعتماد سياسة عدم التسامح مع إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من غزة. الخبر الأخير، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، معتبراً أنه لا يطالب وأوضح أنه لا يطالب الولايات المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا، بل فقط بتزويدها بما تحتاج للدفاع عن نفسها. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تريد السلام، لكنها لن تتخلى عن إقليم دونباس في سبيل إنهاء الحرب. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
5: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على في تي في وأخبار البلد نيوز. ضيفي لليوم دكتور جوزيف خليل، بروفيسور لجراحة العظم بالجامعة اللبنانية، مدير طبي بمستشفى الجعيتاوي وعضو بالكلية الملكية للجراحين أدنبرغ. أهلا وسهلا فيك دكتور جوزيف.
4: مرسي كريسا، أهلا فيك.
3: رح نبلش من الأول طريق. إذا نرجع لأول طريق، كيف بلشت هالمسيرة دكتور جوزيف؟
4: هي المسيرة بلشت أول شيء أكيد بالطب، من تقريبا بالتسعينات فتت على الجامعة اللبنانية، عملت ميدسين، وبعد الميدسين كملت جراحة عظم بلبنان، وبعدين سافرت برات لبنان. المسيرة هي مثل مسيرة تقريبا أغلبية الحكمة بلبنان، منبلش بلبنان ومنسافر نرجع لنكمل اختصاصنا. الاختصاص بعدين أخذني عدة دول، رحت على فرنسا، رحت على اليوكي، رحت على أمريكا، رحت على أستراليا، وبعدين بعد شي تقريبا 10 سنين بين كل هالبلدين رجعت على لبنان، ولها تقريبا 10 سنين بلبنان.
3: ليه رجعت على لبنان؟
4: رجعت على لبنان لأنه بكل هيك العيلة، بجملة صغيرة العيلة، قد ما كان برا الشغل يمكن كان أحلى، يمكن كان يمكن مردود المالي أو المردود حتى الأكاديمي كان أحسن، بس ما في شيء مثل العيلة بلبنان. وكل رفقات اللي بقيوا برا كلهم بيقولوا أنه إيه، يمكن مع أنه وصلوا لمراكز كتير عالية وعندهم بيوت كتير حلوة ومصاري وكل شيء، بس ما حدا بيقدر يعوض عن يكون مع بين أهله وبين قرايبين
3: من عائلته.
4: صحيح.
3: شو كان أول شيء دفعك لتختار الطب؟
4: لكن بلبنان الفكرة أنه الأهل بيدفشوا شوي، فكرة مزبوطة يعني، ما حتى بلبنان وبرات لبنان الواحد اللي بيكون شاطر بالصف وأول بالصف وبلبنان وإنت الأسكن بلبنان كل شيء، لازم تعمل واحدة من هالأربع أشياء، يعني مهندس ومحامي وحكيم وكل الأمور. أنا كنت شوي يمكن ما كتير كنت بعيد شوي عن الجو، كنت بدي أعمل software engineering وكمبيوتر، يعني بأول التسعينات كنت أنا بعدني بتوزيام، أمي جبت لي PC، وكان بعده PC من أيامها كان 486 Pentium والأخبار كلها، ورحت تعلمت بالصيفية languages software languages اللي كان بعد ما حدا سمعان فيهم، يعني كنت أنا هالورد اللي كنت بتوزيام بعدني، وكان في معي رجال عم بيتعلموا هذا الشيء لأنه هني مجبورين لشغلهم. وبعدين كنت كل صيفي أعمل تقريبا 2-3 سيشنز اللي هني بعدين صاروا كريدتس. فبالترمينال بيقولوا لي، كنت أنا شيء اسمه American Language Center اللي بعدين صار الـ UT، قالوا لي أنه نحن فينا نعود لك إيه، هون نعملون سنة وبتروح على UK سنتين وبتطلع بعدين Software Engineer. أهلي قالوا لي لا، شو هذا؟ بدك تعمل كمبيوتر؟ لا، أنا بدك تعمل يا حكيم يا يا يا يا. القرار أعمل حكيم شوي هيك مكابر أكتر، أنا والدي توفى أنا وصغير من الكانسر، وما كانوا بوقتها، كان عم نحكي بالـ80s اللي هي كانت شوي مثل مجاهل الأنكولوجي، مش مثل ما هلأ عم نحكي. فقلت لا، أنا بدي أعمل شيء ريليتد للميديسن، وكنت أنا حابب كتير أعمل بعدين أنكولوجي. أكيد بعدين غيرت رأيي لما شفت الأنكولوجي والتعب النفسي اللي بتعمله على الحكيم مثل ما المريض.
3: كيف برأيك لازم يحافظ الطبيب على نفسيته؟
4: لكن عم نحكي بلبنان وبرات لبنان، البيرن أوت يعني عن جد الحكيم بينحرق من التعب النفسي والتعب الجسدي، بتلاقيه الحكيم شوي بيروح على بيته مثل الزومبي. يعني تصوري أنت عندك بتشتغلي 8 ساعات أو 12 ساعة، نحن في شيء اسمه decision fatigue، لهذا بكل الوظائف اللي هي high demand decisions، يعني نحن كل نهار الطبيب بيعمل قرارات، بيعمل decisions اللي فيها تقنيا حياة أو موت، فبروح على بيته بآخر النهار في كتير حك ما بعرفهم ما بحبوا يعني ما فيهم يحكوا لأنه كل النهار حكي وأراد بدون عن جد تشت داون. فهذا الطبيب لازم يقدر يلاقي مثل بالانس بين هذا الشيء بين حياته العائلية بين حياته المهنية بين حياته الشخصية. في كتير حكماء بلبنان وبرات لبنان بعمر 50 و55 خلص ما بيقدروا بقى يكملوا بياخدوا early retirement. مش كل الأطباء مثل بعض, مش كل الاقتصاد مثل بعض, يعني في اختصاصات اللي هي فيها high decision making demand وفي حياة أو موت كان الجراحة أو طب الطوارئ أو القلب أكيد فيهم stress أكتر لكم واضحين, يعني مش عم نقلل باقي الاختصاصات بس انه اكيد الطبيب الطوارئ او جراح العمود الفقري او جراح الراس ما في عنده decision making مثل مثلا حكيم الجلد. اوكي
3: طبيعي
4: انه هلا يمكن بعد ما افكر يمكن بقول ليه ما تحكيم جلد
3: عنجد قبل ما تفكر تعمل طبيب كنت حابب تعمل شيء بالكمبيوتر كنت عم تقول
4: صحيح.
3: بتقول يا ريت عملتها
4: هلا لا هلا لا بقول يمكن بالاول يعني هلا لانه ما حكسب عليك بقول لك بفترات هيك واحد لما يكون كتير واطي لما يكون الوظيفه او لما كنا بالتعليم كنت يمكن قلت انا هلا هيني يعني انا كنت ب 22 تكون خلصت. الطبيب ببلش سيرته المهنيه عم نحكي الطبيب العادي ب 30 لما يكونوا باقي رفقاته أغلبيتهم اتجوزوا وعندهم أولاد وعندهم صاروا ببوزيشنز مانجيريال بشغلهم أو في بي أو مانجر. نحن الطبيب ببلش شغله على 30 قبل 30 بيكون أنجأ يعني معاشه هو تلميذ أو ريزيدنت أو فالو بيكون أنجأ مخلص حياته على 30 ببلش يشتغل على 40-50 ليوصل تقريبا للبيك بالستينات سبعينات بيصير مثل الاستابلتي اللي عنده إياها
3: مؤخر بتجي
4: صحيح.
3: حديثك ذكرت عن الأهل والعائلة, شو كان دورهم باختيارك الطب وبالطريقة اللي مشيت فيه؟
4: لكن هن ما جبروني بالطب, هن قالوا لي انه انت اللي بدك تعمله فيك تعمله صعب. يعني انا كانت الكمبيوتر اول شيء هي فكرة الأولانية وانا كنت زي ما مش حالك بدعمل شاف يعني أنا كنت كتير مبعيد عن قضية الميدسين. أهلي قالوا لي لا شو هلا شاف وما شاف وخبار هذا فيك أنت تتعلم لبيتك. هلأ يمكن لا هلأ لو أنا مثلا حدا مولادي بده يعمل شاف بقول له أكيد ما في إشكال. لأنه الواحد اللي بيعمل شغل اللي بيحبه شو ما كنت تكون وبيبرع فيها حيوصل.
3: برأيك تغيرت شوي انه الاب عن ابنه انه ورثه
4: إيه. يعني من قبل كان مثلا لحظه انت بالعيال بيت نجار وكل هالامور هيدا هن عيال اخذوا الاسم عائلتهم لانه من البي للابن للابن الابن ولجد من جد جد صاروا معروفين بوظيفتهم. هلا قليل يعني حتى مثلا بتلاقي من حكمه رفقاتنا يعني قبل كان خلص البي الحكيم ابنه حيطلع حكيم لا ياخد شغل بيه. هلأ هذا الشيء بعدنا مشوفه بس بحياة كتير قليلة. بالنهاية كمان للولد لما يشوف بيه أو أمه بهالوظيفة هيدي بيصيروا جزء من عيشة الطب.
3: أكيد.
4: يعني أنا أولادي بيعرفوا العمليات اللي بعملها وشو اسم العملية وبيشوفوا أنه هذا المريض شو عملت له أي عملية صار بيفوتوا بالجو. هلأ في منهم بيحبوا يكملوا في منهم لا بيبعدوا كل البعد لأنه بيشوفوا قد أهلهم بيتعذبوا. يعني بيشوفوا أنه الباي مع بينام الليل كل وقت التليفونات بيشوفوا الأم تترك الصبح ما بترجع لآخر النهار ففي منهم بينفروا من هالموضوع وفي منهم لا بيتعلقوا فيه أكتر.
3: برأيك حلو هيك أنه هن الولاد الأهل يعطوا الخيار للولاد
4: مش بس حلو ضرورة. يعني أنا بشوف أيام أنا بالجامعة اللبنانية أنا بعلم بالجامعة اللبنانية أنا رئيس قسم بالجامعة اللبنانية بكلية الطب سو بشوف تلاميذ كتير فتت على الطب بشوف أيام تلاميذ لأهلهم هن أطباء وأيام بشوفهم في منهم بيبرعوا وفي منهم بيتعذبوا ولما يتعذب التلميذ يعني بده دفش ليتقدم بده كتير مساعدة هذا صعب يبرع بعدين سو هل يا ترى أهله بيكونوا عم بيفيدوه انه عمول طبيب لتاخد شغل بيك واذا بيه كان كتير مشهور وعنده كلينيك وعنده مرضى كتار وكل شيء مين قال انه هذا الابن حيكون ببراعة بيه لا يقدر يحافظ عليه.
3: صحيح. شو اهم صفة برأيك انزرعت فيك ورفقتك لليوم كدكتور جوزيف الانسان؟
4: ايه في انا شيء بقوله لتلميذي بقوله لولادي انه الواحد بالانجليش يمكن اهين should not accept mediocrity، يعني واحد ما لازم يقبل بالعادة، لازم على طول يطمح للأحسن ويشتغل للأحسن، مش على طول أيام نوصل للأفضل. في عنا مثل هيك كوت صغير بالطب بنقوله le mieux et l'ennemi du bien، يعني أيام كتير نحن بالعملية بيكون الريزولتا كتير منيح، تنجيب الأفضل أيام نقصي أكتر. سو هون بتجي الخبرة، أي متى le bien est suffisant منيح هالشي كافي، وأي متى لا لازم نقدر نجيب الأحسن لأنه مريض بيستفيد. وهذا الشيء طبيعي بكل الحياة، يعني مثلا إذا التلميذ قدرته يعمل أكتر من النص، ما لازم هو لا الولد ما لازم يقبل بالنص، مش الأهل يجبروه، لازم ننمى عنده هالرغبة هيدي إنه لا أنا بقدر أكون أحسن، فأنا لازم أشتغل لصير أحسن، ولازم الكل الولد يقدر يعرف هو شو ناقصه ليصير أحسن، شو الجاب اللي عنده إياها، هي ترى وقت أو معرفة أو شيء معين.
3: أهم صفة الطبيب لازم يتحلى فيها،
4: صفة واحدة مش كافية، في كذا صفة، بس أول شغلة بتأذي الطبيب لنقول بالنيجاتيف هي الغرور. إذا الطبيب بلش ينغر بمعرفته وينغر بحاله أنه هو ما بيغلط، أنه هو منه بحاجة ليتعلم، منه بحاجة ليعرف أكتر، I think هون خلاص صرنا بنزول. لأنه صحيح الطب هي مهنة ما بتوقف تعلم، صحيح، لأنه مثل كل شيء بالحياة كل شيء عم يتقدم، كل شيء بنتعلم طرق جديدة، بنتعلم أشياء جديدة. هون بتشوف الأطباء اللي بروحوا بيعملوا محاضرات وبيتعلموا عن جديد وما بيكتفوا باللي هن وصلوا له، هؤلاء الأطباء هن اللي بينجحوا. والطبيب اللي تعلم بهالكتاب وضل بهالكتاب، نحن هلا عم نشوف انه اللي تعلمناه من 20 سنه عشوائي هلا صار اوبسوليت، صار منتسى. صحيح. يعني واللي تعلمناه من 50 سنه هلا عم تعلم عكسه كليا.
3: في كتير قصص برايك كانت كتير صعبه هلا صارت كتير اهون؟
4: واكيد اكيد الاهم شيء هي المعرفه. المعرفه صارت هينه لدرجه الاكسس عليها كتير هين. يعني احنا تقلك من زمان كنا اذا منعمل اي ريسيرش كان بلبنان في الصعب ميديكال لابري بالايوبي اللي هي كانت كلها جورنالز، وكنا نفوت ونقعد ساعات ساعات نبش بيناتهم. كان الكتب عنا كان في كتابين ثلاثة على طول نحن معنا كتلميذ، اذا بدنا معلومة نقدر ننبش فيها. هلا كل شيء هين على التليفون. وبعد اهين، يعني قبل كان من 5 سنين كان التلميذ كان بده يعمل الافورت يفوت ينبش بجوجل ليلاقي النتيجه، او ينبش بباب ميد ليلاقي النتيجه. هلا مع تشات جي بي تي وكلود والاي اي وكلهم حتى ما بيعذبوا حالهم ينبشوا، بيقولوا لهم روح نبش انت وخبرنا.
3: صار يقولوا هلا كل الاطباء اللي تخرجوا قبل 2000 غير الاطباء اللي تخرجوا بعد 2000 which is يعني انه
4: لا شيء جزء منه مزبوط، انه الشغل لنقدر نوصل للنتيجة للمعرفة صار هين كتير، فصار بيعتبر انه المعرفة هينة، فهون لازم حتى الجامعات يتعودوا على هذا الشيء ويعودوا ويعدلوا البرامج تبعيتهم ليشوفوا اوكي من زمان كان العلم محصور باللي بيعرف، يعني كان استاذ هو عنده المعلومة وكان ينقلها للتلميذ من ايام ادم وحواء لهلا، فالمعرفه كانت مربوطه بهذا الشخص، هلا لا، سو المعرفه صارت وين ما كان. سو لازم استاذ الجامعه لازم يعلم شيء جديد، لازم يعلم كيف واحد يفكر، كيف الثينكينج صار بطل المعرفه، صار التفكير هو الاهم. انا بقول لهم لتلميذي انا نحن بالعظم مثل النجارين بس شوي برو، سو منحط براغي وبنقص بنشاره كل شيء. انا بقول لتلميذي انا ولا اهين شيء علمكم تحطوا برغي، هذا هين، بس الصعب علمكم اي متى تحطوا البرغي ولمين تحطوا البرغي، واي مريض لازم ينعمل له هالعمليه او ما لازم ينعمل له هالعمليه. التفكير صار اهم من الاكشوال نوليدج والشغل. يعني بكره الروبو بقول له انا حد برغي بحد برغي، بس يا ترى هاي المريض لازم على خبرتنا نعرف انه هذا المريض لازم له هذا البرغي وهالعمليه، طيب يمكن ينفذ الروبو بعدين، ايه، بس لهلا هذا الوضع.
3: دكتور جوزيف يعني الطبيب كمان بعيش كتير حياة غير عن الكل، يعني حياة فيها مسؤولية بين مستشفى ومرضى وقرارات صعبة وساعات طويلة كتير. كيف تحافظ على هاللايف ستايل تبعك؟ كيف تعمل هالبالانس اللي قبل شوي ذكرتها؟ بس هيك كيف تعملها بين عائلتك ويعني بتنظر هل الوقت هالمانجمنت تايم مانجمنت هي الأهم ولا شو؟
4: في تريانجل بالحياة اللي هي العائلة والشغل والصحة، صعب كتير يكونوا ثلاثتهم قد بعض بمراحل معينة من الحياة. كل موظف أو كل حدا عنده شغل بيروح بميلة من هالتريانجل. لما يكون الطبيب مثل أنه بالثلاثينات مقلع بيكون وظيفته هي الأهم لأنه بده يقلع شغل الفاميلي تاني والصحة التالت. لما يكبر بالعمر بصير لأ priorities بيفرقوا
3: تغيروا
4: ايه بصير الفاميلي اكتر، لما بصير ولاده يكبروا اكتر صار لازم يكون موجود اكتر. بعد عمر ما بشوف صحته انه تأثرت فبرجع بهتم بصحته لا يوصل لمحل خلص في بالانس بصير هو بالنص. اوكي ايام هلأ بعمري انا ايام بروح صوب وظيفة اكتر ايام صوب فاميلي اكتر ايام هديك بعد ما وصلت لدني بالنص على طول، بس عم جرب قد ما يكون مثلا هالجمعة كنت بهالميلة أكتر من المثلث، الجمعة اللي بعدها بعوبد
3: تو بالانس
4: والتعامل بالانس معي.
3: اليوم بعد كل اللي حققته دكتور جوزيف بتحس انك حققت كل احلامك اللي كنت حطتها لإلك ولنفسك بالبداية، ام بعد في احلام تغيرت سوري بعد في احلام كبرت او يعني بعد ما عملتها ما نفذتها؟
4: لكن أنا محظوظ شوي، والشغل اللي اشتغلته أنه أنا بعمر صغير وصلت لمراكز كتير عالية. يعني أنا بعمر الأربعينات كنت مدير طبي بجامعة بالبيطال الجعتاوي، كنت رئيس قسم بجامعة البنية، وصلت لمراكز كتير عالية كانت ناشنال وإنترناشنال، وأنا سبيكر بإنترناشنال كونغرسز وكل شيء. بس كهيك جولز بحياتي فين قلك يمكن 30% منهم بس.
3: طيب فيك تخبرنا عن هيك one of the goals اللي عملك تحققه من هلأ ل 10 years؟
4: 10 years هلأ في عندي personal goals لأن بعمل بيت جديد وهذا هذا personal part طبعا. okay. في شيء باسم الجراحة اللي بدي أعمله، أنا مختص بالعمود الفقري. للأيتو بلبنان في ضعف شوي صغير بالاهتمام بالعمود الفقري كصحة العمود الفقري، يعني على طول بيجي المريض عند الطبيب بيجي كتير مأخر. يعني انت مثلا بتاخذي سيارتك لتعملي لها تشيك اب صح؟ واحد بروح عند حكيم القلب ليعمل تشيك اب، بس ما حدا بروح مثلا ظهره ما بيوجعه ليعمل تشيك اب على ظهره ليشوف ظهره هلا وين، شو في يعمل لظهره. او اذا حدا مثلا ظهره عم يوجعه شوي صغيره ما بيروح لعند الطبيب الا ما ظهره يتعبه. فبدنا نشتغل شوي بالفكره اللي انا عندي اياها او بالسنتر اللي حنعمله بسباين هيلث، يعني صحة العمود الفقري اللي هي 90% منها غير جراحي وأقل من 10% هي جراحة. يعني أنا بقول لهم الجراح العمود الفقري اللي بيعمل عمليات لأكثر من 10% من مرضى هذا في شوية over indication بالموضوع. 90% من أمراض العمود الفقري بتعالج بالطرق الغير جراحية.
3: نايس. حضرتك ما اكتفيت كمان بالطب وبالجراحة دكتور جوزيف، اتجهت كمان للميديكال لو والهيلث ايكونوميكس. شو اللي خليك توسع معرفتك بهالمجالات؟
4: يمكن في حقول جملة يمكن مش كده عالم حتحبها، الطب صحيح رسالة بس كمان الطب هو بزنس. والطبيب اللي ما بيعرف البزنس بارت من الطب حيفشل وحيتعذب، ولما يتعذب ما بيعطي اللي قدرته لمريضه. يعني لما الطبيب ما يفهم البزنس بار تبع هالشغلة بحس حاله هو مغبون انه ما عم بيطلع كفاية عطول عم بيلحق الشغل اذا ما عم بيفهم البزنس بارت. والطبيب اللي بحس حاله مغبون ما بيعطي من قلبه. انا كمان الادمنستيف بارت الشق الاداري من الطب كتير مهم لالي. الميديكال لا القانون الطبي اللي عملته تنياتهم بالإيكو سوبريور بالإزاء أنا برأيي كمان كتير مهم، لأنه أساسي الطبيب يعرف مسؤولياته، يعرف المريض مسؤولياته، ويعرف تنياتهم شو اللي بيصير لما شغلة الغلط.
3: برأيك كل حكيم لازم يكون عنده هيدي النالج؟
4: مجبورين يعني هذا الموضوع مثلا انا ما كان عنه بالطب، ما كان تعلم بالجامعه، هلا صرنا بلشنا نعنه بالجامعه. يعني الموافقه المستنيره، لانه الطب نحن بلبنان في عنا قانون ميديكال لو، قانون الطب بالجزء منه هذا الشيء اللي متاخذ من القانون الفرنسي جزء كبير منه، وهو لو اتطبق هو كتير افيكاس. اوكي، اللي بخلي المريض يعرف شو عنده حقوق وواجبات، والطبيب يعرف كمان شو عنده حقوق وواجبات.
3: هي ما عم يتطبق،
4: جزء منه عم يتطبق، جزء منه متاخد شوي هيك على الجار، بس كمان جزء منه لنقول مستخدم بطريقة مش حلوة مش منيحة. لازم لما يكون في، أنا بقول لهم الأهم شيء بين الطبيب وبين مريضه الصراحة والكوميونيكيشن. يعني ما في حدا، المريض لما يجي بيقول لي حكيم هاي العملية مضمونة 100%،
3: شو بتجاوبه؟
4: إذا أنت بتضمن توصل عبادك 100% أنا بعطيك 100% عملية. في حدا يضمن 100% إنه طلع من بوان A على بوان B يوصل بالحياة كلها؟ لا. في حدا يضمن 100% إنه حيوعى تنهار كمان؟ لا. هون شيء تاني، إنه نحنا كل يوم ما حدا بيعرف شو بصير معه، ونحنا بالطب هذا الشيء منعيشه. يعني منشوف عالم عملة بلانز بحياتها، وبكرة بدي أعمل، وجمعة الجاي بدي أعمل، وشهر الجاي بدي أعمل، وسنة اللي جاي، بصير شيء بظرف أقل من ثانية كله هذا بتغير.
3: صحيح.
4: يعني في عندي مرضى عندهم شلل رباعي لأنه تفركشوا بالحمام أو تفركشوا بالبسين. في عندي شباب عم بشك بالبسين ما انتبه كسر رقبته، وهذا كان عم بيعمل حسابه أنه بكرة شو بده يعمل وبعد 4 سنين وأنا حيعمل. فما حدا في يضمن 100% شيء بالحياة. أوكي؟ فمنقول لهم نحن في كل عملية في عندها جزء من المضاعفات، هذا جزء من المضاعفات نحن كجراحين منجرب قد ما فينا نقلله، بس ما فيكم صفر.
3: قبل شوية كنت ذكرت حضرتك أنه السباين هي الطالعة من الموتور يلي صحيح. هو بيكت بس يعني شوية ترجع
4: المرضى شوية. العمود الفقري هو اسم عمود لأنه هو أساس البناية اللي هي جسمنا، فهي مرتكز عليها كل شيء. فاعتبر انت انه الدماغ هو موتور كهرباء بيطلع الكهرباء تبعتها على الايدين والاجرين والاعضاء والبطن وكل شيء، مثل انه موتور الحي. هالموتور الحي بيطلع منه كابل اساسي الإماية، من هالإماية بيروح شرطان كل الشريط على بيت معين. هالكابل الإماية بينزل بتونيل، بهالتونيل هو بقلب العمود الفقري. سو هذا

0: أثر الظهر.
1: دكتور جوزيف، هيك سؤال لعبالي أسألك، بين شوي النورولوجي والنرج والقصص اللي كنا عم نسمعها قبل، وبنسمع أنه في عالم عملوا سيلف هيلينج، شو رأيك بهالموضوع؟ لنعطي اكزامبل بس ليكون واضح، مثل مثلا دكتور جودي سبنزا قبل شوي كنا عم نحكي عنه، شو رأيك بهيدا الشيء من 20-30 years؟ بقول أنه هو صار عنده أكسيدان وصح حاله بحاله بلا ولا أي عملية، شو رأيك بهيدا الشيء؟
0: لك هلا حنحكي شوي صغيره باراميديكال.
1: اوكي
0: اوكي. العلم ان جنرال كثير بتغير، سو اللي كانوا من الاف السنين يعرفوه، اللي كان معرفه النولج، بين بعدين انه هو غلط كليا. يعني من الاف السنين كانوا اللي كان الانسان يعرف انه الارض هي سنتر اوف ذا يونيفرس، هي المحور تبع العالم. بعدين طلعت هالمعرفه مش بس انه مش دقيقه، غلط كليا، لأنه هي الشمس هي السنتر. قبل كانوا يعرفوا أشياء كتير، إن الأرض مفتحة for example. اللي بنعرفه نحن بالساينس بالعلوم بالطب خصوصا من 100 سنة، أكيد مش هنعرفه هلأ. قدرة الدماغ، في معرفة إنه نحن عم نستعمل 10% من قدرة دماغنا، هي جزء منها صحيح، بس كمان جزء منها هي ما بنعرف أشياء كتير بعد بالدماغ. في أشياء كتير توصلناها لمعرفة عن حتى الحركات بين التواصل بين الخلايا نيورونز بالدماغ. قدرة الجسم يصلح حاله أنا برأيي هي قدرة موجودة، يمكن عالم قدرت تعملها، يمكن عالم قدرت تعملها، بس اللي نحن بنعرفه أنه الريليشنشيب بين الدماغ وبين الجسم ريليشنشيب كتير وطيدة. يعني في مرض اسمه conversion syndrome، يعني في من الأمراض النفسية إنه المريض بيصدق لدرجة إنه إجره ما عم بتحرك، بيقدر هو بدماغه ما يحركها يشلها. هذا اسمه conversion syndrome. طيب إذا نحنا تقبلنا هالإكستريم، ليش بفينا نتقبل تاني إكستريم؟ الأشياء اللي كانوا الإنسان من زمان يعتبرها هي خيال علمي أو روحانيات، بعدين انتبه أنه مبين أنه العلم قدر برهنة أنه هيدي منا روحانيات ومنا خيال، هذا شي بيصير. في كتير مرضى كانت عندها أمراض معينة وصحت منها، بعدين العلم تبين أنه هيدي لا، هيدي أمراض هي بتصح منها لحالها. فمين بيقلنا أنه بعد 50 سنة اللي هلأ نحن معتبرينه أنه هو خيال وهو كذب وتدجيل ومنه مزبوط، مين بيقلنا أنه بعد 50 سنة هذا الشيء ما يطلع بصير common practice، بصير كلنا بنقدر إذا قدرنا اشتغلنا شوية على أو فتحنا باب معين لنقول بالدماغ ما بنقدر نعمل هذا الشيء.
1: دكتور جوزيف، وين رايحة برأيك السباين سيرجري اليوم؟
0: بقينا نحن السباين سيرجري هي من أكتر جراحات العظم اللي كتير تطورت. مثلا جراحة المفصل الورك تقريبا الفكرة هي ذاتها من 50 سنة لهلا. جراحة العمود الفقري راحت مع أيامي أنا، يعني من 20 سنة لهلا لجراحات كبيرة مع جروحات كبيرة. كان المريض اللي بيعمل العملية بظهره متوقع دارك لأنه هذا بده ينام أسابيع أو أشهر وما يرجع شغله، وكان إذا بده يحط براغي بظهره هذه كانت عملية فظيعة كبيرة. هلأ صرنا عم نشوف عمليات المينيمال إنفيزيف، يعني بجروحات صغيرة، المريض صار فيه يعمل عملية بظهره ويروح ذات نهار على البيت. يعني أنا اليوم الصبح ما عملية في المريض ده بتروح أشياء على بيته. فبطل كمان جراحة العمود الفقري هي حكم مثل حكم إعدام على الظهر. قبل إنه إذا عملت عملية بظهري خلاص انتهت حياتي، هلا صرنا بنقدر من دون ما نأذي العضلات، لانه تبين الاساس العمود الفقري هو العضلات. قبل كنا لما نشق العضل بالظهر العضل يتليف ويمرض ويضعف. حاليا بالجراحات الطفيفه الصغيره، جراحات صغيره، العضل بالظهر بضله طبيعي، فهذا اللي بيحمله بعدين. بطلنا كمان كتير نقول انه اذا ثبتنا الفقرات هذا شيء كمان ضروري نعمله للكل. مع الوقت حنشوف انه نحن حنقدر نعمل شيء اسمه disk replacement، يعني الديسك بحد ذاته بيتغير ليضله متحرك، وهذا بعد ما فتنا بالشيء اللي حيشتغل الله رب نشتغله بعد 20 سنة اللي هو على الخلايا. يعني يمكن بعد 20 سنة نخلق خلايا، نخلق شيء نحطهم بالديسك يقدر نعمل له هلأ regeneration. سو الشيء الوحيد اللي نحن هلأ حاليا ما بنقدر نعمله كنا احنا انه اذا هالديسك تعب او مرض نقدر نزبطه. مثلا انت جلدي انخزقت جسمك بيصلحها بردة جديدة عشوائي.

0: الديسك لأنه منطقة ما فيها شرايين، الديسك لما يتعب خلاص، إذا صار في أذى للديسك ما في رجوع عنه. يمكن مع الوقت نخترع طريقة ما نرجع نرده، يمكن نخترع روبو صغير، هالروبو صغير يفوت على الديسك يرجع يصلح هالكولاجين اللي تخزن، يمكن هو يرجع يصلحه ليرجع يرد الديسك الطبيعي.
1: هلأ كيف عم بينظروا لهذا الشيء؟
0: هلأ صرنا بالجراحات الطفيفة بطلنا بحاجة لنقدر نشيل الديسك كله كل شيء. يعني صار إذا واحد عمل افتاء بالديسك بنفوت بنادور، يعني عم نحكي نحن أقل من سنتي، نفوت بنادور نشيل هالشقفة، نحرر الضغط عن العصب ليقدر يرتاح العصب، ليقدر المريض يرجع بوجع قليل. وهذا اللي نحن كده عم بحكي أنا عنه، أنه ما بعد العملية بعد بلبنان بدنا بعد هيك يقدر المريض عن جد يرجع، يقدر يرجع يعني يرجع حياته العادية مع رياضة معينة في سيرابي معينة. صحيح.
1: دكتور جوزيف، أيضا كمان ناقشت حضرتك موضوع السباينال فيوجن.
0: صح.
1: كيف بتقرر كجراح أنه المريض عن جد بحاجة للعملية؟ ويعني وأمتى بتكون الخيارات غير الجراحية هي option؟
0: لا أعجبك بالقلب، القرار الغير جراحي هو عطول أول option إلا بحياة معينة كتير صغيرة، بس لما يكون في نشاف بالديسك أو أشياء تكلسات أو أشياء قديمة عطول الحل الأول هو غير جراحي، إلا بحالات الكسورات أو الشلل أو شيء من هالنوع ساعتها الحل الجراحي هو بيكون بالأول. هلأ أي متى منقرر أنه هالمريض بده عملية تثبيت، يعني بده عملية براغي بالظهر؟ البراغي بالظهر كمان هن في كريتيريا، في معايير معينة، تشيك ليست معين لازم المريض يكون عنده كل هدول لا يتقرر له بعملية البراغي، لأنه عملية البراغي هي عملية لرجوع عنها. يعني خلص عملت العملية ما فيك تقول إذا ما مشي حالة ما بدنا نعمل بلون بي، هي البلون زد. يعني مثلا إذا عملنا عملية تحرير بسيطة، إذا بعدين المريض ما كان يكتفي بعد سنة سنتين فيها نعمل البراغي، بس وانس عملنا البراغي خلص هذا آخر الحل. سو قرار البراغي بالظهر هو قرار بده يتاخد مع العلم أنه ألون تيرم شو بيأثر، لأن احنا لما نثبت جزء من العمود الفقري شو تأثير هذا الشيء لباقي العمود الفقري، لأنه أنت إذا في منطقة متحركة على 5 مفاصل شلت مفصلين 3 منها شو حيضل الضغط على باقي المفاصل. مش هيك نحن ما بنحب نعمل عملية تثبيت فقرات بعمر صغير، لأنه يعني تحت عمر 50 أو 55، لأنه باقي الفقرات حيتعبوا بسرعة أكتر إلا إذا مجبورين.
1: طيب هلأ كتير نسمع أنه ديسك ووجع ظهر ولور باك، يعني طيب شو مفروض يعملوا يعني مثلا الأثليتس أو مش الأثليتس حتى العالم العادية تما يوصلوا دغري للسيرجري؟ في مثلا أدوية أو مثلا فيزيو أو طريقة معينة بيعملوها مثل ستريتشينج؟
0: صحيح. من بعد الرشح وجع الظهر هو تاني أكتر عارض بيشتكي منه بني آدم، أول شيء الرشح لأنه كلنا مرشح، بس كمان 80-90% من العالم at one point بحياتها بتقول انه انا وجعني ظهري، وهالايام هيدي نحن اكتر من هيك اكتر من 90%، اظن كلنا بعمر ما ظهرنا وجعنا. واللي انا هلا عم لاحظه انه الاولاد عم يشتكوا من اوجاع ظهرهم اكتر واكتر.
1: اف
0: ايه، لانه
1: ليه
0: من زمان كان الولد لما يخلص درس يروح يلعب، يوقف يركض، يلعب تحت البيت، يلعب عند الجيران، يروح على الملعب بالضيعة. هلأ نحن الولد اللي هو عم يدرس أكيد طب لقدام شو يعب ما يدرس؟
1: آيباد.
0: يا على التليفون، يا على الآيباد، يا على البلاي ستيشن، يا على البي سي. سو نحن كإنسان جسمنا مفبرك مش للعود، جسمنا معمول للوقوف. سو نحن الإنسان الأول كان يصيد، نحن معمولين لنوقف نطلع على الأفق، مش معمولين لنقعد نطلع تحت. سو هذا الشيء غير ميكانيكية الظهر كلها سوا. سو بتقولي لي شو واحد لازم يعمل مثل ما جوع ظهره؟ هي الوقاية من عمر صغير.
1: مثل شو؟
0: يعني القعود، كيف نقعد بالمكتب، كيف نقعد على الدرس، كيف بنقعد من أصغر شغلة لأكبر شغلة. الموظف اللي بيقعد كل نهار طب لقدام، التلميذ اللي بيقعد كل نهار طب لقدام، هذا يمكن أول سنتين سنة ما حس فيها، بس 20 سنة 30 سنة حيحس فيهم. يعني مين شفته مثلا موظف عنده على بي سي بعد 10 ساعات بالنهار، هذا اكيد هجوع ظهره. سو الوقايه هي اهم شيء اللي نحن نسميه ارغونومكس، يعني طريقه لعود بالمكتب. وتاني شيء هي حيلا نوع رياضه بتخلي عضل بطنك عضل ظهرك تعبان. بيقولوا انه النصاحه هي سبب اول. النصاحه صراحه منا هي من اسباب كبيره، النصاحه هي جزء من عرض اكبر هي الخمول. فاذا واحد حتى لو شويه مليان لنقول، اذا بيعمل رياضه بقوي عضلاته وجع ظهره حيكون اقل من شخص كتير ضعيف ما عنده عضلات. فنحن بنسميهم الفو ماجر اللي هو بيكون كتير ضعيف بس ما عنده عضل، هذا اذا بطل يحمل حاله شيء حيأذي ظهره. بينما اذا حدا مليان مش عنده شويه دهن لنقول بس عضله كتير منيح، هذا في يحمل اللي بده اياه بدون ما يكون في ضغط اساسي على ظهره.
1: هذا الفرق. دكتور جوزيف، هلا رح نحكي شوي عن الروبوتكس والمينيمال انفيزيف سيرجري اللي هلا حضرتك رح تشرح لنا شوي عنها. هل التكنولوجيا برايك هي عن جد اداه افضل؟
0: بالجواب الاجمالي ايه اوكي. بس في اشياء مثلا نحن في كتير التكنولوجيات فاتوا على الطب وفاتوا طلعوا ما استفدنا منهم. الروبوتس والاي اي هو لا محل خلاص، مش انه بده يفوت، فات وصار جزء اساسي من الطب، من الجراحة ومن الطب. هلا لما حدا يقول انه روبو بالجراحة، مين انا بده يعمل لي عملية الروبو او كيف من الروبو؟ لا يعني تصور انت من زمان كانوا ينشروا على الايد اوكي، نقول عظم يعني. فبعدين صار في المنشار الكهرباء، العالم ما جنت انه كيف المنشار الكهرباء ومنشار على الايد هو المنشار حيقص، لا بعدها هي بايد الجراح اوكي. سو اعتبري انت هالنقله من منشار على الايد لمنشار على الكهرباء لهذا المنشار، صار اوكي نحن مسكين المسكه بس وين بينشر، قد ايه بينشر، قد ايه بيشيل، هذا الشيء دايركتد من الروبو. يعني نحن قبل انت مثلا اذا بدك تنشل خشبه، يعني حتى هلا بالنجاره لنقول قبل كانوا ينشروا على الايد، هلا الروبو هو بقص بس هو النجار هو اللي بيزيحهم، ذات الشيء الروبو. سو هو بيساعد الجراح ليكون دقيق اكثر بس لهلا ما بحل محله. زيت الشيء بغير روبويات بجراحات ما نقول الجهاز الهضمي او النسائي او اليورولوجي مثل الدافنشي مثلا. نحن بالجعتاوي جبنا اول روبو للبروتيز الركبه اللي هي كمان اسيستد، يعني مش الروبو اللي بيعمل العمليه، الجراح هو اللي بيعمل العمليه بس الروبو بيساعده ليكون دقيق اكثر، بيشيل كميه عظم اقل شيء ممكن لنحافظ قد ما فينا على الركبه الطبيعيه. بالبطن سيستم شوي بيفرق، كمان هو الجراح اللي بيشتغل، الروبو مش هو بيشتغل لحاله، الجراح بيشتغل مع كونسول، يعني بيكون هو عنده مثل كاميرا على عيونه بيقشع بقلب البطن in 3 dimensions وبيكون بإيديه بيحرك هو الإيدين اللي بيعمل العملية بس بدقة متناهية. هي الفرق.
1: برأيك يعني هلأ وين بتوقف قدرة التكنولوجيا وبتبلش خبرة الجراح؟
0: اللي حكيناه قبل شوية هو كتير دقيق، اللي حكيناه قبل شوية انه التكنولوجيا بتعمل لهلأ الخبرة عند الجراح اللي يقرر اي متى بتعمل، ولعند اي مريض بينعمل اي اكت، هيدا بتجي الخبرة. وهون الخبرة هيدا الشيء قرار مش بس هلأ على التكنولوجيا، يعني بتلاحظ انت من زمان مثلا في طبيب بعده مخلص بيكون شوية يمكن ما عنده خبرة، الخبرة مش بالمعرفة، الخبرة بنعرف انه هذا المريض بهيد الحالة لازمت له هالعلاج. هون بيجي الخبرة. الروبو بيعمل، يعني مثلا بتقله انه هذا المريض تعا ساعدني عمل له هالعملية، بيساعده للجراح ينعمل يعني هالعملية بريسيزيون اكتر بكمبليكيشن اقل، لانه لما يكون هو دقيق اكتر بحركاته الاحتمالات انه يصير في مضاعفات اقل، المريض بروح على بيته أسرع، بيعود حياته العادية أسرع، هذا الشيء. بس مين بيقرر إنه هالمريض بده هالعملية؟ بعض الجراح.
1: أكيد الطبيب أو الجراح. كمدير طبي وطبيب، لما بتدخل تقنية جديدة على مستشفى مثل جعتاوي، شو بيكون التحدي الأكبر؟ شراء هالتكنولوجيا أم تدريب الأطباء والكرو أو الكلفة أم تغيير طريقة العمل؟
0: كلهم أشياء مهمة، بس نحكي بالأشياء الأساسية هي الخبرة. يعني هي نحن كإدارة تنقرر من هو الجراح اللي بيقدر يستعملها، لأنه هيدي هي تقنية، يعني فيها معرفة فيها خبرة. هون بيجي الكرايتيريا أنه أنت كجراح بدك تستعمل هالروبو، بدك تعمل تريننج. هالتريننج بيكون برات لبنان، جزء منه بلبنان، وهون بيجي نحن اللي عنا إياه اللي هو دول كونسول. يعني أنت عم تشتغلي بس الجراح اللي عم يشتغل على الروبو، في جراح حده كمان عم يتعلم وعم يساعده ليعمل خبرة. سو الخبرة اللي كانت بس تنعمل برات لبنان عنا لا، عم تنعمل في عنا جراح مختص عم يشتغل مع جراح عم يتعلم، وبعد فترة معينة لما يكون عنده الرخصة نحن انه نسمح له بصير يشتغل فيها. وكمان الفاينانشز منه خاص، يعني الروبو على ربوع عم نحكي بنص مليون لمليون ومليون ونص. كمان جزء المال اللي مدى منه كمان اساسي لهالمستشفى تسترد هالانفستمنت اللي عملته مشان نجيب الاكبر. لانه دافنشي هلا اكس واي كان من 10 سنين كمان كان في دافنشي، وبعد 10 سنين حكيم اكيد حيكون في دافنشي تاني او غير روبويات. كمان لازم المستشفى نحن نتواصل ونضلنا عم نجيب الاجر.
1: اذا بدنا نحكي هيك بالختام عن مستقبل الطب بلبنان، شو اهم شيء لازم ينعمل اليوم برايك دكتور جوزيف؟
0: لكن بالرغم من كل شيء صار بلبنان، بعدنا نحن يمكن مرقنا بسنة شوي صعبة، بس بالرغم من كل شيء بعدنا منعطي القدرة الطبية والنتائج مثل حياة دولة بالعالم. يعني بعدنا منعطي الطب المريض أفضل ما يمكن، مش بحكي بس عم نحكي بجعتاب، عم نحكي كمان على النطاق العام بلبنان. بعده المريض اللبناني بياخد أفضل علاجات. شو لازم ينعمل؟ شوية المستشفيات الخاصة والمستشفيات الرسمية يتدخلوا مع بعض، يعني يصير في أكثر مساعدات تما يحس إنه في المريض بلبنان في
1: جاب.
0: يعني بعد في للأسف جزء من المريض اللبناني بعده بيتحكم حسب قدرته أقل. فهون اللي ساعدهم يعني وزارة الصحة، بعرف كان الدولة كلها، بس عم بيعملوا جهد كتير كبير. زيت الشيء الجيش اللبناني كمان عمل جهد كتير كبير بكل هالفترة هيدي. والمنيح بلبنان انه ايام الغيرة منيحة، يعني هالمستشفى بتشوف المستشفى التانية شو عملتها. يعني مثلا نحن جبنا اول روبو للركبة، هلا في ثلاث مستشفيات بتجيب روبو للركبة
1: منيحة.
0: صار في هلا الروبو للدافنشي صار متجد ومكان عشوائي، فهذا شيء منيح لانه بحمس وبيعلي الليفل. يعني اذا انت عملت هذا الشيء وبرعت فيه غيرك حيعملوا، انت لا حتعلي اكتر وحيعلوا اكتر. وهذا الجزء البرايفت من المدرسين بلبنان هذا الاساسي.
1: دكتور جوزيف الخليل ثانك يو سو ماتش لك على هالحلقه. نحن باخر كل حلقه بنطلب من الضيف هيك يكتب كوت. تفضل شو بدك تكتب لنا اليوم وليش نقيت هذا الكوت؟ وبدي امضاءك بليز. انطرونا بحلقه جديده مع وجه جديد. نرجع بعيدا، انطرونا بحلقه جديده مع وجه جديد جماعه الجاي من وجوه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل له طعمه.

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم وهذا موجز لآخر الأخبار. في قصر بعبدة عرض الرئيس جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منستل الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية. وفي سياق آخر بحث الرئيس عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات المتحدة طارق منيمني التحضيرات الجارية لزيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين الأربعاء المقبل برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي. وحضر الواقع الاستشفائي في لبنان في اللقاء الذي جمع الرئيس عون برئيسة مستشفى راهبات الوردية الأخت ماري جوزيف سليمي والمدير المالي للمستشفى نبيل العلم. في جديد الميدانيات الجنوبية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام، وسمع عدوي انفجارات متتالية وتصاعد الدخان في محيط المنطقة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في بلدة حولة، فيما استهدف القصف المدفعي بلدتي حولة ووادي سلوقي. إلى ذلك تمكن فريق الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثماني حسين شكر وأحمد روماني في دوحة فرمان بعدما استهدفت إسرائيل دراجتهما النارية أمس بغارة من مسيرة. ضبطت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعديات بيئية وإنشائية خطيرة على حرم النهر في منطقة الجزيرة القاسمية، تمثلت بأعمال قطع لعدد كبير من الأشجار وتشويه الغطاء الأخضر وتحويل أجزاء من الموقع إلى أرض جرداء. رأى النائب علي فياض أن التصادم الداخلي بين المقاومة والجيش أو التصادم الأهلي بين فئات الشعب اللبناني من شأنه أن يشكل السيناريو الأفضل للإسرائيليين والأسوأ للبنانيين، لافتا إلى أن خيار السلطة ومسارها التفاوضي بلغ طريقا مسدودا ذهبت معه كل التنازلات هباء. ودعا فياض في احتفال أقامه حزب الله في قناريت السلطة إلى الخروج من حال المكابرة والنكران والإقرار بفشلها وتعليق المفاوضات، إضافة إلى معالجة موضوع السفير والطيران الإيراني.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
6: تعب. الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعب.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعب.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن زيارة وزير الخارجية العمانية إلى طهران لا ترتبط بزيارة قائد الجيش الباكستاني، مؤكدا أن إيران قامت بكل ما كان ممكنا عبر المسار الدبلوماسي لمنع الحرب وتأمين المصالح والمنافع الوطنية. إلى ذلك أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن المنتهكة للقواعد الإيرانية لعبور المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في البريطانية بأن حريقاً اندلع في ناقلة نفط بريطانية في مدينة ينبع السعودية نتيجة مقذوف لم تتحدد طبيعته، مما تسبب بالحريق على سطحها من دون وقوع إصابات. الخبر الأخير تعليقاً على العقوبات الأمريكية على إيران، رأت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات وأساليب الضغط لا تحل المشاكل، داعية واشنطن وطهران إلى التصرف بعقلانية وضبط النفس. من صوت كل لبنان قدمنا موجزاً للأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
4: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين. التطوير الصحي استثمار في الإنسان، توقيع الأمن العام. متى تنتهي حالة اللا توازن السياسي والعسكري في المنطقة؟ الهيئة العليا اللبنانية السورية تؤسس لشراكة استراتيجية، تنسيق عمل الوزارات وإعداد مذكرات تفاهم تفصيلية. نافذة دولية على التنافس الإسرائيلي التركي في سوريا مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

0: أمنك بأمان.
1: أهلا بكم من جديد. التطوير الصحي استثمار في الإنسان، توقيع الأمن العام في عددها الجديد. لطالما شكلت الطبابة والاستشفاء في لبنان إحدى أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة إلى المواطنين والعاملين في المؤسسات والإدارات الرسمية والعسكرية على حد سواء، حيث باتت في بعض مراحل الأزمات التي ضربت لبنان منذ العام 1975 معضلة حقيقية فرضتها عوامل متعددة. في هذا الإطار شهدت الخدمات الاستشفائية الطبية الحكومية في بعض الأحيان تراجعا في الفعالية والتقديمات، في حين شهد القطاع الصحي الخاص تطورا كبيرا جعل من لبنان على مدى عقود مستشفى الشرق الأوسط ومقصدا للراغبين في العلاج والسياحة الطبية من مختلف الدول العربية. عانت المستشفيات الحكومية اللبنانية خلال السنوات الماضية من تحديات متراكمة أبرزها التراجع في تجهيزات بالمعدات الطبية الحديثة، عدا عن انخفاض رواتب الموظفين والعاملين والأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة نتيجة الأزمة المالية والحرب الإسرائيلية على لبنان، فضلا عن محدودية الإمكانات التي حالت دون قدرة عدد لا بأس به على تقديم الخدمات الطبية والاستشفائية المطلوبة بالمستوى الذي يلبي حاجات المواطنين الصحية. في خضم هذه الظروف الصعبة التي اجتاحت لبنان، استطاعت المديرية العامة للأمن العام أن تحافظ على استمرارية وديمومة تقديم الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية لعسكريها وعائلاتهم. يعود الفضل في ذلك إلى الإدارة الفاعلة والرشيدة والرؤيوية التنظيمية التي اعتمدتها القيادة، عدا عن الجهود التي بذلها المسؤولون في مكتب الشؤون الإدارية والدائرة الصحية في المديرية التي ساهمت في تنظيم اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات اللبنانية، وأسفرت عن تأمين شبكة واسعة من الخدمات الطبية والاستشفائية بما يضمن أفضل رعاية ممكنة للعسكريين ومن هم على عاتقهم. انطلاقا من أن القناعة بأن الرعاية الصحية حق أساسي للعسكري وأن تطويرها يشكل استثمارا مباشرا في العنصر البشري، وضع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير خطة متكاملة لتطوير جهاز الخدمات الطبية، وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة انطلاقا من منطقة البقاع، حيث افتتح في 7 من تموز الماضي مركزا طبيا للأمن العام في بلدة تعنيل ليؤمن الخدمات الإدارية والصحية والاستشفائية لعسكري الأمن العام وعائلاتهم المقيمين في البقاع. لا تقتصر أهمية هذا المركز على تقديم الرعاية الصحية فحسب، بل تكمن أيضا في تخفيف الأعباء عن العسكريين، إذا أصبح في إمكانهم إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية في مناطقهم من دون الحاجة إلى الانتقال إلى المركز الرئيسي في بيروت، بما يوفر الوقت والجهد ويخفف الأكلاف ويزيد من سرعة إنجاز المعاملات. يمثل هذا المشروع الخطوة العملية الأولى كما تكتب الأمن العام ضمن رؤية أشمل تعتمدها المديرية العامة للأمن العام لتطوير خدماتها، حيث من المقرر تعميم هذه التجربة على محافظات الشمال وجبل لبنان والجنوب، بما يحقق انتشارا متوازنا في تقديم الخدمات الطبية والإدارية في مختلف المحافظات. بذلك تكون المديرية قد خطت خطوة متقدمة نحو تطبيق اللامركزية الإدارية داخل مؤسسة رسمية عبر تقريب الخدمة من العسكري أينما وجد، وتاليا توفير بنية صحية وإدارية أكثر كفاءة وفعالية. فالمؤسسات الناجحة لا تكتفي بالحفاظ على مستوى خدماتها، بل تعمل باستمرار على تطويرها بما يواكب حاجات منتسبيها وتحديات المرحلة. إن الاستثمار في صحة العسكري هو استثمار في جهوزية المؤسسة وأدائها، وهو تأكيد على أن الإنسان يبقى الثروة الحقيقية لأي جهاز أمني. من هنا تقول الأمن العام مشروع تطوير الخدمات الطبية في الأمن العام يشكل نموذجا يحتذى به في الإدارة الحديثة، ويعكس رؤية تؤمن بأن جودة الخدمة وسرعة الوصول إليها هما أساس بناء مؤسسات قوية وقادرة على أداء رسالتها الوطنية بأعلى درجات الكفاءة. التوقيع الأمن العام والعنوان التطوير الصحي استثمار في الإنسان.

0: أمنك بأمان.
1: متى تنتهي حالة اللاتوازن السياسي والعسكري في المنطقة؟ سؤال طرحه غاصب المختار وأجرى مقابلة مع الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور إلياس باسيل. يستهل غاصب المختار كاتبا: بين الحرب الأولى في شباط الماضي وتوقيع مذكرة التفاهم لاحقا، والحرب الثانية والضربات العسكرية المتبادلة خلال شهري حزيران وتموز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، دخلت المنطقة ولا سيما دول الخليج حالة من اللاتوازن السياسي في انتظار أن يرسي طرفي الحرب والاتفاق على تفاهم مستدام يمكن من خلاله إذا تم تنفيذه استشراف مستقبل المنطقة. لا شك في أن عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط سببه الأساسي صراع المصالح الكبرى بين الدول العظمى والدول الإقليمية الفاعلة، ولا سيما حول مواضيع الطاقة ومعابر النفط والغاز من مضيق هرمز وبحر العرب والتسلح والعلاقات البينية غير المستقرة، عدا الموضوع الأساسي وهو احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية منها لبنان والعجز عن إيجاد حلول أو تسويات له نتيجة سياسات إسرائيل التوسعية العدوانية وعدم التزامها كل محاولات التوصل إلى سلام مبني على حقوق الشعوب. لقد دفع دول المنطقة وخاصة لبنان طيلة السنوات الثلاث الماضية أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها واقتصادها نتيجة هذه الحروب والتوترات، ولعل الاختلافات الكبيرة بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ثانية ستجعل منطقة الشرق الأوسط عرضة لنزاعات سياسية وعسكرية لا حصر لها ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات وإن بالحد الأدنى. في الحالتين سيتأثر لبنان سلبا من وضع اللاستقرار كما سيتأثر من وضع الاستقرار لو تحقق. هذا الوضع، يقول غاصب المختار في مجلة الأمن العام، خلق انقسامات دولية لسيما بين الولايات المتحدة وبين دول أوروبية عديدة، عدا الخلاف بين أمريكا وبين روسيا والصين حول الحرب بشكل عام ومحاولات السيطرة على منافذ الطاقة الدولية. وقد وضع دولا عدة أمام مخاطر جمة، منها دول الخليج وأوروبا نتيجة تراجع صادرات النفط والغاز بسبب الحرب. حتى الآن لم تجد الإدارة الأمريكية ولا إيران ولا إسرائيل أي مخارج لها من هذه الحروب المتكررة التي ألحقت خسائر جسيمة لدى الأطراف الثلاثة ودول مسرح العمليات العسكرية. في هذا الحوار مع الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور إلياس باسيل قراءة في تطورات المشهد الإقليمي العسكري والسياسي ومدى إمكان التوصل إلى حلول أو تسويات تفيد لبنان ودول المنطقة وتوفر لها الاستقرار. يقول باسيل: لبنان يستفيد من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وكذلك في هذا الحوار يقول: الدول الخليج العربية ستزيد ترشيد علاقاتها الدفاعية مع أمريكا، ويرى أن طموحات إيران تعرقل الوصول إلى علاقات سلسة بينها وبين دول الخليج العربية. هذه المقابلة إذن تتابعونها على صفحات مجلة الأمن العام وكذلك على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb، مقابلة مع الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور إلياس باسيل.

0: أمنك بأمان.
1: في الصفحة 36 من مجلة الأمن العام نقرأ تحت عنوان: الهيئة العليا اللبنانية السورية تؤسس لشراكة استراتيجية تنسيق عمل الوزارات وإعداد مذكرات تفاهم تفصيلية، تكتب الأمن العام على صفحتها. فتحت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الشهر الماضي إلى بيروت وجولته على الرؤساء وعدد من القوى السياسية مدخلا جديدا مهما لتنظيم العلاقات مع لبنان، وتوجت بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة التي وقعها رئيس حكومة لبنان نواف سلام والشيباني في السرايا الحكومية. تلتها بعد أيام زيارة وزير الاقتصاد عامر البساط إلى دمشق لاستكمال البحث في تفاصيل تنظيم العلاقة البينية. لم تكن زيارة الوزير الشيباني إلى بيروت مجرد محطة سياسية ودبلوماسية، إذ جاءت في ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة وخصوصا لبنان، وبدت مثابة إعلان سوري واضح بأن دمشق الجديدة تسعى إلى إعادة بناء علاقتها مع لبنان على أسس مختلفة تماما عن تلك التي حكمت حقبة العلاقات الثنائية السابقة طوال أكثر من 4 عقود. في هذا السياق أرادت دمشق توجيه رسالة إلى اللبنانيين بأن مرحلة جديدة بدأت عنوانها احترام سيادة الدولتين وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة، وطمأنت جميع المكونات اللبنانية بعدم التدخل في شؤونهم الداخلية. ونقل الشيباني إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع وسلمه دعوة رسمية لزيارة دمشق في خطوة اعتبرت مؤشرا إضافيا على رغبة القيادة السورية الجديدة في تعزيز التواصل السياسي المباشر مع لبنان من دولة إلى دولة وعلى أعلى المستويات. بالنسبة إلى اللجنة العليا التي يرئسها من الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء ونظيره عن الجانب السوري، وتضم ممثلين على الجهات المختصة في البلدين وفقا للموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ستضم الوزراء المعنيين من الجانبين وستجتمع بصورة دورية لتطوير التعاون في ملفات النقل والطاقة والربط الكهربائي وتبادل البضائع وتسهيل حركة العبور بين البلدين. كذلك ستكون منصة دائمة لجميع الوزارات السورية واللبنانية بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب تعزيز التفاهمات الأمنية وتوسيع نطاق التعاون المشترك. وتضيء الأمن العام على ما تنص عليه هذه الاتفاقية التي تتألف من 13 بندا. السؤال الآن يبقى مطروحا عن مصير المعاهدة الأساس بين لبنان وسوريا، وهي معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي اتفق الجانبان اللبناني والسوري في اجتماعات ولقاءات سابقة بينها زيارة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام على أن يتم إلغاؤها، لكن يبدو أن الأمر ينتظر الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين عبر اللجنة العليا للبحث في إلغائها، فيما اعتبر البعض أن تشكيل اللجنة العليا المشتركة خلال زيارة الوزير شيباني كان بمثابة البديل لمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أصبحت بحكم المعطلة نتيجة الاتفاقات الجديدة التي عقدت أو التي ستعقد لاحقا. إذن على صفحات مجلة الأمن العام هذا العنوان: الهيئة العليا اللبنانية السورية تؤسس لشراكة استراتيجية تنسيق عمل الوزارات وإعداد مذكرات تفاهم تفصيلية.

0: أمنك بأمان.
1: نبقى في سوريا هذه المرة، نتحدث عن التنافس الإسرائيلي التركي ومنها الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. دعونا نتابع معا النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: ليست إيران لوحدها في وداية الهجوم، إسرائيل أيضا سلكت طريق الهجوم والتصعيد من غزة والضفة الغربية إلى لبنان وسوريا. في غزة عادت إلى سياسة اغتيالات، في جنوب لبنان تواصل عمليات التدمير والتفجير والتجريف في ظل إصرار على تنفيذ عملية علي الطاهر، وفي سوريا عادت مجددا إلى العمليات العسكرية والضربات من خلال استهداف مطار عسكري في شمال سوريا، في وقت تتواصل الألمات الإسرائيلية في جنوب سوريا لا سيما في القنيطرة ودرعا. في أول هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي على هدف عسكري في سوريا منذ أذار الماضي، وفي أول هجوم إسرائيلي على منطقة واقعة ضمن النفوذ التركي منذ سقوط نظام الأسد، شنت الطائرات الإسرائيلية 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري وألحقت أضرارا بمدرجاته ومرافق التخزين. ويتميز هذا المطار بموقعه الاستراتيجي بين 3 محافظات إدلب، حما وحلب، وأيضا أنه قريب من البادية السورية ويعد من أبرز القواعد العسكرية في شمال سوريا. هذه الضربة العسكرية تحمل في طياتها رسالة سياسية، هي في الواقع رسالة مزدوجة، أولا إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وثانيا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهي الأبلغ والأهم. بالنسبة للرسالة السورية إلى الشرع، فإنها جاءت علنية ومباشرة من خلال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، وجاء فيه إن إسرائيل وسوريا كانتا قد اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في مسائل الأمن، وهو الوضع الذي كانت سوريا على وشك انتهاكه بالسماح لقوات تركيا بالانتشار في قاعدة جوية قريبة من حلب. إسرائيل حذرت سوريا مرارا وتكرارا من أن هذا الانتشار سيشكل تهديدا للأمن إسرائيل، ولكن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات. من الواضح أن إسرائيل غير راضية عن سياسة الشرع ومساره. هذه رسالة مباشرة له لإفهامه أنه لا يستطيع العمل كما كان يعمل النظام السوري السابق الذي كان يحتفظ بقوات وكيلة أو حليفة. وسبق هذه الضربة العسكرية تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا، وصلت عند أحد وزراء إسرائيليين إلى وصف سوريا بأنها غزة المضخمة، ووصف رئيس الشرع بأنه العدو القادم، معتبرا أن المواجهة مع سوريا حتمية. وفي الواقع تتعامل إسرائيل مع النظام الجديد في دمشق بوصفه مجالا أمنيا ضعيفا مفككا غير مسموح به بالنهوض، خصوصا بعد رصد مؤشرات على أن سوريا تسرع جهود إعادة بناء سلاحها الجوي، بما في ذلك تجنيد طيارين جدد وإجراء تدريبات على الطيران وتنفيذ أول تدريب يتضمن استخدام طائرات مقاتلة. وتبدو إسرائيل قلقا من توجه دمشق نحو تحالفات إقليمية كبيرة، تحديدا مع تركيا اللي تشهد علاقتها مع إسرائيل توتراً واضحاً على خلفية صراع النفوذ في سوريا. كما أن التصعيد الإسرائيلي يقرأ باعتباره محاولة لاستخدام القوة العسكرية من أجل تحسين شروط التفاوض السياسي. فالمقاربة الإسرائيلية تطورت من مجرد اختبار البيئة السورية والدغة.

0: أمريكية عسكرية ومواقع تعتبرها مؤثرة على مجال عملها الجوي في المنطقة. وجاءت الغرض بعد زيارة وفد عسكري تركي إلى مطار أبو الزهور لتقييم إمكان إعادة تشغيله في ظل مساعي تركيا لتعزيز حضورها العسكري داخل سوريا. كما أن موقع أبو الزهور هذا المطار العسكري يكتسب أهمية تتجاوز المجال السوري نفسه، إذ أن وجود منظومات رادار واعتراض تركية فيه قد يؤثر على حرية حركة الطائرات الإسرائيلية في شمال شرق سوريا وشمال العراق ولا سيما إقليم كردستان، كذلك على المسارات الجوية باتجاه غرب إيران في حال تجدد الأمواج المباشرة معها. وهذا التقدير يستند إلى سابقة مطار تيفور العسكري وسط سوريا الذي استهدفته إسرائيل مرات عدة خلال سنوات الحرب في سوريا، وكان يستخرج منازات ضمن مسارات إيرانية لنقل منظومات دفاع جوي وأسلحة إلى سوريا وحزب الله. وبالتالي فإن إسرائيل تجدد تحذيرها لتركيا من توسيع تمركزها في مواقع استراتيجية داخل سوريا، وتحذر الشرق أيضا من تقديم الدعم والتسهيلات لتركيا بما يسمح لها كحضور ونفوذ بالانتقال من شمال سوريا إلى مواقع أعمق وأكثر قربا في مجالات تعتبرها إسرائيل حساسة استراتيجيا. تنظر إسرائيل بعين الريبة إلى تنامي الدور التركي خشية من التغيير في ميزان القوى داخل سوريا، لأن أنقرة تتحرك في سوريا بكافة المجالات السياسية والعسكرية وبشكل خاص في مجال إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية. وهذه الأمور يمكن أن تشكل حالة من القلق لدى إسرائيل بأن تتحول سوريا من دولة ضعيفة مجزأة إلى دولة متماسكة وقوية، خاصة إذا ربطنا علاقة سوريا مع الدول الخليجية في نفس الوقت. وإسرائيل لا تخشى تركيا في حد ذاتها، وإنما لأنها قد تساعد سوريا على أن تصبح دولة مركزية قادرة. هذا يتعارض مع نموذج أمن إسرائيل يقوم على إدارة سوريا عبر تعدد مراكز القوة. وبالتالي النقطة الأساسية هي محاولة تركيا لأن تكون سوريا قوية ومتحالفة معها. هذا يخدم مصالح تركيا وأمنها بدرجة أولى ويجعل إسرائيل ويقلقها. إسرائيل التي تريد أن تبعد أي تهديدات عن حدودها من خلال بقاء سوريا ضعيفة لا تشكل تهديدا لها. الصراع بين تركيا وإسرائيل في سوريا وعليها هو أبعد وأعمق من وقائع وتطورات راهنة، وهو قابل للتطور والتفاقم في المستقبل في ظل ارتفاع حال العداء والكراهية بين دولتين. إسرائيل بدأت ترى في تركيا تهديدا وجوديا تعتبرها العدو الثاني بعد إيران والحرب معها قادمة، وتركيا تعتبر مشروع إسرائيل التوسعي باتجاه سوريا ولبنان خطرا داهما عليها. وفي إطار صراع مفتوح بدأ في انطلاقته صراع على وراثة النفوذ الإيراني، تسعى تركيا إلى استغلال التغييرات الحاصلة في سوريا لتعزيز حضورها العسكري والاقتصادي والسياسي هناك، واستتباعا فرض هيمنتها على هذا البلد وإلحاقه محور نفوذها ما يضعها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل. قبل أسابيع أطلق أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل متهما إياها بأنها تهدد السلام والهدوء والازدهار والأمن في المنطقة منذ تأسيسها، مضيفة أنها ارتكبت أبشع إبادة جماعية في التاريخ في غزة، واعتبر أن إسرائيل منخرطة في مسعى خبيث يزعزع الاستقرار في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، فيما لوحظ استخدامه صالح الكيان الصهيوني الذي وصفه بأنه جرح متقيح ومصنع للفتنة يثير اضطراب باستمرار في رقعة جغرافية واسعة. ويومها لم يتأخر نتنياهو في الرد على موقف أردوغان وصفا إياه بالديكتاتور المعادي للسامية الذي يبيد الأكراد ويدعم إرهاب حماس ويقمع شعبه ومعارضيه، وهو آخر من يمكنه وعظ إسرائيل أخلاقيا. هذا كان رد نتنياهو على كلام أردوغان. أما الرد التركي ورد أردوغان على الضربة الإسرائيلية الجوية فإنه سيأتي لاحقا، ومن سوريا التي سيزورها الرئيس التركي قبل نهاية العام على الأرجح ستكون زيارة تاريخية تهدف إلى تثبيت الشراكة السورية التركية وتوجيه رسالة إلى إسرائيل بأن أنقرة لا تتعامل مع دمشق باعتبارها فراغا جيوسياسيا، وإنما تتعامل معها على أنها حليف وشريك وأنها ستترجم نفوذها السياسي والأمني عبر شراكة طويلة الأمد.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي نافذة دولية.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.
2: ترقبوا أمنك بأمان كل تنين 11 وثلث صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع لها البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شطورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا عرض للأخبار. في الجنوب، سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي قبل الظهر اليوم في قرى حولة، لخيام وكفر تبنيت. وفي المواقف، رأى النائب علي فياض أن التصادم الداخلي بين المقاومة والجيش أو التصادم الأهلي بين فئات الشعب اللبناني من شأنه أن يشكل السيناريو الأفضل للإسرائيليين والأسوأ للبنانيين، لافتا إلى أن خيار السلطة ومسارها التفاوضي بلغ طريقا مسدودا ذهبت معه كل التنازلات هباء. ودعا فياض في احتفال أقامه حزب الله في قناريت السلطة إلى الخروج من حال المكابرة والنكران والإقرار بفشلها وتعليق المفاوضات، إضافة إلى معالجة موضوع السفير والطيران الإيراني. أشارت النائبة غادة أيوب إلى أن الأمين العام لحزب الله يريد فتح باب التواصل مع سوريا التي تفتح باب التواصل مع إسرائيل، وعليه فإن التواصل مع من يتواصل مع إسرائيل أصبح واقعية سياسية، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية وحدها ممنوع عليها أن تتصرف كدولة. واستغربت أيوب في تصريح مناقشة المناطق التجريبية وآلية التحقق لنزع سلاح غير شرعي لغاية اللحظة، معتبرة أن المشكلة تكمن في قرار يجب أن ينفذ لأن سيادة الدولة ستبقى منتقصة. انتقد مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي توجه وزارة التربية إلى إقفال أو دمج بعض الثانويات الرسمية، معتبرا أن الخطوة تضعف التعليم العام وتظلم المواطنين، ودعا إلى وضع خطة للنهوض بالثانويات الرسمية ودعمها والترويج لها، مشيرا إلى كفاءة كوادرها ونتائج طلابها في الامتحانات الرسمية، وحذر من أن إقفال مؤسسات الرسمية قد يصب في مصلحة التعليم الخاص بدلا من تعزيز دور التعليم العام وتطويره. احتجاجا على تقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاما أمام مركز وزارة المالية في دورس بعلبك، مهددين بالتصعيد الشامل وقطع الطرقات.
5: معالي وزير المالية، هيدا التقسيط هيدا شيء ما أنا قبلينه ومخالف للقانون وما لح مخليه يمرق. هيدا الوقفة الاحتجاجية في وراها وقفات وفي تقطيع طرقات، بالإضافة لتقديمات المنح المدرسية لحديتها لا حضرته ما أفرج عنها للمتقاعدين بقوى الأمن الداخلي، وطلع حضرته على الإعلام وقال إنه هو دفع المستحقات المالية كلها.
6: أقدمت وزارة المال على تجزئة المفعول الرجعي لمدة سنة وهذا شيء مرفوض. وزير المال بيطلع بتصريح من كم يوم بيقول نحن دفعنا كافة المستحقات المالية، العقدة لتعليم أبناء الأسلاك العسكرية كافة، هذا كلام أنا صحيح. المفروض نحن حقوقنا تندفع مع الخدمة الفعلية. هيدي الوقفة اليوم وقفة رمزية لحب يتبعها تحركات كبيرة.
4: تزامنا، أقفل العسكريون المتقاعدون مبنى وزارة المالية في طرابلس، وذلك ضمن سلسلة تحركات نفذوها في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتصحيح الرواتب والمستحقات.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: لفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إلى أن عمليات الوحدات الخاصة في سلاح الجو غير مسبوقة، ومعظمها لا يكشف علناً وستكتب في تاريخ الجيش، مؤكداً البقاء في حالة تأهب وجاهزية في مختلف الجبهات. أفادت وكالة رويترز بأن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته لطهران بإجراء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والخبر الأخير، أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالسجن المؤبد بحق المفتي السابق أحمد حسون بعد تجريمه بجناية الاعتداء الذي يسبب حربا أهلية واقتتالا طائفيا. كان هذا عرضا للأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فضيل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: آخ، خير، شو في؟
5: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
6: انطوق لابد عتلسانك.
5: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: تبرد تبرد تبرد تع
9: تع بولد تع بولد تع
10: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تع بولد تع بولد تع
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بولد تع بولد تع
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
11: تبرد تبرد تبرد تع
9: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين؟
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوافينا 2 لتر بدولار و 35 سنت، بطيخ الكيلو 19,000 ليرة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الواحدة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. جنوبا، تقدمت قوات مؤللة للجيش الإسرائيلي باتجاه الخلة الواصلة بين بلدتي حداثة وحريص، حيث تقوم جرافتا دي 9 بأعمال هندسية وتجريف في المكان. هذا وسجل تفجير في بلدة مجد الزون، وفي السياق سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط فوق قرى البقاع الشمالي وصولا إلى الهرمل. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع النائب أحمد الخير نتائج زيارته لروما وما تخللها من مباحثات حول اتفاق الإطار وما يمكن أن تسهم به هذه المحادثات في دفع مسار التفاهمات والجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في لبنان. كما تناول اللقاء قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب. في سياق آخر، نقل النائب الخير إلى الرئيس عون قضية الشاب خالد ملص المختلف في أستراليا، طالبا منه متابعة ملابسات القضية. النائب غسان حصباني وبعد لقائه رئيس الجمهورية شدد على أن الدولة الشرعية هي وحدها التي تمثل الشعب اللبناني في جميع المحافل، ولا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجها، مثنيا على الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تعزيز قوة الدولة داخليا وخارجيا. لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، متمنيا يكون هذا العيد كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة. باشرت مؤسسة كهرباء لبنان إنفازا لقرار مجلس الإدارة بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تسدد المستحقات المتوجبة عليها ولم تتواصل مع المؤسسة في خلال المهلة المحددة لتسوية أوضاعها، داعية جميع الجهات التي لا تزال متخلفة عن الدفع إلى التواصل معها وتسوية أوضاعها. أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد وقوف الاتحاد إلى جانب موظفي القطاع العام، ولافتا إلى أن التصعيد والإضراب والاعتصام والتظاهر قد تشكل بابا لبدء نقاش جدي مع الدولة لإعطاء كل ذي حق حقه.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: Amen. كبرت كبرت كبرت
6: تع تع بولت تع بولت تع
7: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
8: تع بولت تع بولت تع
7: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
8: تع بولت تع بولت تع
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: يجتمع مجلس وزراء الأمن والسياسي الإسرائيلي الليلة عند 7 مساء في القدس بحسب ما أوردت وسائل أعلام إسرائيلية. إلى طهران وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في زيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة المساعي التي تبذلها باكستان للمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. أكد القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل، وشدد على ضرورة إفشال العدو لكي يدرك أن إيران ليست مكانا يمكنه أن يأتي إليه من الجانب الآخر من العالم، ويقول: سأغير خريطة البلاد. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي لفت من جهته إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية مستمرة وإنتاج الصواريخ متواصل، وإذا اعتبر أن العقيدة العسكرية الأمريكية تقوم على قدرة الولايات المتحدة على خوض الحروب في جبهات عدة بالوقت نفسه، إلا أن ما جرى في خلال الحرب أثار مخاوف لدى الأمريكيين بشأن قدرتهم على إدارة هذه الجبهات. الخبر الأخير: كشفت كوريا الجنوبية عن إلغاء الولايات المتحدة التدريبات المشتركة لمشاة البحرية بسبب الحرب في إيران. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16 ألف متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: آخ خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: انطق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت تعبولت
6: تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت تعبولت تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم. لم تكد تمضي أيام على قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال سوريا حتى كشف النقاب عن لقاء إسرائيلي سوري في الأردن لخفض التوتر. وبالتوازي تنقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر تأكيدها وجود قنوات اتصال سرية إسرائيلية تركية لتجنب الاحتكاك في سوريا. وإن كنا أمام شبه إجماع بشأن تطلع الجانبين السوري والتركي إلى عدم الذهاب إلى التصعيد مع تل أبيب أقله الآن، لأن علامات الاستفهام الكبرى تحوم حول النوايا الإسرائيلية. هل إسرائيل جادة حين تتحدث إلى دمشق أو أنقرة؟ أم أنها كالعادة تقول شيئا وتقدم تعهدات وتوقع حتى ثم تنقلب على كل شيء على أرض الواقع؟ ربما يجيب عن هذا التساؤل ما تقوم به إسرائيل في غزة ولبنان وأيضا في سوريا. للنقاش نستضيف من القدس الخبيرة في الشأن الإسرائيلي دكتور محمد هلسي، ونستضيف من دمشق المحللة السياسية الدكتور حمزة المحميد، ومن إسطنبول الكاتبة والباحثة في الشؤون التركية والإقليمية فراس رضوان أوغلو. أرحب بكم جميعا ضيوف الأعزاء، وأبدأ مع الدكتور محمد من القدس. ما الذي تريده بداية إسرائيل من الاجتماع مع الجانب السوري في الأردن على ضوء ما جرى في أبو الظهور، على ضوء القصف الإسرائيلي على أبو الظهور قبل أيام؟
1: التحية لك أستاذ علي وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. واضح على الأقل مما رشح عن مخرجات هذا اللقاء وعن خلفية هذا اللقاء أن إسرائيل تريد خفض التصعيد، وأعتقد بأنها تريد أن توصل رسائل بالتوازي مع الرسائل بالنار التي أوصلتها عبر الضربة العسكرية التي نفذتها في مطار أبو الظهور، بأن يعني ما يجري من نشاط تركي على الأراضي السورية ومن محاولة سورية لتطوير الجيش السوري هي خطوط حمر بالنسبة لإسرائيل، فإسرائيل تتعاطى مع كل الأرض السورية باعتبارها جزء من الأمن القومي الإسرائيلي وتريد حرية العمل العسكري. قبل قليل تابعت الإعلام العبري ليساند ويدعم روايته، وكان هناك حديث عبر وسائل الإعلام يقول بأن تهريب السلاح من قبل إيران باتجاه حزب الله ازداد عبر الأراضي السورية، وبذلك إسرائيل بحاجة إلى موضوع حرية العمل العسكري في الأراضي السورية لمراقبة هذا التهريب. يعني لا تكتفي بأنها تسوق حجة حرية العمل العسكري لملاحقة ما تسميه العمل الإرهابي على الأراضي السورية، بل يعني ساقت أيضا موضوع حرية العمل العسكري للوصول إلى إيران، ثم اليوم هي تتحدث عن حزب الله. إسرائيل تختلق هذه الضرائع في محاولة الاستمرار المحافظة على سقف ما ثبتته بالنار في سوريا، ولا تريد أن تسمح للنظام السوري أن يتجاوز هذا السقف، ولا تريد أيضا للدور التركي أن يتجاوز حدود ما رسمته بالنار. لكن أيضا لا يمكن أن ننفي الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية الانتخابية التي تأتي في خلفية هذا السلوك الإسرائيلي، ولا أظن بأن إسرائيل كانت تنوي أن توسع المواجهة، هي تعتمد على الولايات المتحدة لضبط الإيقاع، وأعتقد بأن هذا اللقاء لم تغب عنه اليد الأمريكية التي دفعت باتجاهه في محاولة لرسم الأمور وسقوفها وفق ما تشتهي إسرائيل، تراعي مصالح إسرائيل. ثم أيضا
0: هذه نقطة تذكرنا دكتور محمد بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة منذ طوفان الأقصى على صعيد الإقليم بالتوازي مع ما كانت تقوم به إسرائيل في غزة، تهدئة الإقليم وتقدمة وعود والحديث ربما عن انفراجات قادمة، فيما إسرائيل يعني تبادل الأدوار بين الجانبين.
1: يعني بالتأكيد هنالك الكثير من الشواهد على تناغم وتبادل الأدوار ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن حاول الطرف الإسرائيلي تحديدا لاعتبارات احتياجاته الداخلية أن تظهر الصورة بخلاف ذلك. أنت تذكر بأن نتنياهو لطالما سوق بأن الولايات المتحدة تضغط عليه في محاولة للحصول على بعض التنازلات من طرف إسرائيل، وبأنه الشخص الوحيد الذي استطاع أن يقول لا للرغبات الأمريكية حتى مع وجود هذا الرئيس الحليف الاستراتيجي الأهم بالنسبة بالنسبة لإسرائيل. هذا سوقه نتنياهو ليسيل رصيد في صندوق الاقتراع الإسرائيلي مع اقتراب موسم الانتخابات. لكن مرة أخرى، إن شئت أن نحصر النقاش في ما يجري في الساحة السورية، لا أعتقد بأن هذه الضربة التي نفذتها إسرائيل بعيدة عن رغبة الولايات المتحدة وضوء أخضر خفي من الولايات المتحدة. وأنا أذكر بأنه حينما سئل الرئيس الأمريكي عن هذه العملية قال أنا أعلم ولا أريد التحدث في هذا الأمر. بمعنى هل مستفيدة الولايات المتحدة من هذه الضربة؟ أعتقد نعم، الطرفان يجنيان مكاسب. الولايات المتحدة ربما تريد أن توصل ذات الرسالة التي أوصلها نتنياهو لحليفها تركيا دون أن تصطدم معه. هي استخدمت هذا الأزعر وسلاحه في محاولة لإيصال ذات الرسالة أن على التركي أن يقف عند هذه الحدود، وأن على السوري أيضا أن يكتفي بسقف ما لديه من قوة الجيش السوري ولا يتجاوز هذا في طموحاته.
0: إذن دكتور حمزة من دمشق، بعد التحية مجددا، ثبتت إسرائيل وقائع وخطوطا حمراء في سوريا بالنار كما تفضل الدكتور محمد هلسي من القدس وقال. الآن حين نتحدث عن عودة التواصل، لقاء بين الشيباني ورئيس الموساد في الأردن، كيف تتعاطى سوريا مع هذه الخطوط الحمراء الإسرائيلية سواء بالنسبة لدمشق أو بالنسبة لتركيا في العمل على الجغرافيا السورية ومع المطالب الإسرائيلية في هذا السياق؟
2: حياك الله أستاذي الكريم، أنت وضيفك الأعزاء. لا يمكن لإسرائيل أن تضع خطوط حمراء داخل الأراضي السورية. يمكنها القيام بضربات، يمكنها التوغل، يمكنها فرض يعني هيمنتها في الوقت الحالي، ولكنها لا يمكن أن تضع خطوط حمراء للجمهورية العربية السورية أو لتركيا. وهذا ما أكده فخامة وزير الخارجية أسعد الشيباني. اللقاء الذي يتم الحديث عنه إلى الآن يعني لا نستطيع يعني التنبؤ بمخرجاته، ولكن ما نستطيع التكلم به بأنه هناك اتفاق عام 1974 كما تفضل وزير الخارجية أسعد الشيباني، قال بأنه وصل التفاهم الورقي إلى نهايته. وكل ذلك كان بضغط أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل من أجل أن تقوم بتفعيل هذا الاتفاق الذي تم توقيعه قبل عقود من الزمن. ولكن ما حدث بأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية حالت دون توقيع هذا الاتفاق على شكله النهائي، وحاول يعني الجانب السوري تفهم هذا الأمر وتوقف يعني عن التواصل مع الجانب الإسرائيلي. ولكن قامت الكيان السوريوني باستهداف مطار أبو الظهور قبل عدة أيام، ويعد هذا المطار يعني وكان من المقرر بأن يكون هذا المطار مركز أو مركز يوجد فيه خبراء أتراك ويوجد فيه مركز للتدريب يعني لتدريب الجيش العربي السوري من قبل خبراء أتراك. كانت ضربة استهدفت هذا المطار قامت بتدميره، وتعتبر هذه الضربة حقيقة هي أحد الخرطات التي تقوم بها حكومة اليمين المتطرف. تعتبر هذه رسالة.
0: هل يصح هنا دكتور حمزة الفصل بين قراءة ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إسرائيل، على اعتبار أن الولايات المتحدة تقدم الغطاء لإسرائيل في كل ما تقوم به في المنطقة؟
2: هناك يعني خلاف واضح بين الجانب الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي مع الملفات. أمريكا تسعى إلى أن يكون هناك استقرار في المنطقة، تسعى لأن تكون سوريا دولة مستقرة هي والعراق ولبنان، في حين أن الجانب الإسرائيلي يرفض هذا الاستقرار ويقوم بمحاولة خلق الفوضى في سوريا. وذلك بدأ واضحا وجليا من خلال دعم الكيان السوري لبعض الميليشيات المتطرفة في الجمهورية العربية السورية، حيث أنه قبل عام يعني قاموا باستهداف هيئة الأركان من أجل ميليشيا الهاجري. إذن هناك تضارب في الرؤى بين الرؤى الأمريكية الإسرائيلية، ويعني لاحظنا يعني هذا الخلاف بدا واضحا جليا في زياره توم باراك المبعوث الاممي الى سوريا والعراق البارحه، عندما كان هناك حديث قاسي بينه وبين نتنياهو. ويعني لم يكن هذا الحديث جاء من تلقاء نفسه توم باراك، وانما كان بتوجيه من القياده الامريكيه التي اصبحت اليوم حكومه اليمين المتطرف تسبب لها المشاكل. هي تذهب باتجاه وحكومه اليمين المتطرف تذهب باتجاه اخر. ونستطيع يعني كما لاحظنا وتابعنا بأن الجميع يدرك قبل قليل، يعني ربما الضيف عرج على هذا الموضوع، بأن هذه الحكومة تسعى إلى القفز إلى الأمام، تسعى إلى كسب مصالح يعني كسب آراء وأصوات في الداخل الإسرائيلي من أجل الانتخابات.
0: تعطي أبعادا داخلية لأفعالها سواء في سوريا في لبنان الحرب على إيران وأيضا ما يجري في غزة. لا شك بأن هذا مرتبط بما بالمعركة التي يخوضها بنيامين نتنياهو، المعركة الانتخابية في الداخل الإسرائيلي. تبقى معي دكتور حمزة قبل أن أتحول، أو فيما أتحول الآن إلى الأستاذ فراس من إسطنبول. بعد التحية مجددا أستاذ فراس، يحكى في الإعلام الإسرائيلي عن قنوات اتصال سرية إسرائيلية تركية لمنع الاحتكاك في سوريا. برأيك ما واقعية هذه المعطيات ربطا بما تريد إسرائيل تثبيته في سوريا وصولا حتى إلى الشمال السوري، ولا نتحدث عن المنطقة الوسطى أو المنطقة الجنوبية؟
3: طبعا بالتحية الطيبة لك وللضيفين العزيزين. يعني أنا أولا سأضع خطين تحت كلمة قنوات سرية. أنا يعني في تركيا لم يذكر أي شيء عن قنوات سرية، ولماذا قنوات سرية سرية؟ ويعني الأبواب مفتوحة، لا يوجد انقطاع سياسي بين الطرفين رغم تدني مستوى التمثيل السياسي بين تركيا وإسرائيل، ولكن التواصل الاستخباراتي موجود، التواصل إذا أرادت في أي عسكري أيضا موجود.
0: فلذلك ربما هذا ما يحكى عنه على اعتبار أن التواصل بين الأجهزة الأمنية لا يخرج إلى العلن، يبقى سريا.
3: لا يعني ليس علنيا، ولكن هو ليس سريا، فليكن هذا الترابط. لكن طبعا لو تركيا لم تعلن عن وجود قنوات سرية في هذا الأمر، ننتظر إذا كان هناك سيكون إعلان أم لا. لكن ما أراه أن يعني هي ربما رسائل متعددة، أولها إلى تركيا، تريد إسرائيل أن تقول لتركيا تعالي وتفاوضي معي أولا في ما تريدينه من الداخل السوري، وهذا يعني على أن إسرائيل تريد أن تقول أولا تل أبيب بعد ذلك دمشق في أي خطوات، وهذا ترفضه تركيا بطريقة أو بأخرى.
0: ولكن ثبتته إسرائيل، ثبتته بالنار، هذا أمر واقع. ما جرى في أبو الظهور أكبر دليل على ذلك.
3: نعم هي تريد أن تثبته، ولكن ننتظر، لأن حتى الآن لم نستطع أن نقول ثبتته، يعني بمعنى أنها ضربت قوات تركية أو فرضت على تركيا ما تريد. حتى الآن تركيا لم يعني تتبع سياسة الهدوء الاستراتيجي. النقطة الثانية هي مسألة الأمور الداخلية في داخل إسرائيل، ويريد أن يقول أيضا أننا نحن نسيطر على سوريا جويا واستخباراتيا وإلى آخره، فلذلك أي خطوط حمراء، يعني هو يضع خطوط حمراء عند الحدود التركية، وهذا يعني أن تعالي تركيا وتفاوضي معي في هذا السياق. نقطة ثالثة وهي أيضا تثير الشكوك، إذا كانت كما ادعت إسرائيل على أنها تهيئة لقاعدة عسكرية، وأيضا قالوا منصات لمراقبة الرادار، إذا كانت معدات تركية ستنصب في منطقة ما، ألا يوجد هناك عناصر أتراك يكونون بجانب هذه المعدات؟ هذا كله لم يحصل، يعني حتى تركيا نفت أن يكون هناك شيء، هناك التدريب هذا شيء بسيط جدا.
0: هي أحبطت، لكن هي تقول أنها أحبطت نصب أو تثبيت معدات عسكرية تركية متطورة، يعني قبل أن يحصل هذا الأمر، ليس بمعنى أنه كان هناك رادار وتم استهدافه.
3: لا لا، أنا أتكلم في أحبطت الإحباط، إذا كانت هناك قدوم ليه على الأقل يعني سيكون هناك يعني قطع التركيب العسكري، ولست عسكريا أنا، ولكن هذا في أبسط ما قرأته، ستكون المعدات التي ستأتي لإنشائها سينشئها الخبراء أصحاب هذه المعدات. أين هم إذا تم ضرب هذه المعدات ولم يصب أحد وهي بعيدة كانت؟ وحتى تركيا قالت لا يوجد أيضا يعني جنود أتراك. النقطة الرابعة يعني أيضا أريد أن أفند، يعني الرواية الإسرائيلية فيها كثير من الثغرات.
0: نعم.
3: الجيش التركي موجود في الشمال السوري بعدة نقاط ومتوزعة، وفيها دفاعات جوية وفيها منصات وفيها إلى آخره، تستطيع تركيا أن تزود وتتقدم عبر هذه النقاط بالتوافق مع دمشق، ولا تجرؤ إسرائيل على قصف أي جندي تركي. لكن دمشق هي التي تدير العملية. نعم. لذلك أنا أقول أن هناك كثير من الأخطاء والثغرات والكذب نوعا ما بالرواية الإسرائيلية في هذا السياق.
0: تمام دكتور محمد هلسي، هذه السياسة الإسرائيلية في سوريا ربما تؤدي إلى احتكاك كما يحكى في الإعلام، أو ربما تؤدي إن حصل الاحتكاك إلى مواجهة بغض النظر عن حجمها، مواجهة كبيرة، مواجهة صغيرة، محصورة، محدودة مع تركيا. هل صحيح أن إسرائيل في هذه المرحلة لا تحاذر ربما الاحتكاك مع الجانب التركي في سوريا؟
1: ليس دقيقا هذا الأمر. أعتقد بأن نتنياهو يأخذ بعين الاعتبار المحاذير من الانزلاق إلى مواجهة واسعة، ولذلك الرجل حينما دفع الأمور إلى الحافة ولعب على هذه الحافة كان هدفه بالدرجة الأولى الاعتبارات الداخلية الإسرائيلية. وربما أعود إلى الجدل الداخلي الإسرائيلي أن بعض السياسيين وتحديدا خصوم نتنياهو الذين يتفقون على موضع تركيا في النقاش الداخلي باعتبارها عدو وليس هنالك اختلاف بين المعارضة والائتلاف، أخذوا على نتنياهو فكرة الإعلان عن هذه الضربة وتبنيها فقط لأنه يعني هم يحسدونه على رغبته في استثمار هذه الضربة سياسيا في صندوق الاقتراع الإسرائيلي. أن الرجل يقول أنا أستطيع حتى مع تركيا أن أضرب ورغم المحاذير، وأستطيع أن أضرب رغم بأن الولايات المتحدة تربطها علاقة أيضا استراتيجية بتركيا وهي حليف لها. ولذلك نتنياهو هذا مرة أخرى يعني في جزء كبير جدا منه مرتبط بالاعتبارات الداخلية، لكن هذا لا ينفي أيضا أن لدى نتنياهو حاجات مرتبطة بأمن إسرائيل وبمصالح إسرائيل في المنطقة وما يسميه الأمن القومي الإسرائيلي وما أشرنا إليه من محاولة رسم سقوف فيما يتعلق بدور تركي أوسع في سوريا في الأراضي السورية ودور للجيش السوري يتجاوز حدود ما تريده إسرائيل. لكن دعني أشير إلى مسألة مهمة، الإسرائيلي ليست لديه رغبة في الانزلاق في هذه المواجهة إلى مواجهة مفتوحة عسكرية مع تركيا، لأنه يعني هو يعرف أن هذا سيرتب عليه أثمان كبيرة جدا. التركي أيضا وفق المعطيات التي وصلت حتى اللحظة ليس معني بانزلاق الأمور إلى المواجهة، والأهم أنه الأمريكي أيضا الذي يضبط الإيقاع ليس لديه مصلحة في توسيع المواجهة، ولذلك نتنياهو يراهن على هذه العوامل الثلاث لترطيب وتهدئة الأجواء. هو استفاد من هذه الضربة الآن، هو سيجني ثمارها على صعيد الداخل الإسرائيلي، على صعيد الواقع القائم في سوريا. الولايات المتحدة ستتولى ضبط الإيقاع فيما يتعلق بالطرفين بحيث تخرج رجاءات الترتيبات الأمنية بمراعاة رغبات إسرائيل وحاجات إسرائيل التي تتقاطع أيضا مع رغبات وحاجات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدور التركي والواقع الجيش السوري.
0: حين يحكى الآن عن مركز تنسيق مشترك في الأردن بإشراف أمريكي بين الجانبين السوري والإسرائيلي، ألا يذكرنا هذا بما يسمى الميكانيزم في لبنان وكيف جيرت إسرائيل بمساعدة أمريكية عمل هذا المركز لتسهيل تحقيق أهدافها في لبنان؟
1: أولا الميكانيزم ناتج عن اتفاق وربما عرض في مجلس الأمن ونشأ كيعني أحد مخرجاته. الاتفاق الذي يجري اليوم هو ناتج عن لقاء حدث بسبب التوترات التي جرت، وأعتقد بأنه في محاولة لوضع خطوط حمر لدى طرفين وإجراء أو وضع آليات. الآن هذا الذي يجري هو عمليا بين القطيعة الكاملة وبين الوصول إلى ترتيب. أنت تذكر بأن الولايات المتحدة سعت أن تدفع باتجاه توقيع على اتفاق ترتيبات أمنية ما بين الحكومة في سوريا وبين الحكومة في إسرائيل. نتنياهو وضع العصي في الدواليب، صعد من اشتراطاته وأدار الظهر. لماذا لم تكن إسرائيل ونتنياهو شخصيا يرغب في الوصول إلى ترتيبات أمنية؟ لأنه مثل هذا السلوك الذي يجري اليوم، لو أن إسرائيل وسوريا وصلت إلى ترتيبات أمنية مع وجود آليات وأطر المراقبة ورجال المراقبة تتدخل في الولايات المتحدة، ستكون يد نتنياهو حينها مغلولة ولن يستطيع أن يفعل ما يفعل اليوم ويسوق لهذا الذي يفعله على أنه إنجاز. ولذلك من مصلحة نتنياهو أن تبقى الساحة مفتوحة دون قيود لا أمنية ولا سياسية تكبل حركة نتنياهو. وأعتقد بأن هذا الحل الذي طرح أو الحديث الذي جرى عن لجنة يعني مراقبة في الأردن هو نوع من محاولة استرضاء الجميع أن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر استطاعت أن تصل إلى آلية للرقابة لخفض التصعيد، لكن هل يضمن هذا أن لا يعتدي نتنياهو مستقبلا ألا يمارس الانتهاك على الأراضي السورية كما سبق وفعل؟ أعتقد بأن الأيام كفيلة بالإجابة، لكني أتشكك في إمكان أن يلتزم نتنياهو.
0: دكتور حمزة، الجانب السوري وزير الخارجية السوري يقول إن الثقة مفقودة بالجانب الإسرائيلي، بمعنى أن المطلوب الآن هي خطوات من جانب تل أبيب لبناء الثقة مع دمشق، ربطا بما تفضل به بقراءة الدكتور هلسي من القدس. أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي ربما لن يلتزم به الجانب الإسرائيلي كما يشتهي الطرف السوري، وهناك أدلة كثيرة في المنطقة على ذلك، ما رأيه؟
2: نعم، الجانب الإسرائيلي يعني غير مقفول، وتصريح سعادة وزير الخارجية سعد الشيباني يعني ربما كانت هذه الرسالة موجهة للجانب الأمريكي بأننا نحن لا نثق بإسرائيل، ولكن على الداعم والراعي لهذه المفاوضات أن يكون هو الضامن لضغط جماح يعني العدوان الإسرائيلي تجاه سوريا. أستاذ الكريم، في جميع يعني الحالات يكون الحل السياسي هو البديل للحل العسكري، ولكن ما تسعى إليه إسرائيل بأن يكون الحل السياسي موازي للحل العسكري. هي تريد توقيع أو تثبيت اتفاقية عام 1974، ولكن بالمقابل لا تريد أن تتوقف عن الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها في سوريا أو في أي دولة من دول الجوار العربي. كما تفضل ضيفنا القدس بأن إسرائيل لديها يعني أطماع عدوانية ولديها مطامع توسعية. اليوم عندما يتكلم الجانب الإسرائيلي عن مخاوف من الحكومة السورية التي أعلنت منذ يعني توليها الحكومة في دمشق بأنها لن تجعل من الأراضي السورية مصدر لتهديد أي دولة، وكان هناك تصريح
0: بناء الثقة بناء الثقة من وجهة نظر سوريا من وجهة نظر سوريا بناء الثقة من أين يبدأ؟ ما هي الخطوات المطلوبة إسرائيلياً لتشعر القيادة السورية أنه فعلاً يمكن الحديث مع الجانب الإسرائيلي، يمكن أن يلتزم الجانب الإسرائيلي بأي شيء يمكن التوصل إليه من اتفاقات أو تفاهمات؟
2: بناء الثقة يبدأ بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، والانسحاب من النقاط التي سيطرت عليها في جبل الشيخ بعد سقوط نظام الأسد البائد. من هنا تبدأ الثقة بأنه في المستقبل سوف يتم الاتفاق وتوقيع أو تنشيط اتفاق عام 1974،
0: ولكن انسحاب إسرائيل يؤكد
2: توقف.
0: هذا أمر قبل أن أعود إلى السيد فراس من إسطنبول، أود أن أسأل دكتور محمد معرج على هذه النقطة. دكتور محمد هلسي، هل من الوارد بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لنتنياهو الانسحاب من المناطق التي احتلتها أو دخلت إليها بعد 8 ديسمبر 2024؟
1: يعني من المؤلم أن أقول والمؤسف أنه هذا ضرب من الأحلام، لأنه التجربة مع الإسرائيلي علمت بأن الإسرائيلي لا يقدم تنازلا مجانيا وبأنه لا

0: ليس فقط من المناطق التي دخلتها أو احتلتها بعد 8 ديسمبر، وإنما أيضا من الجولان السوري المحتل. ولكن بواقعية الآن هذا الأمر يبدو شبه متعذر في هذه المرحلة.
1: هو ليس متعذر أستاذ الكريم. نعم، إسرائيل لا يمكن الوثوق بها، وربما هي لا تنوي بالانسحاب. أنت سألتني ما هي يعني كيف يتم بناء الثقة، قلت لك بأن يتم الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 8 ديسمبر، وعند ما سقط النظام البائد تقدمت يعني تقدم الكيان الصهيوني في هذه النقاط مدعيا بأنه يجب أن يكون هناك ملء للفراغ بعد سقوط نظام الأسد. اليوم إسرائيل هي تقوم بعملية توغل وانسحاب، هي لا تمتلك قواعد على الأرض. يعني في الجنوب السوري عندما تدخل هي ليس لديها قواعد، ليس لديها مقر، ليس لديها أي سكان عسكري، وإنما هي عمليات توغل بين الحين والآخر. بالنسبة للفروقات الجوية، يعني نحن لاحظنا قبل عام تقريبا انقطعت هذه الفروقات، ولكن عادت قبل عدة أيام عندما قام الكيان الصهيوني بضرب مطار أبو الظهر. إذا من الممكن أو من المتوقع أو من المفروض أن يتم انسحاب أو يتم عدم تكرار الفروقات الكيان الصهيوني باتجاه الأراضي السورية. نحن نتكلم عن فروقات ولا نتكلم عن قواعد أو نقاط عسكرية مثبتة في الأراضي السورية، وإنما هي فروقات لذلك يمكن التوقف عنها بعد أن يتم توقيع الاتفاق الذي هو بالأصل أقر على الورق، ولكن لم يكن هناك توقيع نهائي له كما صرح وزير الخارجية سعد
0: الشيباني. أيضا الثقة على ما أعتقد من جانب تركيا بتل أبيب مفقودة. هذه الاجتماعات وهذا التواصل الذي يجري الآن بين سوريا وإسرائيل أستاذ فراس، بين تركيا وإسرائيل، التواصل الذي تقول أنه لم ينقطع، هل يؤدي إلى خفض التوتر كما بدأنا الحلقة بهذا السؤال؟
2: أنا يعني أعتقد أن إسرائيل ليست بهذا الإطار، هي تفكر بأن تريد تفاوض مع سوريا وإيجاد يعني حلول أمنية، لكن دون أن يكون خلف سوريا ظهير قوي وهو تركيا. لذلك هي تريد إبعاد تركيا عن سوريا وتصبح المفاوضات أسهل لها، لأن يرى نتنياهو الآن أن إسرائيل أصبحت قوة عظمى في الشرق الأوسط وأنها تسيطر على مناطق من إسرائيل حتى طهران. فلذلك هو يحاول إفكاك أو انفكاك الدور التركي الداعم لكل المفاوضات السورية. لذلك أنا أظن هنا نقطة المشكلة وهنا الخلاف الحقيقي بين الطرفين. تركيا طبعا ليست معنية بالصدام،
0: يعني تركيا حاضرة، تركيا حاضرة في المفاوضات السورية الإسرائيلية.
2: أنا أظن تركيا حاضرة نعم في كثير من الأمور، يعني المفاوضات السياسية، لأن تركيا والسعودية تقريبا كانتا الدولتين اللتين خرجتا إلى العالم بدعم كبير إلى الحكومة السورية، ورأينا ما فعلت خلال السنتين تركيا والمملكة العربية السعودية. الآن إسرائيل هي يعني أنا لا أفهم ماذا يعني عندما يتكلمون خطوط حمراء، أنت أصبحت عند الحدود التركية. نحن يعني تركيا عندما قصفت إسرائيل طهران هذا بالنسبة لتركيا خط أحمر كبير جدا، لأن كيف الطيارة تطير من هناك إلى تلك المسافة؟ وهذا باكستان نفسها بدأت تشعر أن هذا تهديد للأمن القومي. إذن الكل سيجتمع للجم إسرائيل جويا أولا، فلذلك هي تدرك تماما على أن الآن المفاوضات مع سوريا هي فقط كيف أقول من باب فقط الكلام الإعلامي، لن تنسحب إلا بقوة. وأيضا سوريا تدرك هذا،
0: بالقوة
2: تريد أن تكون لديها قوة في هذا الأمر، يعني بمعنى قوة سواء كانت عسكرية أو كانت سياسية ضاغطة بشكل كبير. لذلك هي تخشى ما تخشى تكوين جيش قوي، وهي أيضا كما قال ضيف تريد أن تقول للداخل نحن نسيطر على سوريا، وهذا أمر صعب. يعني سوريا ليست دولة صغيرة في هذا السياق، وأنا أظن أن الموضوع مرتبط أيضا ب يعني أعلم أن الوقت أصبح ضيقا، لكن
0: شكرا.
2: هو أيضا مرتبط بأمور جيوستراتيجية شرق المتوسط والبحر الأحمر والصراع مع اليونان في بحر إيجه.
0: شكرا جزيلا أستاذ فراس رضوان أوغلو من إسطنبول، الكاتب والباحث في الشؤون التركية والإقليمية. أشكر ضيفنا من دمشق المحلل السياسي الدكتور حمزة المحميد، وأشكر طبعا ضيفنا من القدس الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور محمد هلسي. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدين الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات آخر.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

نبهة الصيفية. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية $1.90 جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية $1.90

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: كبرت كبرت كبرت
3: تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 24 من آب 2026. تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبرايل ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ محمد حمدان.

أهلا بكم في عناوين النشرة. لا موعد محدد لجولة المفاوضات الثامنة، وروما وجهة القيادة العسكرية بعد الرئاسية. قائد الجيش في روما والرئيس يواصل نشاطه في بعبدة. حزب الله خيارنا المواجهة للإسلام، عز الدين يفتح النار على السلطة. السفير الإيراني أمام انتهاء إقامته اليوم، والسراي لا تراجع عن قرار رجي. كهرباء لبنان بدأ حملات قطع التيار عن القطاع العام. طرابلس يتحدث عن خطر إقفال الثانويات الرسمية. حكم على مفتي الأسد بسجن مدى الحياة ومصادرة أمواله. يوم الحسم الاقتصادي، إيران تترقب العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد، والعملة الإيرانية تسجل تراجعا تاريخياً.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تتقدم الحركة السياسية والدبلوماسية ولو ببطء على أكثر من خط، فيما تتجه الأنظار إلى روما مجددا، حيث يزور قائد الجيش العاصمة الإيطالية بعد رئيس الجمهورية في زيارة تحمل أكثر من دلالة وتأتي في سياق دور إيطالي آخذ في الاتساع. وبينما يتحرك الخارج على خط احتواء التصعيد، ترتفع في الداخل حدة المواجهة السياسية، مع تأكيد حزب الله أن خيار المواجهة لا الاستسلام عنوان المرحلة، مع جولة منتظرة من التصعيد على صلة بمصير السفير الإيراني بعد انتهاء إقامته اليوم. أما الدولة فتواجه الأزمات على أكثر من جبهة. كهرباء لبنان تبدأ حملات قطع التيار الكهربائي عن القطاع العام، والتحذيرات تتصاعد من خطر إقفال السنويات الرسمية. أما إقليميا فالأنظار إلى إيران التي تدخل مدار العقوبات الأمريكية متواعدة بالرد، وأولى الارتدادات تسجيل العملة الإيرانية تراجعا تاريخيا. والآن إلى التفاصيل.
4: لا مواعيد محددة بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. قائد الجيش العماد رودولف هيكل يجري في روما اليوم مباحثات حول آلية التحقق وطبيعة القوى الدولية وعديدها وعتادها، بالتوازي مع مستقبل يونيفيل. يشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. سيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته.
3: من روما إلى قصر بعبدة، حيث تصدر ملف صيغة اتفاق الإطار لقاءات رئيس الجمهورية إلى جانب ملف الشرعية والسلاح والوضع الأمني في البلاد. جوال غابي والتفاصيل.
5: يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جهوده الدبلوماسية واتصالاته للدفع في مسار المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد حاليا لتثبيت الاستقرار في البلاد، في وقت علمت صوت كل لبنان ألا تواصل مباشر أو غير مباشر حصل بعد بين رئيس الجمهورية وحزب الله، إلا أن أبواب بعبدة مفتوحة دائما أمام أي استعداد للمعالجة. وفي نشاط بعبدة اليوم حضرت الأوضاع العامة ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى روما وما تخللها من مباحثات حول اتفاق الإطار. وفي السياق وفي المواقف الداعمة للمسار التفاوضي الوطني، أكد النائب غسان حصباني أن الدولة الشرعية هي وحدها التي تمثل الشعب اللبناني في جميع المحافل، مشددا على ألا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجها.
6: لبنان اليوم لا يحمل لعبة الوقت وشراء الوقت. لبنان اليوم يتطلب قرارات حاسمة وخطوات فعلية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، ويعني أيضا أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة يلي بتحكي باسم اللبنانيين وتعمل نيابة أو بتكليف من اللبنانيين والشعب اللبناني. تخطينا كل هذه المراحل. المرونة الوحيدة اللي ممكن تنعطى هي بالالتزام بالدولة اللبنانية، الإعلان الواضح للالتزام بقرارات الدولة اللبنانية، تطبيق القوانين والالتزام بالقوانين اللبنانية، الانضواء تحت شرعية الدولة اللبنانية ضمن اللعبة الديمقراطية وضمن المؤسسات الديمقراطية.
5: هذا وعرض الرئيس عون أيضا مع النائب أحمد الخير قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب وقضية الشاب خالد ملص المختطف في أستراليا. الرئيس عون وعد بمتابعة القضية والعمل على كشف ملابساتها. إلى ذلك بحث الرئيس عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات المتحدة طارق منيمني في التحضيرات الجارية لزيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين في 26 و 27 من الشهر الجاري. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: ميدانيا، سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في القرى والبلدات الجنوبية إضافة إلى عمليات تجريف وتوغلات. التفاصيل مع حسين معنا.
7: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي المتواصل على تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان ووادي سلوكي، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري وأطراف ميفدون، طرافة كذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت زوتر الشرقية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية عددا من المنازل في منطقة دوبية غربي بلدة ميس الجبل بعد أن توغلت قوة إسرائيلية مؤللة في المنطقة، وقامت أيضا بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات وإحراق للمنازل في مجدل زون والطيبي والقنطرة ودير سريان ويحمر شكيف أرنون وحي الدير في بلدة حولة. وشن الطيران الحربي فجر اليوم غارات استهدفت محيط لقصير دير سريان ودوحة كفر رمان. إلى ذلك تمكن اليوم فريق من الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثماني الشهيدين حسين شكر وأحمد روماني في دوحة كفر رمان بعدما استهدف العدو الإسرائيلي أمس دراجتهما النارية عبر طائرة مسيرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: إلى المواقف، حزب الله على موقفه التصعيدي. النائب علي فياض رأى أن التصادم الداخلي بين المقاومة والجيش وأن التصادم الأهلي بين فئات الشعب اللبناني من شأنه أن يشكل سيناريو الأفضل للإسرائيليين والأسوأ للبنانيين. ودعا فياض في احتفال أقامه حزب الله في قفار في قناريت السلطة إلى الخروج من حل المكابرة والنكران والإقرار بفشلها وتعليق المفاوضات، إضافة إلى معالجة موضوع السفير والطيران الإيرانية. النائب حسن عز الدين قال خيارنا المواجهة للاستسلام، والسلطة فقدت أهليتها للحكم. واليوم تنتهي الإقامة الممنوحة للسفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني، والكل يترقب الإجراءات التي ستتخذ. وفي السياق، نقلت المركزية عن مصادر السراي لا تراجع عن قرار وزير الخارجية في موضوع السفير الإيرانية التي تنتهي الإقامة اليوم، ورئيس الحكومة يدعم موقف رجي.
4: رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في لقاء في بلدة يونين أن السلطة مشغولة بتطويب البلد سياسيا وأمنيا لواشنطن وتل أبيب، مع التأكيد لا شيء أهم من نهضة الدولة ضمن مشروع وطني عادل. أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور أمين لبوس لفت في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن إعادة تصنيف الولايات المتحدة حزب الله كوكيل لفيلق القدس لا يغير وضع الحزب القانوني في لبنان ولا يحوله مؤسسة إيرانية، موضحا أن هذه العقوبات تؤدي إلى الضغط على القطاع المصرفي والصعوبة في التحويلات المالية وارتفاع مخاطر التعاون مع جهات مرتبطة بحزب الله.
8: الولايات المتحدة أعادت تصنيف حزب الله بطريقة بتأكد أنه الحزب عم يشتغل كوكيل يما هو امتداد لفيلق القدس، وهيدا عنده أثر كبير على طريقة تطبيق العقوبات، بس ما بيغير قانونياً وضع حزب الله بلبنان. هدف الأمريكي الأساسي هو توسيع دائرة العقوبات. بالنسبة للبنان، الخطر مش أنه الدولة اللبنانية صارت خاضعة على العقوبات، بس أي مؤسسة أو مصرف أو شركة لبنانية تدخل بمعاملات بتعتبر واشنطن داعمة للحزب يما لإيران، كمان هذه الشركات بتصير معرضة للعقوبات الأمريكية. مضيق هرمز هو ممر دولي شديد الأهمية، وأي محاولة لمنع السفن من المرور بالقوة يمكن أنه تصير مسألة خطيرة بموجب قانون البحار ومسائل الأمم المتحدة، وبالتالي مجرد كون إيران مستهدفة بعقوبات أمريكية ما بيعطيها تلقائيا حد استخدام القوة ضد دولة تانية أو سفن تجارية. العقوبات اللي بيصدرها مجلس الأمن الدولي تختلف عن العقوبات الأحادية الأمريكية. مجلس الأمن بيمتلك بموجب الفصل السابع من مسائل الأمم المتحدة صلاحية بفرض تدابير ملزمة على الدول، أما العقوبات الأمريكية الحالية فهي بالأساس عقوبات أحادية الجانب دول فيها ترفض هذه العقوبات أكيد، بس المشكلة هي الكلفة الاقتصادية.
4: وفي حديث إلى إذاعتنا أيضا الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجق توقف عند الأرقام الخطرة الواردة في تقرير البنك الدولي، مشيرا إلى أن أخطر ما فيها الانتقال من النمو الاقتصادي العام الماضي إلى الانكماش وارتفاع نسبة التضخم هذا العام، وحذر من العودة إلى الحرب مجددا، متوقعا ألا تسمح الولايات المتحدة بانهيار لبنان اقتصاديا وماليا.
9: هذا السيناريو منش السيناريو الأسوأ اللي ممكن يصير، لأنه إذا صار فيه تداعيات حرب جديدة ممكن تصير الأمور السوق أكثر من هيك بكتير. التغييرات بالنمو بهذا شيء سيء للاقتصاد، عشان هيك النمو الاقتصادي يجب المحافظة عليه بشكل إيجابي ولو أنه مش كبير. يجب عن جد أنه حل الأمور السياسية والعسكرية بسرعة قبل ما تتفاقم الأمور الاقتصادية، وخصوصا أنه المجتمع الدولي كله سوا حاطط علينا شروط أنه ما رح يديننا مصار إلا إذا كان في شق سياسي بينحل وشق اقتصادي متعلق بالإصلاحات. التدفقات الخارجية بدها تبلش تخف بهالمرحلة، بتبقى حال قطر خفضت الإنفاق الداخلي تبعولها ببعض المؤسسات أكثر من 30%، يعني معناته أنه في عنا ضرر على المغتربين يلي عم يبعطوا مصر. في ضرورة اليوم للحكومة حتى تروح أسرع بالإصلاحات يلي عم بتقوم فيها لحتى نقدر على القليلة نطلع من اللي نحن. كلفة الأكل كتير غالية صارت، أمريكا ما عندها مصلحة إنه لبنان يقشط، لأنه خاصة بمرحلة المفاوضات الحزب كان مصدر اللي بمرحلة من المراحل مصدر كتير كبير للنقد اللي موجود بالسوق، وبالتالي التشديد ممكن إنه حقيقة يقلص القدرة هذه ويقلص حتى قدرة مصرف لبنان على الحصول على الدولارات.
3: لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، متمنيا أن يكون هذا العيد كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية.
4: السيدة نازك رفيق الحريري هنأت في بيان بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعت الجميع في لبنان شعبا وقيادة إلى التمسك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك التي لطالما ميزت بلدنا الحبيب، وإلى التصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كما نارى للسلم والعلم والتقدم كما أراده دوما الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتمنت السيدة نازك الحريري أن يجتمع اللبنانيون واللبنانيات كافة في ظل دولة القانون والمؤسسات ضمانة للدستور والميثاق الوطني ووحدة الأرض والشعب وسائر المبادئ الأساس التي أجمع عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي رعاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله لإنهاء مرحلة الحرب والبدء بمسيرة الإنماء والنهوض والتطور. السيد بهاء الحريري كتب عبر أكس في ذكرى المولد النبوي الشريف: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على لبنان وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمان، وأن يحفظ أوطاننا وأهلنا من كل سوء. كل عام وأنتم بخير. وزاريا ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا طارئا للجنة الوطنية للسلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والإدارات المعنية وعدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال السلامة المرورية للبحث في واقع السلامة المرورية ومتابعة التدابير المتخذة في هذا الإطار. تخلل الاجتماع تقييم الإجراءات المعتمدة ومدى تنفيذ التوصيات والخطط الهادفة إلى الحد من حوادث السير ومعالجة أسبابها وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية.
3: باشرت مؤسسة كهرباء لبنان انفاذا لقرار مجلس الإدارة بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تسدد المستحقات المتوجبة عليها ولم تتواصل مع المؤسسة في خلال المهلة المحددة لتسوية أوضاعها، داعية جميع الجهات التي لا تزال متخلفة عن الدفع إلى التواصل معها لتسوية الأوضاع ضمن المهل المحددة. تربويا، انتقد مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابلسي توجه وزارة التربية إلى إقفال أو دمج بعض الثانويات الرسمية، معتبرا أن الخطوة تضعف التعليم العام وتظلم المواطنين، ودعا إلى وضع خطة للنهوض بالثانويات الرسمية ودعمها وترويج لها، مشيرا إلى كفاءة الكوادر ونتائج الطلاب في الامتحانات الرسمية، وحذر من أن إقفال المؤسسة الرسمية قد يصب في مصلحة التعليم الخاص بدلا من تعزيز دور التعليم العام وتطويره.
4: احتجاجا على تقسيط الرواتب الستة المستحقة للموظفين والمتقاعدين، نفذ متقاعدو الأسلاك العسكرية والمدنية اعتصاما أمام مركز وزارة المالية في دورس بعلبك، مهددين بالتصعيد الشامل وقطع الطرقات.
10: معالي وزير المالية، هيدا التقسيط هيدا شيء ما أنا قبلينينه ومخالف للقانون وما لح مخليه يمرق. هيدا الوقفة الاحتجاجية في وراها وقفات وفي تقطيع طرقات، بالإضافة لتقديمات المنح المدرسية اللي حديت هلأ حضرته ما أفرج عنها للمتقاعدين بقوى الأمن الداخلي، وطلع حضرته على الإعلام وقال إنه هو دفع المستحقات المالية كلها.
11: أقدمت وزارة المال على تجزئة المفعول الراجعي لمدة سنة وهذا شيء مرفوض. وزير المال بيطلع بتصريح من كم يوم بيقول نحن دفعنا كافة المستحقات المالية العقدي لتعليم أبناء الأسلاك العسكرية كافة، هذا كلامنا صحيح. المفروض نحن حقوقنا تندفع مع الخدمة الفعلية. هيدي الوقفة اليوم وقفة رمزية لح بيتبعها تحركات كبيرة.
3: توزيا، أقفل العسكريون المتقاعدون مبنى وزارة المالية في طرابلس، وذلك ضمن سلسلة تحركات نفذوها في مختلف المناطق اللبنانية للمطالبة بتصحيح الرواتب والمستحقات.
4: أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد وقوف الاتحاد إلى جانب موظفي القطاع العام ودعم مطالبهم، لافتا إلى أن التصعيد والإضراب والاعتصام والتظاهر قد يشكلون بابا لبدء نقاش جدي مع الدولة لإعطاء كل ذي حق حقه. تغلق السفارة الأمريكية في بيروت أبوابها غدا لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
3: بدأت الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أعدت سيناريوهات للمواجهة، وأكدت هيئة إدارة مضيق هرمز أن السفن المنتهكة للقواعد الإيرانية لعبور المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة.
4: هذا وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن حريقا اندلعت في ناقلة نفط بريطانية، إذن هذا الحريق اندلع في ناقلة نفط بريطانية في مدينة ينبع السعودية نتيجة مقذوف لم تتحدد طبيعته، مما تسبب في الحريق على سطحها من دون وقوع إصابات. في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد العقوبات على طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الحكومة ملتزمة خفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن بلاده واجهت منذ تولي إدارته السلطة مزيجا من الحرب والعقوبات والضغوط السياسية والاغتيالات.
3: هذا وسجل انخفاض جديد في قيمة العملة الإيرانية وذلك إلى رقم تاريخي، هذا على صعيد يوم الحسم الاقتصادي. أما في سياق المساعي لخفض التصعيد، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن زيارة وزير الخارجية العمانية إلى طهران لا ترتبط بزيارة قائد الجيش الباكستاني، مؤكدا أن إيران قامت بكل ما كان يمكن عبر المسار الدبلوماسي لمنع الحرب وتأمين المصالح والمنافع الوطنية.
4: وإلى طهران وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في زيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة المساعي التي تبذلها باكستان للمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. رويترز أفادت بأن منير استبق زيارته طهران بإجراء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه استخدام نفوذ باكستان لإعادة إيران لطاولة التفاوض. وتعليقا على العقوبات الأمريكية على إيران، رأت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات وأساليب الضغط لا تحل المشكلات، داعية واشنطن وطهران إلى التصرف بعقلانية وضبط النفس.
3: وبعد التهديدات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في أوروبا، نقلت اليونان بطرية دفاع جوي إلى جزيرة كريت.
4: يجتمع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي ليلة عند 7 مساء في القدس بحسب ما أفادت أو أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. لفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زامير إلى أن عمليات الوحدات الخاصة في سلاح الجو غير مسبوقة، وإلى أن معظمها لن يكشف علنا، ستكتب في تاريخ الجيش، مؤكدا البقاء بحالة تأهب وجاهزية على مختلف الجبهات.
3: وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات باعتماد سيادة عدم التسامح مع إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من غزة.
4: غدا اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن بمسعى أمريكي، توغلت القوات الإسرائيلية في قرية معرية في ريف درعا الغربي. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون بعد إدانته بحث عناصر وضباط الجيش إبان عهد بشار الأسد على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات اعتبرت تحريضية بحق المدنيين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة. كذلك شملت الاتهامات تأييده العلنية ضباطا وشخصيات اتهمت بارتكاب جرائم حرب، إلى جانب تأييده التدخلين الروسية والإيرانية في سوريا.
3: كشف المستشار الأمني رئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي عن تقديم العراق مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد بهدف معالجة أزمة الثقة بين البلدين.
4: كشف قائد قوة المسيرات الأوكراني عن استهداف مقاتلة روسية من طراز ميغ 29 وسفينتين روسيتين في البحر الأسود. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة الجيش سفينة شحن في البحر الأسود وإسقاط 351 مسيرة أوكرانية.
3: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي طالب الحلفاء بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنه لا يطالب الولايات المتحدة بالدفاع عن أوكرانيا بل فقط بتزويدها بما تحتاج للدفاع عن نفسها. وأضاف زيلنسكي: أوكرانيا تريد السلام لكنها لن تتخلى عن أي إقليم في سبيل إنهاء الحرب.
4: وتسألون عن الجو؟ إذن الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.
3: في الختام هذا تذكير بالعناوين: لا موعد محدد لجولة المفاوضات الثامنة وروما وجهة القيادة العسكرية بعد الرئاسية. قائد الجيش في روما والرئيس يواصل نشاطه في بعبدة. حزب الله خيارنا المواجهة للاستسلام، عز الدين يفتح النار على السلطة. السفير الإيراني أمام انتهاء إقامته اليوم، السراي لا تراجع عن القرار وفياض لمعالجة موضوع السفير. كهرباء لبنان بدء حملات قطع التيار الكهربائي عن القطاع العام. طرابلسي يتحدث عن خطر إقفال السنويات الرسمية. حكم على مفتي الأسد بالسجن مدى الحياة ومصادرة أمواله. يوم الحسم الاقتصادي، إيران تترقب العقوبات الأمريكية وتتوعد بالرد، والعملة الإيرانية تسجل تراجعا تاريخيا.
4: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبوري
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبوري
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحياتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نضيء على جمال الموسيقى ونروح مع الدكتور جمال أبو الحسن ورؤيته الفريدة للموسيقى والفن، حيث يتحول الإبداع والفترة إلى لغة عالمية تتجاوز الزمان والمكان، ومنتعرف نحن وياكم على مصادر إلهامه من الطبيعة والتجربة الشخصية والرسم والشعر، وكيف يحول كل لحظة من حياته إلى أعمال موسيقية بصرية نابضة بالروح والحياة. أهلا وسهلا فيك دكتور أبو الحسن عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج النشاطات، وحضرتك يعني صديق نفتخر به عبر أثير صوت كل لبنان.
4: صباح النور، شكرا كثير على المقدمة الحلوة.
3: أهلا وسهلا دكتور أبو الحسن. بداية إلهام الموسيقى، إذا ربنا مش عاطيه للإنسان موهبة يمكن مهما درس ممكن يطلع منه، بس مش بيطلع بهالأحاسيس وبهالروح الموجودة. أهمية أنه ربنا يعطي الموهبة والفطرة، وشو حلو أنه بين الصمت والنغمة يكون فيها الأد إبداع وأسرار الموسيقى وعالم الموسيقى مع حضرتك.
4: إيه هيدي طبعا هيدي نعمة أنه واحد يشوف كل الجمال من حوله ويحاوله لفن.
3: نعم.
4: أو يتوحي منه يعني، خاصة الطبيعة الحلوة. كل شيء كل شيء بهالكون في إلهام يعني بيجينا. أنا ما فيني شكنيش إنه دغري بسرعة إنه أعد كل هذا الشيء، لأنه صار في خبرة طويلة كتير وصار أوتوماتيكلي يعني لما أكون عم بشتغل وعم بألف فكر بالمقطوعة الموسيقية، بعدين فكر فيها مشهدية كيف بدها تصير، بعدين كيف طريقة العرض، شو المصادر أو الإمكانيات أو المواد اللي رح استخدمها كلوحات أو كأشياء كإكزوتيك طبيعة غير، وسمتايمز طبعا الأنيميشن وكل هالأفكار والشعر والرقص التعبيري.
3: نعم.
4: كله هناك بيكون مجموعة من الأفكار بين الموسيقى والمشهد بين النغمة وكل شيء بالنسبة للنوت لللون للحركة للإيقاع، إشي حلو كتير وبس شوي صعب يعني إنه مش عايني. تقنيا يعني فيها كتير complications بس بالآخر بتطلع كتير غنية.
3: نعم دكتور أبو الحسن، يعني قديش هيك ضيعتك يمكن ساهمت بإبراز هوية خاصة لك بتشبهك، قديش الطبيعة كمان سهلت عليك أمور كتيرة، وخاصة نحن بنعرف كمان أنه يعني الصمت قدي بيساعدنا بمطرح من المطارح والتأملات أنه عن جد يمكن نبني رؤية تكون أوضح لألنا.
4: شوفي أنا من أول ما وعيت على الحياة أنه تحب الطبيعة كتير بشكل غريب، يعني أنه بتأمل كتير بالطبيعة، كنت أهرب على الغابات هون على الحرش بالليل دائما هيك أتأمل ضوء القمر والنجوم واسمع خاصة الساوند افكت اللي كنا صرنا نستعملهم بداخل فترة بالفيلم ميوزيك. كنت اسمع صوت العصافير واسمع صوت الشلالات واسمع الموج وهالأشياء كتير بحبها، يعني إنه بتأثر فيه بتعطيني طاقة إيجابية كتير. وبآخر فترة يعني على كبر شوي صرت اهتم كتير باليوغا وبالتأمل وبالطبيعة الهايكينج، كل شيء له دخل بالانبايرمنت كلها سوا. وهي كل العناصر يعني اوتوماتيكيا او لا شعوريا استخدمها باعمالي الموسيقية. مثلا بعض الاعمال نسميها مثلا يونيفرسال هارموني، التناغم الكوني بين كل العناصر الموجودة بالطبيعة وبالكون. وطبعا في اشياء كتير كمان بتأثر، الحروب بتأثر علينا كتير، او الموسيقى منعبر عنها بشكل كتير دراماتيك يعني. الحياة كلها سوا يعني، ما فيش، بحس دائما انه في ظلم بهالحياة يعني، في ما فيش عدل مضبوط. كتير عم بيصير اشياء بتشوه الطبيعة، كتير اشياء، حروب، الاطفال، المجاعات اللي عم تصير على الارض. كل هاي بتأثر علينا، ونجرب انه دايما نعبر عنها بالموسيقى وباللوحة وبالعناصر الرقص والشعر.
3: أستاذ جمال أبو الحسن، في هلأ مشاريع جديدة لحضرتك؟ ونحن بنعرف أنه أكيد يعني حضرتك أستاذ في الكونسرفاتوار الوطني اللبناني، وطبعا يعني عندك خبرة طويلة بهالمجال، الموسيقى التصويرية، ويعني العديد من المجالات عن جد. هل من مشاريع جديدة هلأ عم تشتغل عليها حضرتك؟
4: شوفي، دائما في مشاريع يعني، حتى لو العروض شوي قليله، بس بحضر مثلا عمل كتير كبير احيانا مع الاوركسترا في الهارمونيك اللبناني، سمتايمز مع الاوركسترا الشرق عربي كمان، ومع اوركسترات كمان برا لبنان يعني. اخر من شي شهر تقريبا كتبت عمل لاوركسترا لفلينت سيمفوني اوركسترا بامريكا، طلبوها مني وعرضوها ب 25 شهر يعني. انا ما سافرت، بس اني عازف العمل. وهون بلبنان على طول كل سنه بيكون عندي عمل او عملين. يعني كمان كنت بدي خبرك عن مشروع عامل هون عندنا بالضيعه بالطبيعه،
3: اللي
4: فكرت فيها انا ونفذت بالتعاون مع الكونسرفاتوار ومع الدكتور هبه القواص والاوركسترا الشرق عربي، وكان المايسترو اندري الحاج والمطرب يوسف عيسى. بنص الغيب عملناها يعني، كان جو رائع جدا يعني جو من السحر يعني، ما حدا توقع انه يكون هالمحيط الصنوبر مع الإضاءة، كأنه صار عنصر يعني، كأنه عم بيغني مع الكورال ومع الجمهور
3: على مقام الغابة يعني، هو على مقام الغابة اللي هي كانت أمسية موسيقية ساحرة ببلدة التختاي.
4: مزبوط، هذا كان نهار الأحد. بس كتير كان له صدى حلو، وهيك هالفايبس بالطبيعة غير ما نعمل حفلات بالقاعات والكنيس وبأماكن مسكرة ومسارح. الطبيعة بتعطينا أجواء هيك رحبة كتير ومدى كتير واسع.
3: نحن منتشكرك المؤلف الموسيقي الأستاذ الدكتور جمال أبو الحسن، على أمل دايما يعني هيك تبقى الموسيقى هي المحفزة لألنا والألوان.

2 وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني، سلام اللحام وزميلي صوفيو بوصعب. نشاطات.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: الصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له، سواء كان الجو ممطراً أو

0: مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 471 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 489 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 399 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 175 ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
3: رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو ب$10.90، شهبي برازيلي الكيلو ب$7.80.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: مورد الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع مورد تع مورد تع
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع مورد تع مورد تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت 3 غارات حربية بلدة المنصوري. وفي بيروت سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية على مستوى متوسط. يواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولته في روما، حيث يجري مباحثات حول آلية التحقق وطبيعة القوى الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفيل. ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية وبالتنسيق الكامل معه، من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهمته. أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى مصادر، مشددا على أن كل موقف أو بيان يصدر عن الرئيس أو عن مكتبه يعلن بشكل مباشر ورسمي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز. أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن القيادة الإسرائيلية تجهل طبيعة ومكونات الضفة الغربية، لافتا إلى أنه لا يمكن نشر قوات حول أكثر من 400 بؤرة ومستوطنة، وشدد على أن زيادة نقاط الاحتكاك في الضفة الغربية تستنزف قدرات الجيش. نقلت رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن واشنطن طلبت من قائد الجيش عاصم منير استخدام نفوذ باكستان لإعادة إيران إلى طاولة التفاوض. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مصير أوكرانيا واستقلالها يتحددان بالجهود اليومية لكل من يدافع عن البلاد ويساعدها على الصمود. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: لأنه كنا بتصير
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312. حماتي قلبت حياتي. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

رئيس حركة الخيار الآخر المهندس ألفريد ماضي في كلام يوصل: حزب الله لا يريد جيشاً قوياً، وأين الاستنابة القضائية للجيش في الجنوب؟ ما موقف الأحزاب المسيحية من الدراسة التي قدمتها لابورا عن المسيحيين في وظائف القطاع العام؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بها الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

بعدك انتي حرام يحكوا قصص الغرام بعدك انتي حرام يحكوا قصص الغرام بعدك انتي

0: بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت 4 رولو تواليت ب 55 سنت

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ أعمال تجريف وتخريب عند الأطراف الغربية لميس الجبل في منطقة دوبية، حيث تعمد جرافاتها العسكرية على جرف وهدم مجمع المدارس المؤقت في المدينة. بالتزامن مع هذه الاعتداءات، استقدمت هذه القوات شاحنة محملة بالمواد المتفجرة وبدأت بتفخيخ عدد من المنازل في المنطقة تمهيدا لنسفها. في ذكرى المولد النبوي الشريف، أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن هذه المناسبة تحل هذا العام، فيما يواجه لبنان تحديات جسيمة في مقدمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادته وأرضه وأبنائه. وإلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي لا تزال تثقل كاهل المواطنين، ودعا الرئيس عون اللبنانيين إلى استلهام الدروس النبوية في الصبر والثبات والوحدة لمواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان واستهداف، والمضي في مسيرة إعادة بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة على حماية جميع أبنائها من دون تمييز. في سرايا الحكومية، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب أحمد الخير في الشؤون الإنمائية التي تخص منطقة الشمال، لا سيما ترميم وتأهيل الطريق المؤدي إلى مطار رئيس رونام عوض. اتسعت رقعة الحريق الذي اندلع قرب محمية أرز تنورين وسط مناشدة للمعنيين للتدخل السريع وتسخير الإمكانات اللازمة للسيطرة على النيران. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تنهار كلياً. أفاد مصدر رويترز بأنه من المتوقع أن تعلن الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات الثانوية على الدول والكيانات المتعاملة مع إيران. وفي الخبر الأخير، أكد البيان الأردني الصيني أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامتها. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً عصوت كل لبنان. خبر مريم.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
0: إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: Back to the roots, eye on the future، شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك
1: مهندس ألفريد ماضي، رئيس حركة الخيار الآخر. ميت هلا على صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في.
2: تانكيو أيها الصديق العزيز.
1: من سنة بالضبط التقينا بحلقة،
2: صح؟
1: وكانت حلقة حلوة وأخذت مطرحها
2: بتذكر.
1: اليوم لما عملت البروموسيون انه في عندي حلقة مع المهندس ألفريد ماضي، كتير اجاني قلوب وكتير اجاني عتب.
2: عتب؟
1: اي، انه ولو ألفريد ماضي، فشوف كيف كانت الامور بين القلوب وبين العتب. فنحن ما بنتأثر لا بالقلوب ولا متأثر بالعتب، بعتقد أنا وياك متخطينا كلها هيدي
2: زمان.
1: من زمان. سأبت حلقتنا اليوم بذكرى انتخاب رئيس الشهيد بشير جميل رئيس للجمهورية. فمن وقت لليوم، من وقت اغتيال بشير جميل لليوم، في سؤال بيطرح حاله دايما: شو كان صار لو بشير بقي؟ هلا ما حدا بيقدر يعرف شو كان صار لو بشير بقي، بس انا بهمني اعرف من احد رفاق بشير القراب جدا صورة فيرتويال للوضع لو بشير جميل بقي اليوم. طيب كان عمره يمكن شي 77 لو بقي؟
2: من عمري؟
1: من لا. عمرك العمر كله يا رب.
2: انا ب 78 بس ما تقول لحدا.
1: لا ما لحقوا لحدا، ما حدا سمعنا. هلا
2: بشير اكبر مني باربعة شهور. بشير خلقان بال 47 باخرها،
1: اوكي،
2: بالضبط بتشرين تاني. انا بشباط
1: عمر كله.
2: خلي ليك ليك قبل ما جاوب بدي احكي شوي عن بشير. هل بهال هلا الذكر؟ في كتير ناس بيسالوني شو قضيه بشير، شو القضيه تبعنا، شو هي؟ بنحكوا بالقضيه ثلاث ارباع العالم ما بتعرف شو يعني القضيه. رح اختصرها انا، هلأ فيك تكتب عنها كثير، بس لأختصرها بكلمة: هي الوجود. هي وجود.
1: مش قضية كل مسيحي بهذا الشرق؟
2: هيك مفروض تكون، بس ما بعتقد. فيه بعدين موضوع تاني، وجود المسيحي ووجود لبنان يلي شوي مربوطين ببعضهم. وجود لبنان بدك يكون عندك المسلم تتعمل عايش مشترك، الوجود المسيحي الحر والآمن هو قصة وجود. بشير كيف شاف هذا الوجود وكيف ترجموا هالقضية؟ ترجمت بمحلين: ترجمت بمقاومة لأنه كعندنا سلاح ومنظمة تحرير وبعدين السوري والاثنين سوا، وترجمت بثورة. والثورة بلشناها نحن بمطعم بروش قبل ما يكون، يعني وقت اجتمعنا تنحكي كان الهدف كيف فينا نغير الحزب وكيف فينا نغير الطبقة الفاسدة في لبنان. إذا هول اثنين بتركبهم،
1: خلينا نذكر الحزب يعني حزب الكتائب.
2: إذا اليوم بتركبهم على الوضع الحالي بيشو ظبطين. بدك أنت تعمل الدولة لاتين تعمل هذه المقاومة، إذا ما عملت هي وخلصت سلاح الحزب حدا بده يجي ياخد هذا السلاح، مثل ما شايفين كل العالم مستنفر علينا لأنه إحنا بالداخل رفيد. بذات الوقت الفساد اللي كان موجود قبل كتير أقل من الفساد الموجود اليوم. إذا كنا كمان بدك تعمل هذه الثورة للتغيير حتى تقدر أنت تحارب الفساد. إذا باختصار بشير كان، مشروع بشير كان يجسد الوجود، المقاومة والثورة، ثورة على كل شيء بالداخل حزب الكتائب وبرات حزب الكتائب. إذا هيدي السؤال. هلا هذا السؤال اللي عم تسألوه كتير ناس بيسألوه، إنه خي شو بشير؟ ناس بيقولوا لي بعد كنت على أحد محطات تي في إنه بشير ما كان ضبطت معه كذا. خي تعال ناخد، كيف بدك تحكم على زلمه استشهد؟ تحكم على شغلتين: على فكره وأفعاله، ما هيك؟ هذا فكره بعتقد واضح الكل عم نقرأ، صرنا حافظينهم والشعب كله عم يردد وعم يردد خطاباته. إذا هيدا الفكر تبع بشير والنهج كلنا كل العالم حابه تمشي عليه، منهم بيدعوا انه ماشيين عليه بس كلهم بيحلفوا باسمه وكلهم بيتذكروا عندما شعبيتهم بتقل وعندما تدعو الحاجة. إذا هذا الفكر أعمله. خد شو عمل بشير، كان لبنان الحر وإن كان تلفزيون الـLBC وإن كان المطار حماد وكان وكان وكان كلهم عملهم والهيئات الشعبية وإلى ما هنالك. إذا ماضي وتاريخه بيحكي عنه لبشير، شخصيته يلي هاي وفكره وأعماله. إذا ما في مجال للخسارة مع بشير، كان لابد ما نلاقي حلول لأنه ممنوع الفشل. كل واحد منا وين ما بده يكون محطوط، بالنسبة لبشير ممنوع تفشل، تقعد بالبيت. ما أنت وموجود بيحط لك اثنين حول منك تيراقبوك ويشوفوا شو سعد. بعدين ما في غيره كان عنده فريق عمل من وقتها لليوم. مين عمل فريق عمل؟ بس فريق عمل هيك عم تتنهد. مين عمل فريق عمل؟
1: لأن بعرف فريق العمل كتير منيح. أنا معيش هذه الفترة كلها.
2: فريق عمل كان عنده ثقة بشير التامة، وهذا الفريق عنده الولاء التام. هيك وصفه شارل الدكتور شارل الملك، ولاء وثقة. من هيك نجح بشير.
1: طيب شو كان عمل؟
2: بلش يشيل منظمة التحرير من لبنان وظبطت. انت ليك ما فيك تروح على الحرب ومنك مأمن لا ذخيرة ولا سلاح.
1: طب هاي اللي بتخدني
2: مش على الحرب، مش على الحرب انه بس تقوس. يعني انت وقت بتاخذ قرار
1: الحرب مش معركة برصاص.
2: ايه بس مش بس برصاص، هيدا
1: معركة كبيرة. غير شيء من هون
2: وعملناها نحن مع منظمة وقت، شلوها من لبنان وحطوها برا. بس بدك انت تكون جاهز تتعمل تستعمل كل الوسائل الموجودة
1: من هون
2: وما تستحي.
1: ايه من هون بقول التالي،
2: هيك اللي بيستحي ما بيجيب ولادنا.
1: ايه كنت بدي اقول لك هيك، بس خليني لحقولها بغير طريقة. لحقول انه انا بشوف شو يعني انا مين حتى اشوف، بس هيك من بعد القراءات.
2: انت كثير مهم.
1: لا اللي خليك بشوف انه الشيخ بشير كان كتير كتير ذكي، بس ما كان كتير شاطر بالماكرو، كان كتير ذكي بالميكرو.
2: ليه؟
1: ما قدر يقرا العالم، قدر يقرا لبنان. يعني قد ما كان مضغوط بالوضع اللبناني والوضع السوري ومنظمة التحرير، ما قدر يتطلع اكتر لبرا ويقرا شو عم بيصير بالعالم، شو عم بيصير
2: مثلا
1: كل شيء. يعني العلاقه كان مع اوروبا، العلاقه مع امريكا، العلاقه مع الفاتيكان، العلاقه مع العالم العربي، كان بشير بيعتبرهم سنويات مش اساسيات. بينما هني هاي هي التولز تبع المعركه اليوم، انك تكون انت قوي مكرو.
2: بدي اعتذر منك واقول لك مش مزبوط. وفي اثباتات على الموضوع،
1: في اثباتات انت انك كنت بامريكا.
2: لا لا لا
1: واشتغلت لا على القصه. لا بس هذا ما بيقدم انه يكون واحد قوي مكرو.
2: خليني اخبر، عم نحكي انا هلا مثل ما انت وصفت. ده كان مكاتب باوروبا، نحن تنكون انه ما اعطينا اوروبا الاهميه. كان عندنا مكاتب بفرنسا، كان عندنا بالمانيا، كان عندنا بايطاليا، كان عندنا حضور بانجلند، كان عندنا روما كانت اثنين سوا، يعني اللي بايطاليا كان عم يعمل اثنين سوا. مع العرب سكروا علينا، هني ما كان بدهم، هني ما كان. وقت فتحت الطريق بشير راح على الطائف قبل انتخابات، هي اول طائف، وطلبوا منه قال لهم لا يلي طلبوا، وحطوا له دفتر تشكيت على الطاوله قال لهم ضبون، احنا مش بحاجه لهالمصاري، مش مثل هلا. نحن رفضنا، وبشير رفض يخلي فلسطيني مش موجود هون من 48. بس بشير مش بس أمريكا، ما صارت هيك. أمريكا الجنوبية كان عندنا بالمكسيك، كان عندنا بفنزويلا. لا بالعكس، يعني هون بدك تسمح لي غلطتك. بالعكس نحن من بعد أمريكا شفنا الماكرو الكبير.
1: مش رح فوت بهذا المجال اللي عم تحكيه. بعرف انه كان في تواجد كتير كبير وين ما كان.
2: لا كان في مكاتب.
1: ايه بس التواجد مش معناته انه نقدر نقرا ماكرو على الاخر. لك ما نحن نحكي بالماضي. انا رايي بيقول انه لو الشيخ بشير كان اشع من بعيد المجتمع الدولي كله سوا، كان يمكن ما مات كان يمكن تغير كتير شغلات بلبنان للأحسن مش للأسوأ.
2: لا لا لا
1: هلا انتم بتقولوا لا بس
2: انا بقول لا قتلت بشير ما إلى دخل بالعالم إلى دخل. انت كان عندك خيار بدك تاخذ موقف مع مين بتمشي. كان في اتحاد سوفيتي وكان في امريكا ما هيك اوكي. كان عندنا ناس
1: عم كان في خطين
2: ايه نحن نقينا هذا الخط
1: مظبوط
2: عن قناعه وعن ايمان انه بالتقارب ومشينا بهذا الخط. هذاك الخط قدر لانه اذا بدك تلوم بشير بتلومه انه ما انتبه على
1: امنه. انا ما عم لوم حدا
2: لا ما انتبه على امنه. انا عم لومه.
1: من يملك الغطاء الامريكاني مش مهم ينتبه لامنه. اذا ما بتملك الغطاء الامريكاني لو شو ما كان عندك امن بتكون مكشوف.
2: هلا بدك تقلي انه الغطاء الامريكاني ما كان موجود على بشير.
1: ما بعرف انا ما في اعرف شو
2: ناس بيقولوا.
1: انا في يقول
2: اسرائيل قتلته.
1: لا انا ما عم اقول مين قتله ولا بعرف مين قتله.
2: ناس بيقلي مدري لا لا لا هيدا الكونسبيرسي ثيوري
1: مثلا.
2: نحن انا ما بقوم فيها خالص لانه انا اشتغلت وعشت وبعرف كيف بتقدر تغير انت موقع. نحن امريكا ما كانت معنا بالاول.
1: انت غيرت بجزء
2: غير كتير. مجهود صار في مجهود الكل يعني كان في عندك قوة تتنجح. انت بدك قوة بالداخل ولوبي بالخارج وهذا البشير اللي عمله. وهذه اللوبي ضمن امكاناتنا وضمن الوقت يلي كان عنا اياه قدرنا بعتقد نتوسع باكتر من محل. اوروبا كلها كانت مغطية. امريكا جنوبية لو ما كان في مكاتب كان في مكتب بالبرازيل. انا حدا بيعرف انه اول مكتب انا عملته بالبرازيل مش بأمريكا.
1: هلا عم بعرف
2: انا اول مكتب عملته بالبرازيل واول بوست اخذته بالقوات كان الامن. كمان ما حدا بيعرفه.
1: كمان ما بعرف
2: انا نظمت وعملت ريكروتمنت والى ما هون. وبعدين اكيد مش شغلتي تركت بدي الى الجيليتا هيدي. بس كان بده حدا تيعمل هالتنظيم وهالريكروتمنت انا استلمتها وعملت ريكروتمنت لكل هالشباب اللي اجوا بعدين. نو كان بالعكس نحن كنا واعيين للعبة الجيوبوليتكس and the game of nations وعرفنا نفوت فيه. مشكلة اليوم they don't know that. ما بيعرفوا يلعبوا لعبة الأمم. عم يفوتوا بلعبة الأمم ومش قدها ولا جيليتا ولا بيعرفوها ولا محضرين الإمكانات. نحن تقدرنا شلنا منظمة تحرير من لبنان أمنا الإمكانات. مش بس الأمريكان اشتغلوا السعودية ما هيك وحيات سوريا بهاللعبة. هلا اوكي ما نجحوا على الارض الا باغتياله لانه بشير ما كان يقتنع من حدا الا بده يجي على الاشرفية. وكلنا نصحناه ما تجي ما تجي ما تجي ولكن اجا وكان اللي كان
1: للأسف.
2: ايه للأسف الشديد.
1: لينا من الشيخ بشير الله يرحمه نجي لعن سمير جعجع الله يطول بعمره.
2: لوين بدك تفوتني؟
1: شو مشكلتك انت وسمير جعجع خيي؟ كيف فينا نصالح بينكم وبين سمير؟
2: لا انا ما عندي مشكل. المشكل انا قمت انتقدت شغلتين.
1: ما هيدا عم يشتغل للقضية وهيدا عم يشتغل للقضية.
2: كلهم عم يشتغلوا هي. كلهم بيقولوا عم يشتغلوا.
1: وانتو عم تشتغلوا للقضية؟
2: كلنا عم نشتغل للقضية.
1: اوكي. طب فاذا وين المشكل؟
2: هذا وين المشكل قبل ما توصلي؟ وين المشكل بين الكتائب والقوات والعونية والأحرار وكل هول؟
1: هلا بين الكتائب والقوات المشكل منمنم ومضبط
2: حسب
1: ومحطوط بالبيت
2: حسب حسب الوضع.
1: بس ماشي الحال.
2: ايه اكيد ماشي الحال. انا قمت خلينا نقول شغلي. انا قمت في موقفين اخذون الدكتور جعجع. اول واحد وقت اجى الشيباني لهم بيقول انا طلبنا منه اذا بيقدر يجي ويخلصنا من نفوذ السوري من نفوذ الايراني. طيب خي كيف بتخلص من نفوذ الايراني؟ مين النفوذ الايراني بلبنان؟ انت
1: سيدي عليها شوية جدل انه قال او ما قال.
2: لا قال على الام تي في انه مش انا ما جبتها من بيت بي.
1: اوكي
2: بتحضر الام تي في. انا سمعت انا منين جبت حضرت سمعت الاخبار. هول اللي بيدعوا انه مش مزبوطة في الناصين. انا بيقول انا بدعي كذا ومثلا يساعدونا باسلام اباد يشيلوا لبنان. شو دخل سوريا باسلام اباد؟ يعني عرفت كيف؟ بسيطة بدك ما تزعل مني.
1: طب شو زعلك؟
2: أنا ما بحكي القصة. لا أنت، نحن بذكرى تحرير الأشرفية حرب 78 100 يوم، أنت بتطلب من سوريا جاي يفوت لعنا؟ قاموا علي قال قصدنا كيف بدنا نسكر الحدود، وقصده بوقف السلاح. لأعطيك هلأ معلومة
1: هيك تنشوف
2: ليش كان في شخص بقي 3 أيام من سوريا أمني عسكري بقي 3 أيام بين معراب وبين بشري. شو طلع يعمل
1: بشري؟ ما عندي معلومات عن القصة.
2: بدك سمي لك إيه؟
1: ما مثل ما بدك، بس ما بعرف على القصة. إيه؟
2: أنا سمي. أنا بعرفها أنا إذا إيه؟ إذا
1: خبر حاجة خبرنا إياها.
2: ليش طلعوا؟ ما بدي إسا في أكتر بس بدي أعتبر إنه هاي في شقفة، ما بدي ضر بالخط يلي يمكن ماشي فيه لأنه بينفضح أكتر. إذا دعت الحاجة وبقيوا يتفلسفوا علي بحقوم أحكي كل شيء.
1: طيب
2: هلأ بدي أقول أنا ضمين إنه لك. خليني أقول قبل هيك مقدمة صغيرة. سمير الأقوى مسيحيا هيك؟
1: نعم.
2: أوكي. أنت برأيك أي حدا بلبنان بهمه يفشل سمير لما ينجح؟
1: ينجح
2: صح. وأنا ابن قضية، أنا واحد منهم، بس أنا وقت بشوف هالأخطاء يلي عم تتراكم واحد ولا التاني بزعل. إذا بقوم بحكي تيزبط بقوم بهجموني بالشخصي، ما خلوا شي ما قالوا، بعت هول الزبابات تبعه الزباب يعني يروحوا يسبوا ويحكوا كل ما حدا حكي من الحركة. خي أنا وين الحركة؟ وين هني هني أقوى حزب بيقاتلوا الكتائب والعونية؟ أنا عندي الحقيقة يلي بتفزع، هذه أقوى الكلمة، أقوى من كل العديد تبعهم، ما بدي يسمع. أنا يا خيي بهمني أنه ما يغلط لأنه بيخدني عدهية.
1: شو قصدك ما يغلط؟
2: ما ياخد قرارات غلط استراتيجية أو تكتيكية على الأرض ورطبة.
1: مين بيقرر أنه هاي القرارات غلط؟
2: ما حدا. أنا بعطي رأيي ما هيك؟ أنا برأيي سوري إذا فات على لبنان يلي عم يشتغل له هو لأسباب خاصة، وهلأ بعطيك تحليلي ليش عم يعمل هيك، وي ويل سي. أنا برأيي هيدا ما منيح لإلنا. نحن شغلتنا كلنا أنه ما يبقى في جيوش أجنبية على أرض لبنان وما تفوت لهون مين ما كان هذا الجيش، وخاصة إذا كان دولة عندها أطماع تاريخية بلبنان. هلا شو بدك تقلي أنه سوري عنده هذا الحلم؟
1: أنا بدي أقول لك، بدي تزيد عليك وقول أنه عنا مشكلة بلبنان
2: إيه؟
1: أنه ما في لبناني أو ما في مرحلة إلا ما اللبناني بيدور على وصاية
2: exactly.
1: أو على عسكر يجي إيه؟ على لبنان تيكون عم بيمسح فيه ويمسح له جوخ
2: مزبوط.
1: هذا اللبناني
2: مزبوط. أنا شو بدي؟ أنا بدي الحياد. ليش طلبت الحياد والسلام نحن؟ لأنه الحياد بشيني هاي تركيبة لبنان، هالطوائف بلبنان. ما لبنان وقت جدودنا عملوها مسيحة حرية، ما هيك؟ أنت ما إلك
1: ما بعرف.
2: أنت روم، شو دخلك؟
1: أنا كاثوليك.
2: كاثوليك ما تبع
1: بس إنه أضرب لا عم قلك إنه أنا من أضرب طائفة بلبنان.
2: وقت جدودنا عملوها مسيحة حرية وقشت الطوائف من بعدها لزقوا بالمواني، لأنه المواني ما بيهمهم يتعدوا على حدا، يعني إجوا الدروز والشيعة وإلى ما هنالك.
1: رح يقوموا عليك الدروز انه رجعوا اجوا الدروز، انا بيعتبروا
2: ان جينا نحن بالقرن السادس، هني وينك وين اجوا بالقرن 11 او 12 هيك شيء؟ لا هيدي ما هي تاريخية مش انا عم اخترعها. اذا نحن بدنا ينجح هذه التركيبة، من هيك بتلاقي هالتركيبة خطرة اذا ما في حياد. واثبتت السني راحوا عبد الناصر، الشيعة راحوا مدلوان وراحوا هلأ على إيران، بينجبروا المسيحي يدافعوا هون ويدافعوا هون. نحن ما رحنا لعند حدا، نحن رحنا رد فعل لعند حدا، يعني ما كنا نحن المسبب، كنا نحن ما كنا السبب.
1: يعني أنتوا استنجدتوا بحدا، كنا مش رحتوا لعند.
2: ما استنجدنا، هني وهني فاتوا يلي عم تحكي عنه.
1: من هن؟
2: يلي هني إذا إسرائيل هي فاتت.
1: طيب
2: هي فاتت تشير منظمة التحرير الفلسطينية.
1: طيب.
2: نحن لا هلا عم احكيك مزبوط إنه نحن استفدنا منها إيه؟ هلا ما الدولة ما عم تستفيد من جهود إسرائيل هون وبدها تشيل حزب الله؟ إذا ما بتعرف تستفيد بتكون حمارة. دخلني أنا. أنت عم تحكي كيف بدك تستفيد، قلت لي محاضرة عن لعبة الأمم إنه هيدي كيف تستفيد من العالم وكذا. هذا الموجود اليوم شو بتعمل؟ مش أنا عملتها، إجوا هني فاتوا، أنا شفت حالي كيف فيني استفيد منها. إيه أكيد أكيد بدي استفيد.
1: أنا بدي ردك على الأمن اللي بين مقرب وبشري، الناس بدها تعرف شو الموضوع بالقليل، تعرف شو الموضوع، بدك تقول أسامي بس لازم تخبر الموضوع.
2: خبرت؟
1: لا شو
2: طلعوا
1: إجا إجا مقرب طلع بشري،
2: طلع قعد ثلاث أيام
1: معقول زيارة
2: شو إيه
1: ما يعمل زيارة. ما أنت إذا بتعرف خبر.
2: شخص عسكري أمني إيه بعرف.
1: تفضل ليش بدك تخبر؟ أنا ما أقول لك قول أسامي،
2: لا أسامي مش مهمة.
1: إيه
2: أسامي بقدر ما المهمة
1: مهمة.
2: تقول لك ليه ما بدي أفضح العم يعملوا سمير؟ لا عن جد هلا عم احكي لاسباب.
1: هلا ما انت فتحت الجرح انه فتحت القصه.
2: لا تقلن تقلوا انه خي انا ما بزت حكي هيك، انه انا قلت وقتها هذا العمل ما منيح لنا، وانت عم تشتغل تسهيل يفوت يعني انتبه عم يطبق نظريه اللي قالها انه انا بدي السوري يفوت يساعدني تشيل نفوذ الايراني من لبنان. كيف بتطبق هيدي؟ تطلع عن السودة وبكفي هلا.
1: طيب
2: هلا بينحكى كثير عن الموضوع، إسا ما خلصت أنا. أول نقطة السوري، تاني نقطة كيف ربط منظمة، يعني ثلاث أخطاء استراتيجية، كيف ربط منظمة التحرير، كيف ربط حل قضيتنا بحل القضية الفلسطينية. نحن اشتغلنا كل حياتنا، أنت وأنت كنت معنا، كيف فينا نطلع لبنان ونربطه بأي قضية تانية وخاصة قضية الفلسطينية. عمل تصريح بيقول ما بيحل قضية لبنان إلا ما نحل قضية الفلسطينية. طيب بدك تبخر للسعودية لأنه السعودية ماشي بين الخط، خيب ترك لنا البلد. هذا خطأ استراتيجي تاني. الخطأ الثالث عمله مؤخرا، بيعمل تصريح بتأتي بالمركزية إذا من غلطان، بيقول فيه هناك فرق ما معناه بين الشق بحزب الله الأمني والعسكري والشق السياسي. إذا بيحلوا الأمني والعسكري نحن نتعاطى مع الشق السياسي ونتحاور نحن وياه ونوصل لحلول. خيي كيف بدك أنت في عقيدة كاملة عند حزب الله؟ حزب الله مش حزب عادي تتيجي تقول يا خيي أنا إذا في مشكل مع الكتائب.
1: لا ما فيك تقول منه حزب، هو عقيدة.
2: عقيدة ايه؟
1: مش قصة مش عزب. ايه ايه حزب عادي.
2: ايه عادي ايه. انا ممنونك انا ايه. كنت لطيف.
1: لا لانه هذه كمان انا شفتها كتير خطر. انا معك بهذا ايه. الموضوع
2: انا قلت هيدي من اخطر،
1: وخاصة انه كل الكرة الارضية ما بتفرق بين السياسي والعسكري.
2: هيك انت عم تقول هيك، ترامب عم يقول هذا جزء من الحرس الثوري. خي انت عم بدك تخنق امريكا يعني شو بدك؟ وأكيد حدث ولا حرج إسرائيل ومواقفها. طيب ليه أنا بدي فوت بهاي؟ ليش أنا بدي فوت؟ لا بالداخل مقبولة ولا بالخارج مقبولة.
1: لا لا لا
2: أوكي. هولي ثلاث أخطاء أنا زعجوني زعجوني. تعطيك أحد تشوف الفرق، بشير وقت طلع رئيس وقت صار النصاب، أنا كنت أنا بمكتبه فوق، سما كنا نزلنا حصالة، هاي الصورة المتداولة شارل مالك وفيصل إسلين، كنا بمكتبه، كان فادي فريم وأنا
1: مكتب القائد يعني
2: إيه فوق بالطابق الأول. وقت بقوم بصيروا 62 بتلفين الله يرحمه زاهي بستاني يلي لعب دور أساسي بانتخاب بشير بالداخل، ابنة تنهني بعيت لي بيقلي بضي، هو كان مبسوط بهالكلمة هاي شوي أمريكانية للشخص القريب لإيلك، بتعيط له بدي بيقول لي بدي بدي منك ثلاث شغلات. أول شغلة بدك ترجع نص مليون على لبنان، من بعده هجرنا مليون.
1: خربنا بيت نص مليون رجعني هون على لبنان، هيك قول. من مشبرة رجع هالقد أيام ما انتخب بشير جميل، خربنا لهم بيته
2: مزبوط، ويجعوا راحوا وراح فوق النص مليون. يعني روحنا مليون الزعماء اللي اجوا من بعد بشير بدون ما نفوت بتسمية، هلا بتزعل، عم نرجع ونهجر نحن عالم. طيب هذا الفرق بين بشير وبين غير بشير.
1: طيب أنا بدي روح على مطرح تاني.
2: وهولي تلت شغلات، تلت أخطاء استراتيجية هولي لا تغتفر إذا ما تصلح. وبكل طيبة خاطر خيي هولي فيك تتراجع عنهم، إنه كيف بدك تقلي الحزب وأنت قليت التصريح؟
1: لا لا هي مش مقبولة أبدا.
2: طيب عال كيف
1: لا مقبول أنا أقوله ولا أنت تقوله ولا سمير جعجع يقوله ولا
2: ما مقبول حدا
1: ده عنه الدولة ما فيها تقوله
2: ما حدا.
1: إيه ما حدا.
2: أوكي طب اتفقنا لكن
1: هاي النقطة أكيد متفقين،
2: مش حاطط راسي بحدا أنا بثلاث شغلات متفقين هولي أخطاء استراتيجية.
1: طيب بري تنسحب إسرائيل وأنا بضمن دخول الجيش اللبناني على جنوب الليطاني.
2: لا
1: في أبشع منا هيدي.
2: What a joke.
1: لا بس في أبشع منا.
2: أبدا.
1: تنسحب إسرائيل وأنا بضمن يفوت على الجيش.
2: كأنه يعني ما في دولة
1: خالص. شو هالمنية عم تمنين الجيش إنه أنت بتخليه يفوت على جنوب الليطاني؟ صح. بعدك عم تمنينه لهلا من بعد كل اللي صار؟
2: صح.
1: ولو ما نحن منعتبره للرئيس بري هو صمام الأمان.
2: شو هاي؟
1: مثلا طيب يا خيانة
2: ما تقول لي مثلا شو بدك ايه. فيه
1: بس كيف عم بتمنن الجيش تفوته على الجنوب انت؟ ما هو من دون منية وبجنوب الليطاني.
2: اول شيء اختصر الدولة.
1: لا شيء كتير خطر انه بعدنا بنسمع
2: هيك. الخطر اكتر ما حدا رد عليه.
1: لا ما حدا رد عليه اعتبروه هيك انه ما ماشي.
2: وين اصحابك؟
1: ما حدا رد عليه.
2: أوكي.
1: شو بدي اقول لك؟
2: ما حدا رد، ما حدا قام رد. انا عاده بنطر يومين ثلاثه
1: طيب. لا ما حدا رد، ما حدا رح يرد.
2: انا بعتقد هيدي للدوله اللبنانيه ما منيحه، للشعب اللبناني ما منيح، لاحزابنا ما منيح. وقت بيقول هيك عم يجي يقول توم باراك شو قال ساعتها؟ ليه بدهم يجوا يفاوضوا مع الدوله؟ بيروحوا يفاوضوا معه.
1: ايه بس توم باراك تاني يوم رجع مسح كل شيء قاله
2: كل مرة بيعمل هيك
1: ما عارف شو بده يقول
2: كل مرة بيعمل هيك.
1: شو هيدا ضرب زكا يعني؟
2: لا بس هادي الحقيقة.
1: طيب يا خي اوكي
2: اليوم لقماطي بيقول نحن مستعدين نرجع مسح، بس هو المزبوط بيقول مستعدين نحكي معنا امريكان. وقت قامت عليه لقيمة انه خي صارنا العالم ما يقولك احكي وعاد سلم الدولة وانت هلأ تفقت بعد ما راح الجنوب وانهدم وراح اللي بده يروح. طيب شو عم يصير اليوم بالخيام وبضيع ضمن شو اسمه الخط الأصفر اليوم عم يحرقوا الخيام؟
1: حدا عارف شو عم
2: لا بصير. أنا بعرف عم يحرقوا الخيام، ما بيكفي هدمه، في حرق

0: لا انه بطلت موجودة ممحية.
1: بس الاخطر من هيك
0: unfortunately
1: باللي قاله الرئيس بري, وكأنه ما في عنا مشكل بلبنان الا بس بجنوب الليطاني, بس مش هذا الخطير. بس الخطير قال انه كل شيء برات جنوب الليطاني يناقش باستراتيجية وطنية دفاعية.
0: هاي المزحة الكبيرة.
1: طيب
0: هاي دي جوك
1: استنابة قضائية للجيش في الجنوب. طب إذا الرئيس ورئيس الوزارة والدولة كلها عم تاخد قرارات ما قدروا يعملوا استنابة للجيش بالجنوب للمناطق التجريبية حتى يفوت يفتش.
0: انت بعقلك انه ما في,
1: انا ما بعرف اذا بعقلي ولا برات عقلي ولا البلد بعقله او برات عقله. انا بطلت عارفين
0: انه لو بدهم يعملوها ما عملوها لهولو. لا هذه مسحة تانية.
1: لا انه ليك بدهم يعملوا حجة للمجتمع الدولي, يعملوا حجج واهية.
0: صار عندنا قضاء هلا, يعني انه وصلنا ما بنقدر نمشي الا بدك قرار على بلد منطقة محتلة عم تجي تتسحب اسرائيل منا, الجيش بده يفوت. هلا الجيش كل ما تحلك هون بعو استنابه قضائيه تيفوت ويعمل ويفتش.
1: هلا لازم بس انه يعملوا الاستنابه. وين المشكله؟
0: شو بده يعملوا استنابه؟
1: الاب, نرجع على الاحزاب المسيحيه, الاب توني خضرا
0: نعم
1: ولابورا عملوا دراسه مرعبه عن وضع المسيحيه ب
0: هلا مسلم بده يحكي فيها.
1: هلا
0: عرفت
1: بعث لنا اياها مؤخرا, بس ما شفت أنا ولا أي حزب مسيحي مهتم بهذا الموضوع. كلهم كان عندهم وزراء, كلهم كانوا بالدولة الأحزاب المسيحية. كلهم ما تستثني. أنا ما عم لوم, أنا عم قول.
0: لا بتلومني إذا بنتقد.
1: ما أنا ما بلوم حدا. لازم كل واحد منا ينتقد, بركي اللي عم ننتقده بحس وبحسن. بس اللي عم قوله أنه إذا كلهم كانوا موجودين بالدولة العونية 15 سنة مدري 20 سنة ما بعرف
0: قديه,
1: القوات عندهم وزراء بكل أغلب الحكومات, الكتائب ذات الشيء. يا أخي أنت شو كنتوا عم تعملوا؟ وينني بطل في مسيحية بالدولة بالموظفين وما بيفوت المسيحي على الدولة.
0: وقت قام لقيامة عهولي العين وشي 300 واحد, 3 ارباعهم من الطائفة الإسلامية وربعهم من المسيحية, كان هلا حتى بالقضاء وزير العدل ليه ما عمل؟ هو بحاجة لموظفين؟
1: مش مشكلة هذا الموضوع؟
0: السبب شو برأيك؟
1: ما بعرف.
0: أنا بقول لك ما حدا بده يزعلنا به بلي, لأنه كلهم عم يفكروا بالرئاسة بعدين. مشكلتنا نحن الرئاسة, كلهم بده يعملوا رئاسة.
1: ده بتعتقد بعد ما يخلص يسلم سلاحه, ينزعوا سلاحه, يقشطوه سلاحه, سمي اللي بدك ايه, اتباوسوا قالوا لهم خدوا هودي استسلوا فيهم بالجيش بالسكنات لسلاح, بصير في دولة؟
0: اكيد لبنان؟ لا اكيد لا.
1: مثل خلصنا من موضوع الفلسطيني, خلصنا من موضوع السوري,
0: خي قبل
1: خلصنا هلا من موضوع الايراني, رح يصير في دولة برأيك؟
0: قبل ما حك تخلص. ليش ما خلصنا من شيء هسه؟
1: عم بفترض فيرتويال. خي فيرتويال
0: ليك. لا هون فتنا بموضوع تركيبة البلد.
1: عم بحكي التركية, عم بحكي الدولة يعني, الدولة يعني الإدارة رح يصير فيه.
0: طيب انت كيف بدك او شي عندك طبقة بدها تغيير كلها تتعمل انت إدارة. اخلا ما حكيت بالإدارة, انا فيك تحكي انت بالأساس يلي هو تركيبة البلد وهل الصيغة المركزية هي المضبوطة او لا. تنتقل للطبقة السياسية, هل هذه الطبقة السياسية اليوم بدها تعمل دولة؟ طيب هلا سألت لي عن دراسة لابورا وعدد المسيحيين جوا, طب ليه ما حدا حكي؟ أنا قلت لك لأنه كلهم ناويين, قسم فكر جوزيف عون مش مطول جاي محله, وقسم بينطر ما عنده مشكل تا تخلص مدته وبيجي محله. كلهم بدوا النبيه بدل ما يكون راس الحربي تبعنا نحن أخطر على لبنان. نبيه من حزب الله هو أخطر, هديك سلاح بس المعشعش بالدولة ويلي قاعد محل يلي عم ياخد محل المسيحيين هو نبيه بلي. وقاله قال أنا ما بيهمني إذا المسيحي قوي كيرسي, أنا بتفق مع السني بس ما بتفق مع المسيحي, لأنه أنا أخذ له محليته بده يجي يقعد محلي ما بدي يشيلهم. انا اللي ركبتهم.

0: بالوحد. انا ما بدي اشيلهم، شو بعمل؟ نحن عندنا مشكل اليوم بحب السلطه، حب هذه السلطه. فكر حاله كل واحد اذا عمل رئيس بده يشيل الزير من البير. ضمن هالتركيبه مين ما عمل رئيس، اذا بجيبك، اذا انا عندي سلطه جيبك رئيس ما فيك تمشي، واذا بتجيبني رئيس ما فيني امشي. اذا هيدا وهم، هذا الوهم بدنا نخلص منه، نوقف انه كلنا ناطين تيعمل رئيس جمهوري بلا ما سمي. اليوم الخط العم ينفتح مع سوريا، ومن وراها العراق، من وراها تركيا. هذا له بعد استراتيجي اذا انت كفيت بهالخط. هل هو موجه ضد السعوديه؟ لانه اليوم بغض النظر عن الحلف بين تركيا والسعوديه، ولكن في خلاف.
1: بس هذا الحلف غير كتير بالمنطقة،
0: ما غير شيء لهلا.
1: ما غير
0: هون بقى. في إخوان وهون في وهابيين، وهول ما بيحبوا هول وهول ما بيحبوا هول. ما في ليك، في كانت من زمان أول ما بلشنا نشتغل في ثلاث دول أمريكا كانت تتعاطى معها، كانت تركيا لأنه كان في اتحاد سوفيتي على الحدود، إيران على الحدود الثاني، وإسرائيل للداخل. وهول الثلاثة ما بيحبوا العرب. هني فكروا اليوم تغيرت يعني تركيا، يلي عم يستدعي تركيا ويلي عم يعمل معها تحالف. هلا السعوديه فكره امنت حالها باكستان، باكستان شريتها ايران، تعطيها كل امدادات البترول والغاز، قسم بينباع وقسم للاستهلاك الداخلي. قصه لعبه الامم قصه يا
1: استاذ الفريد. كنا بنحب نطول اكثر ونفوت اكثر بالمواضيع، بس المشكلة الوقت. عرفت انه خلص وقتنا؟
0: لا تاكي جان؟
1: خلص وقتنا، يمكن في نص دقيقة بعد. للأسف انه ما عنا كتير وقت حتى نقدر نناقش اكتر المواضيع، لانه على كل حال خلينا نقول انه تشكرك لانك كنت معنا بالحلقة.
0: بالعكس،
1: اهلا وسهلا فيك.
0: انا بدي اشكرك
1: بصوت كل لبنان اخبار البلد والفي تي في.
0: ما عندنا الا العذر وما شرب اللي خلصونا
1: اذا قدروا كمان.
0: صعبت كثير.
2: كلام يوصل مع انطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع اخبار البلد وفي تي في.
3: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
4: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
5: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلقهم إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل. وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
3: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
4: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
5: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 من آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفاظ السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام. فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
3: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير. وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال، ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال، والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراس شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب 50 سنت أو بازيلا 400 جرام ب 50 سنت.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لبنان على صفيح ساخن وروما تحتوي الأزمة.
4: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع مارلي دكاش ومريم العلي جبور ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: عناوين.
1: أفضل سيناريو للإسرائيلي وأسوأ سيناريو للبناني هو أن نصل إلى لحظة تصادم على المستوى الداخلي. من يراهن على هذا الخيار، هذا الخيار ليس وارد.
2: بطبيعة الحال نحن أمام أزمة. ليس المطلوب الآن حل ما يسمى بقضية السفير. القضية قضية إيران ولبنان وليس قضية سفير إيران في لبنان.
3: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
0: وفي عناوين راديو راما أيضا، المفاوضات مجمدة لا موعد محدد لاستئنافها حتى إشعار آخر. بعد عون روما وجهة هيكل واليونيفيل محور الزيارة. التصعيد الإسرائيلي جنوبا تابع والحزب يشن هجومه على السلطة. إقامة السفير الإيراني تنتهي اليوم والأنظار إلى الخطوة التالية. بين العقوبات والتوعدات حرب طهران واشنطن الاقتصادية تشتعل.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر والأحوال الجوية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: تبرد تبرد تعال تعبولي تعبولي تعال
8: الهرمو سكر أو ما سكر

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. على وقع أزمات تتشابك واتصالات تدور في دوائر مفرغة، يقف لبنان أمام مشهد سياسي وأمني شديد الحساسية، فيما المنطقة تتدحرج نحو مزيد من التصعيد. فالمفاوضات مجمدة حتى إشعار آخر، في وقت يبقى الجنوب تحت نيران التصعيد الإسرائيلي المتواصل، بما يرفع منسوب التوتر الداخلي ويضع الاستحقاقات السياسية أمام مرحلة أكثر تعقيداً. وفي موازاة المشهد اللبناني، تتجه الأنظار إلى روما التي تحتوي الأزمة اللبنانية على الصعيدين الرئاسي والعسكري، في حين يحط قائد الجيش رحاله بعد زيارة رئيس الجمهورية في تحرك يأتي في توقيت بالغ الدقة مع انتهاء ولاية اليونيفيل في لبنان. أما على خط طهران واشنطن، فالمواجهة لم تقتصر على السياسة والسلاح فحسب، بل انتقلت إلى الاقتصاد بين عقوبات تتوالى وتهديدات بالرد تتصاعد في مواجهة مفتوحة قد تكون تداعياتها أبعد من حدود الطرفين. والآن إلى تفاصيل النشرة.
4: لا مواعيد محددة بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. قائد الجيش العماد رودولف هيكل يواصل جولته في روما، حيث يجري مباحثات حول آلية التحقق وطبيعة القوى الدولية وعديدها واعتادها بالتوازي مع مستقبل يونيفيل. يشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية بالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول سلطة رقابية موازية. سيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته. من روما إلى قصر بعبدة، تصدر ملف اتفاق الإطار لقاءات الرئيس جوزيف عون إلى جانب ملف الشرعية والسلاح، الوضع الأمني أيضا في البلاد. التفاصيل مع جوال غابي.
5: يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جهوده الدبلوماسية واتصالاته للدفع في مسار المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد حاليا لتثبيت الاستقرار في البلاد، في وقت علمت صوت كل لبنان ألا تواصل مباشر أو غير مباشر حصل بعد بين رئيس الجمهورية وحزب الله، إلا أن أبواب بعبدة مفتوحة دائما أمام أي استعداد للمعالجة. وفي نشاط بعبدة اليوم، حضرت الأوضاع العامة ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى روما وما تخللها من مباحثات حول اتفاق الإطار. وفي السياق وفي المواقف الداعمة للمسار التفاوضي الوطني، أكد النائب غسان حصباني أن الدولة الشرعية هي وحدها التي تمثل الشعب اللبناني في جميع المحافل، مشددا على ألا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجها.
6: لبنان اليوم لا يحمل لعبة الوقت وشراء الوقت. لبنان اليوم يتطلب قرارات حاسمة وخطوات فعلية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، ويعني أيضا أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة يلي بتحكي باسم اللبنانيين وتعمل نيابة أو بتكليف من اللبنانيين والشعب اللبناني. تخطينا كل هذه المراحل. المرونة الوحيدة اللي ممكن تنعطى هي بالالتزام بالدولة اللبنانية، الإعلان الواضح للالتزام بقرارات الدولة اللبنانية، تطبيق القوانين والالتزام بالقوانين اللبنانية، الانضواء تحت شرعية الدولة اللبنانية ضمن اللعبة الديمقراطية وضمن المؤسسات الديمقراطية.
5: هذا وعرض الرئيس عون أيضا مع النائب أحمد الخير قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب وقضية الشاب خالد ملص المختطف في أستراليا. الرئيس عون وعد بمتابعة القضية والعمل على كشف ملابساتها. إلى ذلك بحث الرئيس عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات المتحدة طارق منيمني في التحضيرات الجارية لزيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين في 26 و 27 من الشهر الجاري. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: ميدانيا، سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي في القرى والبلدات الجنوبية بالإضافة إلى عمليات تجريف وتوغلات. التفاصيل مع حسين معنا.
7: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدتي المنصور وحولة، بعد أن كان استهدف الطيران المعادي فجر اليوم محيط ألكسايد ديف سريان ودوحة كفر رمان. كما تواصل مسلسل الإبادة العمرانية وتفجير المنازل والمؤسسات التجارية وسواها، حيث أقدمت قوات العدو على هدم ونسف مجمع المدارس المؤقت في بلدة ميس الجبل والذي شيدته بلدية ميس بالتعاون مع مجلس الجنوب بمساعدات عراقية بعد حرب الإسناد الأولى. كما استخدمت قوات العدو شاحنة محملة بمواد متفجرة إلى المنطقة الغربية لبلدة ميس الجبل، وقامت بتفخيخ عدد من المنازل تمهيدا لنسفها. وكانت قوات العدو قد توغلت ظهر اليوم إلى منطقة دوبي غربي ميس الجبل وأطلقت قذائف مدفعية باتجاه عدد من المنازل مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كذلك نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات عند أطراب برعشيط وفي حداثة وكفر تبنيت ومجدل زون ويحمر شكيف، وأقدمت أيضا على إحراق عشرات المنازل في بلدات حولة والخيام وبيت يحون وحداثة، وقامت أيضا بأعمال تجريف في بلدة حاريس بعد أن انفجرت طائرة الدرون في أحد القصور في البلدة. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة المنصور لمرات عدة. أما مدفعية العدو فقد استهدفت اليوم وبشكل متواصل مرتفع علي الطاهر ودوحة كفر رمان، كما طال القصف المدفعي وادي سلوكي والمنصوري وأطراف ميفدون، ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة استهدفت زوتر الشرقية وحاريس وعيت الجبل. إلى ذلك تمكن اليوم فريق من الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثماني الشهيدين حسين شكر وأحمد روماني في دوحة كفر رمان بعدما استهدف العدو الإسرائيلي أمس دراجتهما النارية عبر طائرة مسيرة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وفي بيروت سجل تحليق للطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية على مستوى متوسط.
4: إلى المواقف، حزب الله على موقفه التصعيدي. النائب علي فياض رأى أن التصادم الداخلي بين المقاومة والجيش أو التصادم الأهلي بين فئات الشعب اللبناني من شأنه أن يشكل السيناريو الأفضل للإسرائيليين والأسوأ للبنانيين، لافتا إلى أن خيار السلطة ومسارها التفاوضي بلغ طريقا مسدودا ذهبت معه كل التنازلات هباء.
8: أفضل سيناريو للإسرائيلي وأسوأ سيناريو للبناني هو أن نصل إلى لحظة تصادم على المستوى الداخلي لا بين فئات ومكونات الشعب اللبناني، يعني شارع مقابل شارع كما يقال، ولا على مستوى أي شكل من أشكال التصادم مع الجيش اللبناني. نحن ندرك جيدا هذه المسألة ونحن رسمنا لأنفسنا خطوطا حمرا، فلذلك من يراهن على هذا الخيار، هذا الخيار ليس وارد.
4: النائب حسن عز الدين قال من جهته: خيارنا المواجهة لا الاستسلام، والسلطة فقدت أهليتها للحكم، واليوم تنتهي الإقامة الممنوحة للسفير الإيراني المعين لدى لبنان محمد رضا شيباني، الكل يترقب الإجراءات التي ستتخذ.
9: خاص راديو راما.
4: الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر، أهلا بكم عبر راديو رما من صوت كل لبنان.
10: أهلا بكم، حياكم الله.
4: أستاذ فيصل، إلى أين تتجه الأمور؟ نحن نرى حتى الساعة هنالك جمود في المسار التفاوضي مع تصعيد كلامي من قبل نواب حزب الله على هذا المسار التفاوضي. اليوم قال النائب حسن عز الدين: خيارنا لا الاستسلام بل المواجهة.
10: طبعا يعني هناك يعني شخصان يعلمان إلى أين تتجه الأمور في هذه المنطقة وفي لبنان على وجه الخصوص، دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. وما عدا هذين الشخصين لا أعتقد أن أحدا يملك يعني مفتاح ما يمكن أن ينتصل إليه الأمور في لبنان على وجه الخصوص، خاصة أن الإسرائيلي خير لبنان في حلقة التفاوض المباشر أن أي انسحاب ممكن أن يكون لا يمكن أن يكون إلا تحت عنوان نزع السلاح، وهذا أمر تخشاها الدولة اللبنانية لأنها تدرك أن هذا أمر فخ بصرف النظر إذا كانت تريد أن تقوم بهذه المهمة أم لا تريد، لكنها تدرك تماما أن الإسرائيلي وضعها أمام خيارين أحلاهما مر، وأن الدولة التي وضعت نفسها في إطار التفاوض المباشر يبدو بحسب رئيس الجمهورية أن لا تراجع عن هذا المسار وأنه الخيار الوحيد، وهذا ما سيعقد الأمور أكثر فأكثر. وبالتالي الإسرائيلي اليوم ربما يكون أمام موجة تصعيد أخرى ربما يكون عنوانها علي الطاهر لتحقيق إنجاز ما على أبواب الانتخابات في الكنيسة الإسرائيلي، لكن المسألة أعقد بكثير من مسألة علي الطاهر. المسألة هنا بدأت تطرح مصير لبنان ومصير المناطق الجنوبية لا سيما المناطق التي وضعت حولها علامة صفراء.
4: هنالك مسألة أخرى وهي انتهاء إقامة السفير الإيراني، هذا الملف وهذه المسألة التي ستسجل بطبيعة الحال سجالا في الساعات المقبلة، إلى أي مدى قد تصل؟
10: طبعا يعني أولا لا شك أن الحكومة اللبنانية وضعت نفسها أمام مأزق على المستوى الدبلوماسي وهذا أمر غير مسبوق. بطبيعة الحال نحن أمام أزمة، ليت المطلوب الآن حل موضوع يعني أو حل ما يسمى بقضية السفير، القضية قضية إيران ولبنان وليس قضية سفير إيران في لبنان.
4: نعم، ولكن أستاذ فيصل، نعم، هل موقف حزب الله اليوم من بقاء السفير هو موقف لبناني أم التزام بالموقف الإيراني؟
10: لا أبدا، أولا الموقف موقف يعني كل شريف في لبنان يجب أن يعلي المصلحة الوطنية، هل هناك مصلحة للبنان في أن تكون هناك علاقة متوترة بين لبنان وإيران؟ ثم لماذا هذه العلاقة؟ يعني على أي أساس؟ يعني إذا كان البعض يريد أن يحقق انتصارا سياسيا على حساب علاقات بين لبنان وإيران أعتقد أنه مخطئ تماما. أما موقف حزب الله فهو موقف مبدئي لأنه يدرك تماما أن المسألة ليس لها أي أصول فيما يتعلق بالشؤون الدبلوماسية وإنما القرار قرار سياسي بامتياز.
4: مسألة السفير الإيراني ستكون مشابهة لما حصل مع صخرة الروشي؟
10: محاولة جعل الأمر وكأنه صخرة روشي جديدة أعتقد أن الذي يحاول أن يضع الأمر في المقارنة مخطئ تماما. هذه دولة لها علاقات مع دولة أخرى ولا يمكن الاستخفاف بهذه العلاقات بهذه الطريقة. من الذي يعني صعد الأمور إلى هذه الدرجة؟ عليه هو أن يجد المخارج وليس على الطرف الذي تعرض للعدوان أن يجد المخرج.
4: الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر، شكرا لكم من راديو رما عبر صوت كل لبنان.
3: في ذكرى المولد النبوي الشريف أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن هذه المناسبة تحل هذا العام فيما يواجه لبنان تحديات جسيمة في مقدمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادته وأرضه وأبنائه، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي لا تزال تثقل كاهل المواطنين. رئيس مجلس النواب نبيه بري توجه بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة متمنيا أن يكون هذا العيد كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها. السيدة نازق رفيق الحريري هنأت في بيان بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف ودعت الجميع في لبنان شعبا وقيادة إلى التمسك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك التي لطالما ميزت بلدنا الحبيب. السيد بهاء الحريري كتب على منصة أكس: في ذكرى المولد النبوي الشريف نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على لبنان وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمان. وللمناسبة تغلق السفارة الأمريكية في بيروت أبوابها غدا لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
4: في سرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب أحمد الخير الشؤون الإنمائية التي تخص منطقة الشمال لاسيما ترميم وتأهيل الطريق المؤدي إلى مطار الرئيس رونيم عوض. وزاريا ترأس الوزير أحمد الحجار اجتماعا طارئا للجنة الوطنية للسلامة المرورية بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات والإدارات المعنية وعدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال السلامة المرورية للبحث في واقع السلامة المرورية ومتابعة التدابير المتخذة في هذا الإطار. تخلل الاجتماع تقييم الإجراءات المعتمدة ومدى تنفيذ التوصيات والخطط الهادفة إلى الحد من حوادث السير ومعالجة أسبابها وتعزيز التزام قواعد السلامة المرورية، إضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية.
3: باشرت مؤسسة كهرباء لبنان بقطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والبلديات التي لم تسدد المستحقات المتوجبة عليها ولم تتواصل مع المؤسسة في خلال المهلة المحددة لتسوية أوضاعها، داعية جميع الجهات التي لا تزال متخلفة عن الدفع إلى التواصل معها وتسوية أوضاعها ضمن المهل المحددة.
4: تربويا، انتقد مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي توجه وزارة التربية إلى إقفال أو دمج بعض الثانويات الرسمية، معتبرا أن الخطوة تضعف التعليم العام وتظلم المواطنين، ودعا إلى وضع خطة للنهوض بالثانويات الرسمية ودعمها والترويج لها، مشيرا إلى كفاءة كوادرها ونتائج طلابها في الامتحانات الرسمية، وحذر من أن إقفال المؤسسات الرسمية قد يصب في مصلحة التعليم الخاص بدلا من تعزيز دور التعليم العام وتطويره. أطلقت رابطة كاريتاس لبنان وجمعية أرض المبدعين بطولة العالم لرياضة الكاليستانيكس من الربوي، والتي ستقام على ملعب نهاد نوفل في الذوق برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من 25 إلى 27 أيلول المقبل.
9: هذه الرعاية من فخامته منا مجرد شرف للبطولة، هي رسالة واضحة بأن شباب لبنان والرياضة اللبنانية هن أولوية، وأنه لبنان قادر على استضافة العالم وصناعة الإنجاز. بالنسبة لنا كرابطة كاريتاس لبنان، هذه البطولة أكبر من المنافسة، أكبر من الميداليات. نحن منآمن أنه الرياضة بتقدر تعمل فرق، السياسي ما بتقدر تعمل. الرياضة بتوحد، الرياضة بتكسر الحواجز، الرياضة بتعطي الشباب هدف وبتخليهم يصنعوا الأمل.
3: بدأت الولايات المتحدة اليوم حزمة عقوبات وصفت بالأشد في تاريخها ضد إيران، وفي هذا السياق أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران تنهار كليا. توازيا، أفاد مصدر لرويترز بأنه من المتوقع أن تعلن الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات الثانوية على الدول والكيانات المتعاملة مع إيران.
4: في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران أعدت سيناريوهات لمواجهة تشديد العقوبات الأمريكية. أكدت هيئة إدارة مضيق هرميز الإيرانية أن السفن المنتهكة القواعد الإيرانية لعبور المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة.
3: في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تشديد العقوبات على طهران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الحكومة ملتزمة بخفض معدل التضخم، مشيرا إلى أن بلاده واجهت منذ تولي إدارته السلطة مزيجا من الحرب والعقوبات والضغوط السياسية والاغتيالات. هذا وسجل انخفاض جديد في قيمة العملة الإيرانية مع ترقب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.
4: في سياق المساعي لخفض التصعيد، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن زيارة وزير الخارجية العمانية طهران لا ترتبط بزيارة قائد الجيش الباكستاني، مؤكدا أن إيران قامت بكل ما كان ممكنا عبر المسار الدبلوماسي لمنع الحرب وتأمين المصالح والمنافع الوطنية. وإلى طهران وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير في زيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة المساعي التي تبذلها باكستان للمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. رويترز أفادت بأن قائد الجيش الباكستاني استبق زيارته طهران بإجراء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب منه استخدام نفوذ باكستان لإعادة إيران لطاولة التفاوض.
3: يجتمع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الإسرائيلي الليلة عند الساعة 7 في القدس بحسب ما أوردت وسائل أعلام إسرائيلية. واليوم لفت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير إلى أن عمليات الوحدات الخاصة في سلاح الجو غير مسبوقة ومعظمها لن يكشف علنا وستكتب في تاريخ الجيش، مؤكدا البقاء في حالة تأهب وجاهزية في مختلف الجبهات. وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات باعتماد سياسة عدم التسامح مع إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من غزة.
4: غدا اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي في الأردن بمسعى أمريكي، توغلت القوات الإسرائيلية في قرية معارية بريف درع الغربي. قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالسجن المؤبد على مفتي سوريا السابق أحمد حسون بعد إدانته بحث عناصر وضباط الجيش إبان عهد بشار الأسد على دعم النظام في مواجهة معارضيه، والإدلاء بتصريحات اعتبرت تحريضية بحق المدنيين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة.
11: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة.
4: هل تسألون عن الجو؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، لا تعديل يذكر في درجات الحرارة، احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

كان في راديو رما المفاوضات مجمدة لموعد لاستئنافها حتى إشعار آخر. بعد عون روما وجهة هيكل ويونيفيل محور الزيارة. تصعيد الإسرائيلي جنوبا تابع، الحزب يشن هجومه على السلطة. إقامة السفير الإيراني تنتهي اليوم والأنظار إلى الخطوة التالية. بين العقوبات والتوعدات حرب طهران واشنطن الاقتصادية تشتعل. تابعتم أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر والأحوال الجوية. شكراً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد تبرد تبرد،
6: تعبولت
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولت تعبولت تعبولت،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولت تعبولت تعبولت،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبرد تبرد.

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
6: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: بلا قيود،
8: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
7: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
9: من سبوتنيك في موسكو تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين. بوتين يؤكد أن روسيا لن تتسامح مع تبني السلطات الأوكرانية للنازية الجديدة. تقرير يكشف أن اتفاقيات أبراهام باتت في مهب الريح ولم تعد صالحة كإطار للتطبيع. أضرار كبيرة بالاقتصاد الأمريكي نتيجة العدوان على إيران.
7: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
9: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتسامح مع تبني السلطات الأوكرانية للنازية الجديدة كأساس لإيديولوجية دولتها.
10: تعتمد أسس الدولة الأوكرانية على أيديولوجية النازية الجديدة، وهذا أمر فظيع، وروسيا لن تتسامح مع ذلك. يمجد نظام كييف الأشخاص الذين قتلوا مئات الآلاف من البولنديين واليهود والروس. إن مكافحة النازية الجديدة والعداء لروسيا ومحاولات استئصال كل ما هو روسي مثل ثقافتنا وتاريخنا تعد من أسباب العملية العسكرية الخاصة. حتى الدول التي لا تبدي تعاطفا مع روسيا لاحظت انتشار النازية في أوكرانيا.
9: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور عمار معنا في برنامج بلا قيود.
11: تحياتي أستاذة نغم لك وللجميع.
9: أهلا بك. أبدأ من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه يعني وجود النزعة النازية في نظام كييف وتثبيت هذه النزعة في دولة حدودية مع روسيا أمر غير مقبول، لن توافق عليه روسيا، يعني إطفاء الشرعية على النازية الجديدة في نظام كييف كدولة جديدة نازية. يعني كيف يؤثر على النظام العالمي ككل، على السياسة العالمية، على العالم، على الشعوب، ليس فقط على روسيا؟
11: نعم، يعني هذه الحالة اليوم يمكن أن نقول بأنها جدلية في المنظومة الغربية، والتي عانت يعني الأكثر من مفهوم ومن هذا الفكر النازي. الكل يذكر يعني في الثلاثينيات وما أودت يعني بأوروبا من هذا الفكر، لكن هذا الفكر يعني النازي والفاشي المتجدد اليوم يعني في أوكرانيا، لطالما روسيا حذرت يعني وليست مع بدء العملية العسكرية بل من قبل بكثير من توسع وانتشار هذا الفكر الذي من خلاله يمكن أن يدمر يعني الدول والشعوب. ونذكر بأنه في أكثر من مرة في مجلس الأمن كانت هناك مطالبات روسية يعني بمنع وحظر تمجيد يعني النازية، لكن رأينا الفيتو كان يعني وللأسف الشديد ومن المستغرب يعني يخرج من الدول الغربية والولايات المتحدة والتي قاومت بالجانب إلى روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك بمقاومة هذا الفكر. اليوم نحن أمام حالة حالة جديدة مستجدة بأن هذا الفكر ينتقل يعني من الشعبوية إلى إدارة السلطة. اليوم نحن أمام يعني سلطة نازية تقر بهذه المسألة وتتفاخر بها أحيانا وتوظفها كأداة يعني سياسية مجتمعية. فمن هنا يعني يأتي الخطر، الخطر على روسيا وليس فقط ولكن على أوروبا بشكل عام. لكن أيضا يعني من جهة أخرى نرى بأن النخب السياسية الليبرالية اليوم الأوروبية هي تحاول يعني توظيف أوكرانيا وأيضا يعني هذا الفكر، لأنه الوحيد تقريبا يعني المعادي منهجيا لمفهوم ليس روسيا كدولة ولكن كثقافة وتاريخ وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. فأعتقد يعني من هنا يأتي خطاب الرئيس بوتين بهذا الصدد بأن روسيا نعم يعني لن تقف مكتوفة الأيدي أمام يعني مثل هذه الجائحة التي يمكن يعني بداية أن تدمر أوكرانيا وجوارها.
9: كيف يمكن أن تتعاون روسيا مع الدول الرافضة للنازية على اجتثاث هذا الفكر وهذه الراديكالية القومية؟
11: أستاذ نغم يعني هذا باعتقادي السؤال يعني الأهم اليوم والحساس يعني والجدلي في نفس الوقت وقد أثاره أيضا يعني في لقائه الرئيس بوتين عندما تحدث يعني عن الدولة الحليفة استراتيجيا والداعمة لأوكرانيا وهي بولندا. والكل يعلم يعني بالكم الهائل الذي عانت به بولندا من النازية الأوكرانية بالذات. يعني فلدينا اليوم يعني مسارين، مسار شعبي في الداخل رافض يعني لتمجيد النازية وحتى جزئيا يعني دعم أوكرانيا النازية الجديدة، لكن نرى بأن النخبة السياسية تدعم قرارات زيلينسكي وهي منخرطة يعني في المسار أو لنقول المنظومة الغربية في حالتها يعني العدائية ضد
9: وربما
11: روسيا.
9: يا دكتور عمار أنت تابعت، ربما نحن تابعنا على السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي، وربما أنت أيضا رأيت هذا الفيديو عندما صرخت امرأة بطفل يلعب في الحديقة، حديقة أطفال في كييف، يلعب الطفل في الحديقة بشكل بريء يعني كأي طفل، يمكن لا يتجاوز 10 أعوام الطفل، يتحدث مع زميله ومع صديقه باللعب باللغة الروسية. هاجمته المرأة بطريقة هستيرية وقالت سأبلغ الشرطة عنك وعن أهلك لأنك تتحدث الروسية، وصورته بالفيديو للطفل وكأنه يرتكب جريمة. يعني ربما لاحظ الدكتور كيف أن الطفل كان يرتجف من الخوف بسبب هجوم هذه المرأة عليه في الشارع.
11: هذه يعني جزء بسيط مما يحدث في الداخل يعني الداخل الأوكراني والذي يعني المنظومة الغربية لا تريد يعني تسليط الضوء يعني عليه وتعتبرها مسألة عادية بأنها سيادة أوكرانية. مثل هذه الممارسات يعني وحال الحالة العدائية التي يعني خلقت وليس يعني في الأعوام الماضية، هذا أسلوب ممنهج اتبعته يعني السلطات مع بداية لنقل يعني الثورة البرتقالية وقدوم يعني نخبة سياسية موالية للغرب مع الرئيس يوشينكا آنذاك. وكنا أمام يعني حالة مستغربة وهي أكرنت أوكرانيا بأن أوكرانيا هي مستقلة، لا توجد يعني إلا فقط الثقافة واللغة الأوكرانية، فعليه يجب يعني طمس كل ما هو روسي. فهذه يعني ممارسات رأيناها حتى في داخل يعني المناهج دراسية للأطفال في مراحله المتعددة. تغير حتى أيضا يعني التاريخ الأوكراني وبدأوا بخلق هذه الصورة، وهي كانت البداية يعني للوصول إلى مفهوم يعني هذه النازية التي اليوم يعني يمكن اعتبارها هو فكر سياسي وأيضا يعني مجتمعي. بدأت الناس يعني تتبناه كأساس يعني للوصول الوجود بين قوسين الأوكراني. فإذا لابد من النظير المقابل العدائي. فكان يعني جيدا أنها روسيا بالنسبة لهم. وهنا ولو في عجالة يعني عندما نتكلم عن النازية الأوكرانية يعني حالة هذه خلق يعني أعداء هذه يعني سمة من سمات هذه النازية. فمنذ العشرينيات والثلاثينيات يعني القرن العشرين كانت يعني ممثلة في العدو للشعب يعني الأوكراني، لأنه لم تكن هناك دولة، كانت ثلاث أطراف: الطرف البولندي واليهودي والروسي. لكن اليوم نرى بأن روسيا تتصدر يعني هذه القائمة بأنها هي التي تريد تدمير أوكرانيا كدولة وكشعب. فهذه الممارسات هي مستمرة، وأعتقد أنها يعني ستتعزز. وعلى سبيل المثال ما تفضلت به من قصة يعني فعلا هي مؤلمة تجاه الأطفال. الكل الجميع باعتقادي يعني لا يعلم بأنه لغاية اليوم حتى في رياض الأطفال يعني يقفون أطفال يعني ليس لهم علاقة بأي مسألة يعني عسكرية، أو يقفون دقيقة الصمت أو أكثر كل يوم أو كل تقريبا 3-4 ساعات ليتذكروا الذين يعني يسقطون ليس في حرب يعني أو عملية عسكرية، ولكن من القصف الروسي. فهذه محاولة جديدة اليوم لتعزيز الوعي المجتمعي الأوكراني وتغييره يعني بالكامل إلى هذه الحالة التي نرى تفاعلاتها بهذا الشكل وأشكال يعني رهيبة أخرى.
9: نعم، محاربة روسيا في الداخل الأوكراني فكريا وثقافيا. يعني دعني أنتقل إلى ما قاله مدير مكتب الرئاسة الأوكراني كيريل بودانوف، يدعو روسيا إلى المفاوضات يا دكتور عمار، وبنفس الوقت هم يقصفون المراكز الحيوية والتجارية والمدنية. اليوم أطفال في كراسنودار تم قصفهم من نظام كييف. يعني كيف يمكن أن تدعو كييف إلى المفاوضات ونفس الوقت هي تقصف المدنيين الروس؟ عن أي مفاوضات يمكن الحديث؟
11: هذه يعني التصريحات يعني من هنا وهناك هي مرتبطة يعني بمفهوم المناورات السياسية، بأن هناك صراع وأن أوكرانيا فقط هي الوحيدة التي تريد يعني السلام وتريد هذه المفاوضات للعودة كما كانت عليه في السابق. لكن يعني نحن نعلم جيدا بأن هذه الإطلاقات الإعلامية هي تقريبا موجهة للمجتمع يعني الغربي الداعم أوكرانيا، بأن أوكرانيا هي حمامة يعني السلام. ونستمع من زيلينسكي كل يوم تقريبا بأن من يرفض المسار يعني مسار السلم هي روسيا وليست أوكرانيا. لكن إن تحدثنا يعني بلغة سياسية عن مفهوم يعني التفاوض، فنحن الآن أمام فقط يعني فكرة واحدة أوكرانية غربية، وهي تجميد هذا الصراع ووقف إطلاق النار، وهذا ما ترفضه موسكو يعني بداية بأننا لن

0: أنه هو كان فقط هدنة مؤقتة من أجل إدخال أكبر كمية ممكنة من الأسلحة.
1: نعم، وهذا يعني ما أشارت إليه التصريحات يعني العلنية المباشرة للرئيس الفرنسي يعني السابق وأيضا المستشارة الألمانية. فلذلك يعني موسكو لن تقدم على مثل هذا الخطأ الذي يعني نعم يعني يمكن اعتباره خطأ جزئيا استراتيجيا بقبول مثل هذه الهدن أمام التحديات يعني التي رأيناها ونراها لغاية اليوم. وفي عجالة أيضا يعني لا ننسى بأن ما يجري اليوم هي ليست حرب عسكرية ما بين روسيا وأوكرانيا، نحن أمام صراع جيوسياسي، روسيا أمام المنظومة يعني الغربية بالكامل. وهنا إضافة إلى ذلك يعني تدخل أيضا أدوات أخرى كما تفضلت في البداية، وهي يعني مسألة الفكر وتعزيز الفكر النازي والذي يعمل يعني حثيثا لزعزعة المنظومة المجتمعية الروسية. فلذلك هذا الصراع يعني جزئيا هو صراع بالوكالة نعم في مشهديته العسكرية في أوكرانيا، لكننا نحن أمام متغيرات حقيقية في المنظومة الجيوسياسية والذي يعني والتي ترفض غربيا، لأنه ستكون هناك تقديم تنازلات مما لا شك فيه لتشكيل يعني هذا العالم الجديد والمنظومة الدولية القادمة على أسس تختلف تماما عما كانت عليه في السابق من هيمنة اقتصادية وسياسية للمنظومة الغربية على العالم.
0: نعم، بما أنه ذكرت حضرتك فرنسا وأنها شاركت مسبقا باتفاقيات مينسك وغدرت بروسيا التي وثقت بها طبعا، اليوم زعيم حزب الوطنيين الفرنسي يقول بأنه فرنسا تستطيع التعجيل بإنهاء زيلينسكي عندما توقف المساعدات له ولقواته. إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر يعني هذا الحزب ولوبان أيضا على القرارات السيادية الفرنسية بوقف المساعدات لنظام كييف والالتفات إلى الداخل الفرنسي؟
1: لا أعتقد بأننا يمكننا التعويل يعني على مثل هذه التحركات يعني في الداخل الفرنسي من جهة أو حتى يعني في الداخل الألماني أيضا. رأينا بأن هذه المنظومات اليوم هي تمر يعني في أصعب حالاتها السياسية، إن تكلمنا حتى عن الشرعية السياسية يعني لماكرون نفسه فهو في يعني حالات متدنية جدا، وهذا يعني تدعيم أوكرانيا هو جزء يعني من الأدوات التي تستخدم للبقاء في السلطة يعني مشرعنة. لكن يعني هذه الأصوات ممكن يعني في المستقبل أن تلعب يعني دورا بعد الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. لكن رأينا أيضا حالات يعني القمع خاصة في فرنسا، نذكر يعني حركة السترات الصفر وغيرها. فلذلك يعني هذه يعني أصوات تثمن، لكنها لا أعتقد يعني أنها ممكن أن تؤثر على القرار السياسي الفرنسي. وأيضا يعني إضافة إلى ذلك لا ننسى بأنه ليس فقط قرارا فرنسيا بل هو قرارا يعني أوروبيا غربيا بالكامل لمد أمد هذه الأزمة لا أكثر ولا أقل.
0: نعم، أيضا وسائل الإعلام الغربية ذكرت بأن الضربات الأخيرة الروسية على نظام كييف جاءت مجدية جدا بسبب عدم قدرة نظام كييف والدفاعات الجوية على التصدي لها. لماذا برأيك؟ هل يعود السبب مثلا لعدم وجود منظومات دفاع جوية أوكرانية كافية؟ الغرب لم يرسل المنظومات المطلوبة لكييف، أو أنه هو تفوق تكنولوجي روسي؟ بكل الأحوال لن تستطيع نظام كييف والقوات الأوكرانية الدفاع عن نفسها بشكل كاف أمام هذه التكنولوجيا المتطورة الروسية.
1: أستاذ نغم، يعني هذا الصراع العسكري مر بمراحل يعني متعددة، ورأينا تدفق الأسلحة يعني النوعية وغيرها إلى أوكرانيا من المنظومة الغربية، وكانت يعني السردية الغربية موجهة بأن روسيا غير قادرة، روسيا ضعيفة. لكن يعني ما يجري اليوم وما رأيناه كان باستطاعة روسيا يعني أن تقوم به منذ الأيام الأولى يعني لهذه العملية العسكرية، لكنها كانت مرفوضة سياسيا وأيضا أخلاقيا، لأننا نحن لسنا في يعني صراع مع الدولة أو مع نحن مع في صراع مع هذه النخبة.

0: يعني الفاسدة النازية. لكن متى يعني بدأت روسيا بهذه الضربات أو الاستهدافات؟ فقط بعد التوجه يعني هذا النظام النظام النازي مع داعميه يعني الغربيين إلى القطاعات المدنية. فمن هنا يعني أتى القرار السياسي أولا يعني بانهيار العسكري على الجبهات كما نراه في دونيتسك، والانهيار الاقتصادي والذي قد بدأ. نحن اليوم نتكلم تقريبا عن أن جميع الموانئ الأوكرانية هي قد خرجت عن الخدمة. القطاع يعني الزراعي فقد تقريبا أكثر من 65% من قدراته التصديرية، وهو يعني العماد الأساسي للاقتصاد الأوكراني، وجزئيا تعتمد على المنظومة الأوروبية عليه أيضا. هذه تأتي يعني نتيجة للمغامرة التي بدأ فيها زيلينسكي وانتهت بمقامرة على مصير أوكرانيا وهذا التحالف. فلذلك الأزمة اليوم يعني الكل يتكلم بأنه هل كان من المفروض على زيلينسكي أن يبدأ بهذه العملية؟ ألم تحسب يعني النتائج أم لم تحسب يعني نهائيا من قبل الأوروبيون؟ لكن بالنسبة لأوروبا أعتقد المسألة هي محسومة. هم لا يحاربون بالدماء الأوروبية، لديهم يعني هذه الأداة، هذا الجيش الذي رأس الحربة الذي يقوم بكل هذه الأعمال. وأيضا يعني عندما نتكلم جزئيا عن المنظومة الأخلاقية بين قوسين يعني الغربية، لم نستمع لغاية اليوم لأي إدانة يعني من أي استهداف مسيرات للمنشآت المدنية. وكما تفضلت في كراسنودار يعني سقوط يعني الأطفال، وكان يعني البارحة سقوط 4 مدنيين في مدينة سيفاستوبل باستهداف يعني استهداف حافلة نقل في المدينة. فلذلك يعني هذه أعتبرها جزء من الأزمة الأخلاقية القيمية التي تعيشها اليوم يعني المنظومة الغربية، والتي ارتبكت وتخبطت حتى في مصيرها ناهيك عن تعاطيها مع روسيا في هذه الأزمة.
1: أيضا يا دكتور عمار، منذ قليل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكا أكد بأن روسيا ومينسك يعني مينسك وموسكو هما يواجهان عدو مشترك، أو بالتحديد خصوم وليس عدو، قال خصوم محتملين. نحن نواجه خصوم محتملين يعني بين موسكو ومينسك. لماذا يسعى زيلينسكي إلى جر بيلاروسيا لهذه الحرب ولهذا الصراع؟ رأينا تصريحات متكررة لزيلينسكي يستهدف بها مباشرة لوكاشينكا وبيلاروسيا.
0: زيلينسكي معني اليوم بتوسيع رقعة هذا الصراع يعني إن كان سياسيا أو جغرافيا أو عسكريا. ليس فقط مثل هذه التصريحات، استمعنا أيضا إلى تصريحات بأن كوريا الشمالية تدخل هذه الحرب، كلها يعني محاولات يعني، وهذه التصريحات موجهة للغرب بأننا أمام يعني هذه الحرب العالمية، وهو يصوغ يعني دوره ودور أوكرانيا بأنه لا يدافع عن أوكرانيا بل يدافع عن المنظومة الغربية. فكل هذا الحديث يعني هو موجه لزيادة يعني الدعم المتناقص، وليس لأهداف يعني سياسية هذا التناقص، ولكن فعليا لأسباب استراتيجية عسكرية. النقصان يعني أو النقص الواضح في مخزونات الذخائر الأوروبية وحلف الناتو. لكن هذا اليوم ما نراه ونتيجة لكل هذه الأخطاء الاستراتيجية التي أقدموا عليها. فلذلك زيلينسكي هو الأداة يعني الأداة التي من خلاله تحاول يعني أوروبا جزئيا أيضا يعني الولايات المتحدة تمرير مصالحها الجيوستراتيجية، جزئيا إضعاف روسيا. في البداية يعني وضعوا سقوفا عالية وهي هزيمة روسيا استراتيجيا، لكن نرى اليوم بأنه قد من مني بهذه الهزيمة الاستراتيجية هي المنظومة الغربية، وكله يمكن أن نقرأه حتى بالأرقام يعني عندما ننظر إلى الاقتصادات الغربية وخاصة الأوروبية ومعدلات النمو والبطالة والتضخم.
1: نعم، مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا كنت معنا عبر زوم، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا.
0: شكرا لكم.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: من أوكرانيا إلى اتفاقية أبراهام، حيث حذر تحليل عبري من أن التحولات الكبرى في التحالفات الإقليمية التي أعقبت 7 أكتوبر من عام 2023 وجهت ضربة قاسمة لمنطقة اتفاقية أبراهام، حيث لم يعد ممكنا فصل التطبيع عن القضية الفلسطينية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود. يعني أبدأ من هذا التقرير العبري التحليلي، قال إنه التحولات الكبرى وجهت ضربة لمنطق اتفاقيات أبراهام. يعني هذه الاتفاقيات برأيك تواجه مأزقا، وأن الاستراتيجية الأمريكية القائمة على مبدأ الاندماج الاقتصادي مقابل تهميش القضية الفلسطينية قد استنفذت خياراتها نهائيا؟
3: مساء الخير. يعني هذا السؤال يعطينا نوع من التعبير الواضح في أن المأزق الحالي لا يعني مثلا نهاية اتفاقيات أبراهام بوصفها شبكة علاقات دبلوماسية واقتصادية أو أمنية بين دول، لكنه يعني إلى حد بعيد سقوط الفرضية التي أرادت مثلا جعل الاندماج الإقليمي بديلا عن تسوية القضية الفلسطينية، ما استنفذ كثير من الخيارات بشكل كامل. لكن هذا النموذج تجاوز الفلسطينيين، ثم يعني أدارت النتائج بأن يمكن مثلا فصل العلاقات العربية الإسرائيلية عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نستطيع أن نقول أن الحكومات العربية اتخذت قرارات التطبيع استناد إلى مصالح الأمن والاستثمار والتكنولوجيا، حتى لو عرضها مثلا الرأي العام بشكل عام. أيضا احتواء القضية الفلسطينية، احتواها اقتصاديا و أمنيا دون أي حل سياسي نهائي مثلا يفضي إلى دولة فلسطينية. كلما اتسعت المصالح المشتركة أصبحت العلاقات الجديدة غير قابلة أصلا للتراجع. والوثيقة أو اتفاقيات أبراهام نفسها لم تنص على صراحة على تهميش الفلسطينيين، فقط تحدثت عن السلام والازدهار والتعاون والحوار، لكن بنيتها العملية نقلت مثلا مركز الثقل من مبدأ الأرض، دعني أقول مقابل السلام والتسوية الشاملة، إلى المصالح المشتركة مقابل التطبيع بشكل واضح. يعني هذه بعض الأسباب التي يمكن أن نتحدث عنها في والإجابة على هذه الأسئلة. وأيضا من الخطأ يعني أن نقول أن هناك وفاة الاتفاقيات مثلا العربية الإسرائيلية في ضمن ما يدور الآن من تحولات إقليمية واضحة التي تعصف بالإقليم وأيضا في التحولات في العالم.
1: يعني إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة برأيك يمكن أن يصبح شرطا صارما لا غنى عنه لأي مساعي مستقبلية للتطبيع في المنطقة؟
3: يعني أعتقد أن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، أو على الأقل وجود مسار واضح وملزم زمنيا يؤدي إلى إقامتها، سيصبح هذا باعتقادي شرطا أساسيا لأي تطبيع عربي واسع في المستقبل، خصوصا يعني بالتحديد مع المملكة العربية السعودية. فمنذ حرب غزة أثبتت أن تجاوز القضية الفلسطينية لا يصنع مفهوم استقرار إقليمي، وأن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية وحدها لا تستطيع حماية العلاقات من تداعيات الصراع. كما أصبحت الحكومات باعتقادي العربية تواجه مفهوم الرفض الشعبي، وأصبح واسعا لأي تطبيع لا يمنح الفلسطينيين حقوقا سياسية حقيقية بإقامة دولة فلسطينية مثلا على حدود 4 حزيران عام 67. لكن يجب التمييز بين الدول التي طبعت سابقا والدول التي قد تتبع مستقبلا. فمثلا الإمارات والبحرين والمغرب قد تحافظ باعتقادي على علاقاتها القائمة مع إسرائيل، وإن بقيت هذه العلاقات محدودة أو باردة. أما توسيع الاتفاقيات إبراهام مثلا ليشمل السعودية دول عربية أخرى، فسيكون صعبا جدا من دون وقف الحرب والاستيطان وإعادة الإعمار في غزة، وجود ضمانات دولية مثلا لإقامة دولة فلسطينية. كذلك لن يكون كافيا الحديث عن دولة فلسطينية بالاسم فقط، اليوم المطلوب دولة قابلة للحياة تتمتع بتواصل جغرافي وسيادة فعلية على أرضها، وأن يكون لديها حدودها، مواردها، عاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات أصلا الدولية. لذلك قد لا تشترط بعض الدول باعتقادي قيام الدولة فعليا قبل توقيع أي اتفاق، لكنها ستطالب يعني باعتقادي على الأقل بخريطة طريق حقيقية لا يمكن التراجع عنها. والخلاصة تقول أن الدولة الفلسطينية أصبحت شرطا باعتقادي أساسيا أو سياسيا شبه حتمي لأي سلام إقليمي واسع ومستدام، وليس أيضا مجرد مطلب يمكن تأجيله مقابل المكاسب باعتقادي الاقتصادية.
1: برأيك أستاذ سليم، يعني كيف سيؤثر استبعاد إسرائيل من الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر وتشكيل تحالفات إقليمية دون مشاركتها؟ كيف يؤثر على القدرات الدفاعية لتل أبيب على المدى الطويل؟
3: استبعاد إسرائيل من الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر لن يؤدي فعليا إلى انهيار قدراتها الدفاعية فورا، لكنه قد يخلق لها باعتقادي مشكلة استراتيجية متراكمة على المدى الطويل. البحر الأحمر ليس مجرد ممر تجاري، بل هو يمثل عمقا أمنيا لإسرائيل، خصوصا لحماية ميناء إيلات ومراقبة باب المندب ومنع تهريب كما يقولون بين قوسين الأسلحة، إضافة إلى يعني اكتشاف كما يقولون الصواريخ والمسيرات القادمة من اليمن. إذا تشكلت تحالفات إقليمية تتبادل كما يقولون معلوم الاستخبارات أو المعلومات الاستخبارية الإنذار المبكر من دون مشاركة إسرائيل، فستفقد باعتقادي تل أبيب جزءا مهما من كما نقول أو نسميه الوعي الميداني والتحرك المبكر داخل هذه المنطقة. هذا أيضا سيجبر ذلك الأمر إسرائيل على الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الجوية والبحرية الذاتية، وأيضا على الولايات المتحدة. هذا الأمر يرفع كلفة العمليات ويستنزف أيضا منظومات الدفاع في وقت تواجه فيه تهديدات متعددة من كثير من النواحي في المنطقة. باعتقادي أنه أثبتت هجمات الحوثيين يعني في الفترات الماضية أن امتلاك منظومات اعتراض متطورة هذا الأمر ليس كافيا وحده لحماية الملاحة، فقد يعني رأينا أن هناك تراجع مثلا لنشاط ميناء إيلات بأكثر من 90% بفعل التهديدات، وارتفاع أيضا تكاليف التأمين وتغيير مسارات السفن في بعض الأحيان. الأخطر هو أن استبعاد إسرائيل سيجعلها طرفا خارجا في النظام الأمني الذي تقوده الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، ويحد فعليا من قدراتها على التأثير في قواعد الملاحة، الانتشار العسكري، مكافحة التهريب. مع ذلك ستظل إسرائيل قادرة باعتقادي على الرد بفضل السلاح الجوي الذي تمتلكه والبحري ومنظمات أروا والتعاون الأمريكي، لذلك لن يكون التأثير فوريا، بل سيظهر فيه ارتفاع التكلفة وتراجع حرية الحركة وزيادة الاعتماد على واشنطن أكثر. إن القوة العسكرية الإسرائيلية ستبقى باعتقادي كبيرة، لكن فعاليتها الاستراتيجية ستتراجع إذا ما بقيت معزولة عن البيئة الإقليمية المحيطة بها. قد يدفع ذلك باعتقادي تل أبيب مستقبلا إلى تقديم تنازلات باعتقادي يمكن أن تكون سياسية اتجاه القضية الفلسطينية، مقابل مفهوم الترتيبات الأمنية الإقليمية بشكل عام.
1: ولكن يا أستاذ سليم، هل تمتلك القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية، مصر، تركيا القدرة على بناء هندسة أمنية مستدامة في الشرق الأوسط بمفردها وبمعزل تام عن المصالح الإسرائيلية؟
3: يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر، باعتقادي لديها القدرة على بناء نواة قوية لهندسة إقليمية، لكنها بذات الوقت لا تستطيع بمفردها إقامة نظام شامل، أي نظام كما نسميه مستدام بمعزل تام عن المصالح الإسرائيلية، لأن المصالح الإسرائيلية واضحة من يدعمها. السعودية تمتلك النقل مثلا المالي والدبلوماسي والقدرة على تجميع مثلا الدول العربية والإسلامية، بينما تمتلك يعني تركيا قوة عسكرية وصناعة نسميها دفاعية متقدمة ونفوذ في سوريا وشرق المتوسط. أما مصر فتسيطر باعتقادي على موقع جغرافي بالغ الأهمية، ويشمل بالدرجة الأولى قناة السويس والحدود مع غزة والبحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب خبرتها العسكرية والأمنية الواضحة. هذه القدرات تسمح مثلا بإنشاء ترتيبات لحماية الملاحة، تأمين الطاقة، مكافحة الإرهاب، احتواء النزاعات، لكن المشكلة تكمن في اختلاف الأولويات. تركيا تركز مثلا على سوريا وملف الأكراد وشرق المتوسط، السعودية تهتم بأمن الخليج وإيران، بينما مصر يعني تضع بين أوليتها المشكلة في غزة والبحر الأحمر وليبيا في مقدمة حساباتها. كما يعني لا تزال هذه الدول باعتقادي تعتمد بدرجات مختلفة على السلاح والمعلومات والضمانات الأمريكية، لا تمتلك حتى الآن قيادة عسكرية مثلا مشتركة أو تعريفا موحدا لمصادر التي قد تكون مهددة لبلادها. أما استبعاد إسرائيل بصورة كاملة فسيبقى صعبا، يعني هذا الأمر صعب، لأنها يعني تمتلك القدرات الاستخباراتية والصاروخية والتكنولوجية، وهذه مؤثرة، ولأن أيضا أمر الفلسطيني والسوري واللبناني والبحر الأحمر مرتبط مباشرة أيضا بسلوك إسرائيل. يمكن بناء تحالفات دون مشاركتها، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يبني استقرار دائم من دون التعامل مع تأثير سياساتها في المنطقة. أرى أن هذه القوى تستطيع بناء نظام أمني أكبر استقلال ومتوازي، لكنها لن تنجح بشكل كامل إلى تحول هذا الأمر إلى محور يعني لمواجهة إسرائيل، أو إذا كنا نقول إذا ما كان هناك تهديد آخر. النموذج الأكبر استدامة باعتقادي هو نظام تقوده دول المنطقة، يقوم على تعاون متعدد المستويات، وباعتقادي يجب احتواء إيران في هذه المنطقة، يعني باعتقادي ربط مشاركة إسرائيل بالتسوية عادلة مع القضية الفلسطينية هذا أمر حتمي. يعني الأمن الإقليمي الحقيقي لا يتحقق بإقصاء طرف إلى الأبد، ولا بالسماح له بفرض أيضا شروطه على الجميع. فباعتقادي أن مفهوم الدولة الفلسطينية أو التسوية السياسية القائمة على إعطاء الفلسطينيين حقهم في إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 67 هذا أمر حتمي للأمن بشكل كامل في المنطقة ولأي مشروع سلام قادم.
1: ما هي الأبعاد الحقيقية للعزلة الدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل حاليا على الساحة الدولية، وما مدى تأثيرها الفعلي؟
3: يعني دعني أقول دبلوماسيا، العزلة تظهر في اتساع مفهوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هو تزايد الأصوات أيضا المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني داخل مبنى الأمم المتحدة. من الأمثلة يعني على هذا الأمر إن إعلان نيويورك، هذا الإعلان المؤيد لمسار الدولة الفلسطينية والذي حصل على تأييد 142 دولة يعني مقابل معارضة 10 دول فقط، هذا يكشف اتساع الفجوة باعتقادي بين إسرائيل وغالبية المجتمع الدولي الذي يؤيد الفلسطينيين. قانونيا تواجه إسرائيل يعني مفهوم ضغوط متزايدة نتيجة تحركات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يعني إضافة إلى احتمال يعني تعرض مسؤولين إسرائيليين لقيود معينة في السفر والملاحقة، كما بدأت يعني بعض الدول يعني في سابقا بفرض بعض العقوبات على وزراء ومستوطنين ومراجعة مثلا مفهوم تصدير السلاح، التعاون التجاري المرتبط بالمستوطنات. هذا الأمر يعني دعنا نقول دبلوماسيا، أما شعبيا وإعلاميا فعليا هي تضررت، يعني صورة إسرائيل تضررت بشكل واضح وبصورة كبيرة. يعني رأينا مفهوم الجامعات والنقابات وسائل الإعلام المجتمعات الغربية، وهذا الجانب باعتقادي مهم لأنه يؤثر مستقبلا في موقف الأحزاب والبرلمانية البرلمانات، وليس فقط يعني في مفهوم التظاهر، يعني هذا قد ينعكس سياسيا داخل الأحزاب في هذه الدول. لكن تأثير العزلة ما زال محدود يعني باعتقادي على المدى القصير. إسرائيل تحتفظ فعليا بالدعم العسكري وأيضا السياسي الأمريكي وبعلاقات اقتصادية وتكنولوجية واسعة يعني في أوروبا وآسيا. هي لم يعني دعني أقول تنسف اتفاقياتها بشكل كامل يعني أو مطلق مع الدول العربية التي يعني يوجد لديها مفهوم من التطبيع معها، لكن التأثير الأخطر باعتقادي سيظهر على المدى المتوسط والطويل، يعني ارتفاع كلفة السلاح، الاستثمار، تراجع حرية حركة المسؤولين، صعوبة توسيع التطبيع، اعتماد إسرائيل بصورة متزايدة باعتقادي على الحماية الأمريكية وحدها. يعني باعتقادي أن إسرائيل لم تتحول بعد إلى دولة كما نقول معزولة بالكامل، لكنها تنتقل تدريجيا يعني من موقع مثلا الشريك الطبيعي للغرب دعني أقول إلى موقع الدولة التي تحتاج فعليا علاقاتها إلى تبرير سياسي مستمر. إذا تحولت يعني باعتقادي الدينات الحالية إلى عقوبات اقتصادية وعسكرية مؤسسية، وباعتقادي يعني الآن لن يحدث هذا بشكل واضح، في هذه اللحظة باعتقادي يمكن أن نقول أن إسرائيل أصبحت في عزلة كاملة، وأن هذا الأمر يؤثر عليها ويؤثر على حسابات الأمن والسياسة الإسرائيلية بشكل كامل.
1: ماذا عن النخبة السياسية والفكرية في إسرائيل أستاذ محمد؟ يعني هل هي تدرك بأن أي اندماج إقليمي محكوم عليه بالفشل دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، أم أنه تل أبيب هي مستعدة بكل الأحوال لسيناريو التعايش طويل الأمد كحصن معزول عن بقية دول المنطقة؟
3: أظن أن هناك إدراك واضح يعني داخل قطاعات من النخب الأمنية والاقتصادية وأيضا الفكرية الإسرائيلية بأن الاندماج الإقليمي لن يكون مستدام من دون معالجة الحقوق الفلسطينية أيضا، لكن هذا الإدراك لم يتحول فعليا إلى إجماع سياسي سياسات حكومية واضحة. المؤسسة الأمنية وشخصيات المعارضة وقطاعات التكنولوجيا أيضا والأعمال تدرك أن استمرار الاحتلال والحروب يهدد العلاقات مع الدول العربية، هذا أمر يعني واضح وحتمي، ويعمق أصلا مفهوم العزلة الدولية ويرفع الاتفاق العسكري ويزيد اعتماد العسكري ويزيد اعتماد إسرائيل على الحماية الأمريكية. وأعتقد أن هناك هذا التيار يرى أن التطبيع مع السعودية خصوصا لن يتحقق من دون يعني مسار موثوق نحو دولة فلسطينية. كل الأمور يعني تعتمد في السياق على مفهوم الدولة الفلسطينية وإعطاء الحقوق الفلسطينية. يعني باعتقادي أنه هذا الأمر يعني واضح، يعني نتيجة مثلا أظهر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في يونيو 2026، انقسام كما قالوا شبه متساوي، 42% أبدوا توسيع الاتفاقيات أبراهام ضمن إطار يشمل إقامة دولة فلسطينية مقابل مثلا 41 عرضوا هذا الأمر. في المقابل يعتقد اليمين الحاكم والحركة الاستيطانية أو اليمين المتطرف أن إسرائيل تستطيع فرض كما قالوا عنه نموذج السلام بالقوة وإدارة الفلسطينيين أمنيا، توسيع الاستيطان، الاعتماد على التفوق العسكري والتكنولوجي، أيضا الدعم الأمريكي مع إقامة علاقات عربية تقوم أصلا على المصالح المشتركة والخوف من التهديدات الإقليمية. بعد 7 أكتوبر حقيقة تعزز هذا الاتجاه داخل المجتمع الإسرائيلي، ويعني أصبح كثيرون مثلا ينظرون إلى الدولة الفلسطينية كما قالوا عنها باعتبارها خطرا أمنيا لا مدخلا كما يقول للسلام. لذلك تبدو إسرائيل مستعدة باعتقادي في المدى القريب والمتوسط لتحمل قدر من العزلة والعيش في حصن مسلح، يعني باعتقادي تعزل نفسها بشكل أكبر، لكن هذا النموذج يصعب استدامته طويلا، يعني هذا الأمر لن يدوم طويلا لأنه إسرائيل بوضعها الحالي هي دولة صغيرة تعتمد على التجارة، الاستثمار، الدعم، التكنولوجيا، وأيضا وجودها يجب أن يكون متناغم مع الشرعية الغربية، وأيضا تواجه جبهات متعدية وأيضا تحديا ديموغرافيا وسياسيا دائم. أرى أنه إسرائيل الحالية تميل عمليا إلى خيار الحسن المعزول، بينما تدرك يعني أجزاء مؤثرة من نخبة أن هذا الخيار قد يوفر أمنا كما يقولون مؤقتا، لكن لن يحقق فعليا اندماجا إقليميا أو استقرارا استراتيجيا دائما.
1: الخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ننتقل إلى الاقتصاد مستمعينا، وطبعا الاقتصاد مرتبط أيضا بالسياسة. ففي الولايات المتحدة نقلت وسائل أعلام غربية عن خبراء أن النزاع مع إيران ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأمريكي، كما حرم الولايات المتحدة من ميزتها في مجال الطاقة، وأن نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة لا يتجاوز 200,000 برميل يوميا رغم تصدرها قائمة الدول المنتجة للنفط، حيث أن نحو 20 مليون برميل من النفط التي كانت تتدفق عبر مضيق هرمز من منطقة الشرق الأوسط أصبحت عالقة نتيجة الأعمال القتالية في المنطقة. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بك دكتور عبد النبي في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الإفادات الصحفية، الصراع مع إيران ألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي وحرم الولايات المتحدة من التفوق في مجال الطاقة، ما هي التداعيات طويلة الأمد على الصناعة الأمريكية دكتور؟
4: يعني خلينا نتكلم أن قطاع النفط على مستوى العالم كان بيحقق مكاسب للعالم كله، عندما تكون يعني أسعار النفط مناسبة بتكون تكاليف السلع النهائية مناسبة للمستهلكين عبر العالم. طبعا بيحدث العكس لما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته ترتفع الأسعار وترتفع التكاليف، وده بيقلل الطلب الفعال أو الاستهلاك الفعلي، وده كمان بيؤدي إلى خروج عدد غير قليل من المشروعات والمنشآت خاصة المشروعات الصغيرة وتسريع عدد كبير من العمال. ده اللي حصل دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من تضرر في هذا الأمر بسبب التقلبات وعدم استقرار أسعار الطاقة. أيضا حالة عدم اليقين التي أصبحت يعني مرتفعة في الاقتصاد الأمريكي لضبابية الموقف يعني أو عدم القدرة على التنبؤ بما قد تسفر عنه أحداث المنطقة خلال الفترات الزمنية القليلة حتى القادمة، يعني أصبح من الصعب التنبؤ حتى على مستوى عام أو عامين.
1: ما مدى مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة هذه الصدمة الهائلة في قطاع الطاقة برأيك؟
4: خلينا نتكلم على جزئين مهمين. يعني إذا كنا نتكلم على الاقتصاد الأمريكي الكل ودرجة مرونته في امتصاص الصدمات التي تحدث في سوق الطاقة هي طبعا مرونة كبيرة، يعني يستطيع الاقتصاد الأمريكي أن يتخطاها بدون مشاكل حقيقية، لكن نحن لا نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي الكلي، يعني لا نتحدث عن المؤشرات الكلية، لكن نتحدث عن مؤشر المستهلكين، نتحدث عن مستوى البطالة، مستوى التضخم، وهذه كلها مؤشرات سلبية أو بتزداد سلبية مع استمرار الضغوط والمشاكل في سوق الطاقة. إذا كان الاقتصاد الأمريكي بحجمه الهائل قادر على امتصاص هذه الصدمة، لكن هذا لا يمنع معاناة المواطن الأمريكي وعدد غير قليل من الشركات والمنشآت العاملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وعلينا أن نتذكر جزء مهم جدا، عندما نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي نحن نتحدث عن ولايات ربما تملك الغنى والإمكانية، لكن أيضا نتحدث عن ولايات فقيرة لا تستطيع أن تتحمل المشاكل الناتجة عن ارتفاع أسعار المشتقات البترول يعني وعدم انتظامها بشكل مستمر.
1: يعني على ما يبدو يا دكتور عبد النبي، واشنطن حاولت استخدام موارد الطاقة كسلاح ضد إيران، ولكن بالعكس أيضا هي تأثرت. هل يعني ذلك أن واشنطن فقدت القدرة على استخدام موارد الطاقة كأداة ضغط جيوسياسي على الدول؟
4: هي أولا ليس لديها القدرة ولا الإمكانيات على استخدام سلاح الطاقة، لكن ما حدث أثر بشكل سلبي على غالبية الاقتصادات العالمية. يعني أوروبا طبقا للبيانات المتداولة حتى هذه اللحظة لم تتمكن من ملء خزاناتها استعدادا للشتاء. ما يتم تداوله حاليا وكأنه إنجاز عن إمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير ما يقرب من 7 إلى 14 مليون برميل يوميا من مضيق هرمز هو أمر يدعو للعجب. يعني التدخل الأمريكي هو حرم العالم من حوالي 22 مليون برميل كانت تخرج من هذه المنطقة يوميا. عندما تتحدث عن أنك أنجزت فأصبحت تخرج من 7 إلى 14 مليون برميل بشكل يومي، أنت تتحدث عن تراب بنسبة كبيرة، يعني نسبة تزيد عن حوالي 30% مما كان يعبر هذه المنطقة بشكل دوري بشكل يومي. وكأن الحرب التي كان من المفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة أدت أن تحدث مشاكل في قطاع الطاقة خاصة قطاع النفط. وإلى جانب قطاع النفط طبعا هي أثرت على إمدادات الأسمدة، وده أثر على الزراعة بشكل كبير عبر العالم، أيضا أثرت على إمدادات يعني منتجات البترول ومنها البلاستيك. معروف أن البلاستيك هو مادة مهمة جدا للزراعة خاصة الزراعة المحمية، وخاصة في دول أوروبا التي يعني تعاني في الشتاء من البرودة العالية، ويكون البلاستيك أو الصوب البلاستيكية أحد أهم الأدوات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي. فما حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها يعني سببت مشاكل في قطاع الطاقة، طبعا بالتأكيد تأثرت هي الأخرى، لكنها حتى الآن لا تعلم كيف تخرج من هذا المطب وتعيد الأمور إلى سيرتها الأولى. المشكلة أن يعني سوق النفط يعني به حالة كبيرة من عدم الاستقرار الآن، يعني مع بعض التصريحات انخفض أسعار النفط تقريبا بحوالي 3%، لكن ظل سعر البرميل فوق 84 دولار، وده رقم كبير جدا بالمقارنة بما كان عليه قبل بداية الحرب، أو حتى الأرقام التي وصلت إليها الأسعار عندما كان هناك حديثا عن تهدئة أو احتمال يعني أن تنتهي المفاوضات بين الجانبين باتفاقية تضمن نوع من أنواع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل تضمن حرية الملاحة أو تؤمن الملاحة في مضيق هرمز.
1: برأيك يا دكتور عبد النبي، ما تأثير هذه الأزمة على ثقة السوق العالمية بالدولار كعملة رئيسية في معاملات الطاقة وأسواق الطاقة؟
4: يعني معروف من فترة وهناك مخاوف من تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية، الآن سمعنا عن تهديدات أمريكية إلى جارتها كندا وفرض رسوم، سمعنا عن فرض رسوم مرتفعة على حتى الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة الأمريكية وعلى حتى الدول الفقيرة في الجنوب الأمريكي يعني في أمريكا اللاتينية أو حتى في إفريقيا وأشياء. لكن فعلا يعني الحديث يعني دائما نسمع عن فرض ضرائب ثم تراجع عنها، لكن هذه التصريحات بتؤدي إلى نوع من أنواع المشاكل، يعني عدم الاستقرار والتخوف. ومعروف أن رأس المال جميعا عند أي تصريحات خطرة بيخرج من السوق، عودته مرة أخرى بالسوق ليست بهذه السهولة، يعني أن يخرج من السوق وأن يصفي أعماله ربما تكون أسهل كثيرا جدا جدا جدا من إمكانية عودته مرة أخرى إلى الأسواق. ومن هنا استمرار هذا الأمر بيؤدي إلى مشاكل كبيرة على كافة المستويات. يعني بدأنا نسمع عن في تونس على سبيل المثال المشاكل في إمدادات النفط أدت إلى انقطاعات مستمرة في الكهرباء، وما قدرتش مصانع التونسية أنها تلبي بعض الاتفاقيات أو التعهدات التي كانت اتفقت معها بعض الدول الأوروبية من أجل توريد الملابس جاهزة. ده حصل في أغلب في العديد من دول العالم، طبعا بيؤثر بشكل كبير على معادلات نمو الاقتصاد في هذه الدول وأيضا على معيشة الأفراد. يعني هذا ينسحب ليس فقط على الدول التي تعاني من المشاكل لكن بيؤثر على غالبية دول العالم.
1: هل يعني هذا أن دول الخليج العربي ستسرع في تنويع تحالفاتها وإعادة توجيه نفسها نحو شراكات مع الصين وروسيا؟
4: لا أنا أعتقد صعب. يعني خلينا نتكلم، يعني إحنا نعلم هذه المنطقة جيدا ونعرف منطقتنا جيدا. منطقتنا مهما كانت الشراكات يعني هيكون صعب عليها، لأن الأمل الوحيد إن يبقى فيه قرار عربي يحمي المنطقة العربية ككل هو قرار عربي موحد، وده إحنا شايفينه صعب. يعني عندما نتحدث حتى عن الدول العربية، شايف دول الخليج ما زالت حتى الآن متماسكة لكن خسائرها كبيرة جدا جراء الحرب. يعني الأرقام مش موجودة لكن التهديدات نفسها بتسبب مشاكل، واستمرار الحالة الحالية بتستنزف موارد هذه الدول بشكل كبير بشكل يومي. يعني احنا كنا سمعنا عن محاولات تنويع الموارد الاقتصادية مش تنويع التحالف السياسية أو العسكرية، لكن كان هناك رغبة من دول الخليج أن تقفز إلى مجالات الاقتصاد الحقيقي بدل من اعتمادها على النفط والطاقة فقط. يعني كان في هناك مشروع النيوم، كان في مشروع السياحي في قطر، الامارات كانت بدات تستعد لانها تكون اكبر مركز تجاري ومالي وتسويقي عالمي. بالتاكيد ما يحدث في هذه المنطقه بيؤثر على كل هذه الخطط وعلى الاقل بيوقف هذه الاستثمارات. وقف هذه الاستثمارات هو تعطيل لرؤوس الاموال او تعطيل لحركه يعني المعدل دوران راس المال، وبالتالي هي خسائر. فهي حتى الان خسائر غير منظوره، لكن بخسارات المكسب والخساره هي خسائر وخسائر كبيره. عندما يتم الاستثمار في أصل، يعني إذا كنا بنتكلم عن منشأة سياحية في النيوم أو في الإمارات وفي ظل الأزمة الحالية، يعني يكون هناك تهديد لحركة السياحة، فهناك عندنا أصول غير مستغلة، وبالتالي يعني أرباحها بالسالب أو تحقق خسائر حتى وإن لم تكن خسائر بشكل منظور.
1: ولكن كما ترى يا دكتور، السياسة الأمريكية أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول المنطقة، كيف ستتصرف هذه الدول لحماية بنيتها التحتية النفطية من الهجمات ومن الصراع؟
4: يعني خلينا برضو نكون صريحين، يعني هذه الدول وكل الدول العربية يعني لا تملك من الأمر شيئا. يعني نحن نتحدث عن تكنولوجيا خطيرة، يعني لا نتحدث عن جيوش بتتخلحم أو لقاء بري، لكن نتحدث عن مسيرات، نتحدث عن هيئات صاروخية، وبرغم كل وسائل الدفاع والأرض في الحيطة والمضادات الدفاع الجوي وغيره، لكن التكنولوجيا تتسارع بشكل يومي. التكنولوجيا تتسارع يعني تصبح سريعة بشكل يومي. من هنا الاكتشافات والابتكارات في مجال المسيرات وفي مجال الصواريخ البالستية وغيره. يعني مهما كانت قدرة أعظم الجيوش في العالم لن تكون قادرة على مواجهة مثل هذه التحديات. ومن هنا هذه الدول يعني مهما كان ما تستطيع أن تفعله فهي لن تحمي هذه المنشآت النفطية بدرجة 100%. وخلينا نبقى احنا يعني واضحين، يعني صحيح ما حدث في أحد منشآت النفط في ليبيا بعيد عن دول الخليج، لكن نحن نتحدث عن المسيرة. ما حدث من استهداف إحدى سفن الترويض في بلاد في جمهورية مصر العربية رغم هو أيضا بعيد عن المنطقة الخليج، لكن نتحدث عن مسيرة، يعني نتحدث عن استهداف بآلة عسكرية في كل الأمور هي متواضعة. صحيح أوقات يعني يمكن التعامل معها، لكن أوقات يصعب التعامل معها، وغالبا هذه الآليات الجديدة يعني هي آليات رخيصة، يعني لا تكلف المعتدي الأموال الباهظة التي تجعله يفكر قبل استخدامها. فمهما كان قدرة دول الخليج وقدرتها على التصدي لما يحدث، أنا أعتقد أنه يعني لن يكون ناجعا بدرجة كبيرة.
1: وما احتمال أن تصبح هذه الأزمة دافعا يا دكتور إلى إنشاء تجمع طاقة موحد في الشرق الأوسط، ربما يكون أيضا بمشاركة إيران؟
4: يعني أنا في اعتقادي أن هذا ممكن، لكن إذا كان هناك بالفعل رغبة من الدول الكبرى في المنطقة، نتحدث عن الدول المجرورة مثل الصين وروسيا. صحيح أن روسيا ما زالت لديها مشاكل بسبب المشاكل في أوكرانيا وعدم قدرتها على إنهاء هذه الأزمة، لكن إذا دخلت الصين على الخط وكان هناك تحالف يعني روسي صيني وانضمت إليه البرازيل وكان موقف دول الخليج داعم لهذا التحالف، فربما تكون الأمور مختلفة. لكن في ظل إن يعني الحرب ما بين إيران بشكل مباشر والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل يعني رغبة دول الخليج في الحفاظ على موقف محايد قدر الإمكان، أعتقد أن الأمور غاية الصعوبة، يعني والحديث عن آليات لحماية الدول الخليج والمنطقة من يعني من المخططات التي يعد لها أعدائها، أعتقد أن الأمور في منتهى الصعوبة، يعني لنكون واقعيين، يعني دول الخليج مهما كان حجمها هي دول صغيرة، الدول العربية أغلبها دول متفرعة. إيران تحت كل الظروف وتحت يعني ما تمكنت به من عزيمة وصد الهجمات الأمريكية، يعني تجل عرضة للمشاكل الاقتصادية التي قد يعني تسبب في أي وقت انفجار داخلي قد يؤدي لها بمشاكل كبيرة.
1: الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في بلا قيود. نهاية هذه الحلقة من برنامج بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. نكشف ما يخفيه الآخرون
6: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع. نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي. في هذه الحلقة نناقش مصر وروسيا 83 عاما من العلاقات إلى شراكة استراتيجية ترسم ملامح المستقبل. ثلاثة وثمانون عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا التي شهدت تطورا كبيرا عبر الزمن، كونها قائمة على الود والتعاون بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. التعاون بين القاهرة وموسكو يشهد تزايدا في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2021، بلغ التعاون بين روسيا ومصر ذروته، حيث تنفذ روسيا مشروع الضبع النووي الذي تبني عليه مصر آمالاً في تنمية ملف الطاقة والدخول إلى عصر الاستخدام السلمي للمجال النووي بما يخدم التحول الاقتصادي المستدام. وفي ضوء تطور العلاقات بين مصر وروسيا، فإن الجانبان يحافظان على اتصالات منتظمة على أعلى المستويات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وعلى رأسها فلسطين، وما تجدد مؤخرا من توترات بسبب الحرب الأمريكية على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز. كما أن انضمام مصر لتجمع بريكس كان له دور مهم في دعم التعاون الاقتصادي بين موسكو والقاهرة ودول بريكس على وجه العموم، بما يعزز أيضا حجم التنسيق حول القضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في إطار متعدد الأقطاب الآخذ في التشكل. حول الذكرى 83 للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من روسيا والعالم العربي. وينضم إلينا الآن من موسكو السيد أحمد الحاج علي، الباحث في الشؤون الروسية. أهلا بك معنا، وبداية بعد مرور أكثر من 82 عاما على العلاقات الدبلوماسية، كيف تطورت الشراكة التاريخية بين البلدين من بناء السد العالي والتعاون العسكري لتصل إلى ما هي عليه من تعاون اقتصادي وفني؟ وكيف تستلهم الشراكة الحالية الإرث التاريخي لهذا التعاون دون أن تكون نسخة منه؟
8: تحياتي لكم دكتورة جيهان ولكل محبي مصر العربية أم الدنيا. بالطبع العلاقات الاستراتيجية الطابع التاريخية ما بين الاتحاد السوفيتي ومن ثم روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية هي يعني علاقات مركزية ومحورية واستراتيجية الطابع، مرت بمراحل من الانخفاض والصعود في تطورها. كانت الحقبة الذهبية أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبناء السد العالي وبناء مصانع الصلب والتقنيات والمصانع السوفيتية التي الخبرات السوفيتية التي استفادت منها القدرات المصرية لبناء الاقتصاد الوطني الذي ما زال أو يشكل نواة للاقتصاد المصري في يومنا هذا. التهديدات المشتركة بالطبع كانت من أولويات هذه العلاقة، تهديدات الهيمنة، دول الهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أيضا التي شاركت في العدوان الثلاثي على سبيل المثال على مصر. استفادت الجمهورية العربية المصرية من السلاح السوفيتي ومن التقنيات السوفيتية للدفاع عن الأمة العربية وليس فقط عن مصر وعن المنطقة أيضا في وجه هذه الهجمة، هجمة الهيمنة المستمرة. كانت تستفيد أيضا مصر من في تلك المرحلة من يعني القطبين المتنازعين، من تموضع الأقطاب المتنازعة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجماعي، بالرغم من أن مصر اختارت سبيل عدم الانحياز وكانت هي الرائدة في تشكيل مجموعة دول عدم الانحياز، وما زالت أيضا مصر تستفيد من هذا النهج حتى يومنا هذا. هذا أمر يعني يجب الوقوف عنده والبناء عليه في تحديد الاستراتيجية المصرية واستراتيجية السياسة الخارجية المصرية في بناء العلاقات القادمة. بالنسبة للتطور بالطبع يعني فيما يتعلق بأمن الغذاء العالمي وأمن غذاء القارة الأفريقية أيضا، وكذلك فيما يتعلق بمسار نهر النيل و أيضا فيما يتعلق بأمن الطاقة التي تساهم روسيا حاليا في بناء محطة الضبع النووية في مصر، ما يدخل الجمهورية العربية المصرية إلى نادي الدول النووية السلمية، ولكن ينقل مصر إلى مرحلة متقدمة يعني مستقلة عن الاحتياجات لسد المتطلبات الحديثة المعاصرة لاحتياجات الطاقة في هذا المجال، ما يساهم على تطوير الاقتصاد بشكل كامل وبشكل عام. يعني هي
7: طيب بالحديث عن البعد الاقتصادي ودور مصر في إفريقيا، تلعب مصر دورا محوريا في إفريقيا، وروسيا تعزز حضورها عبر منتدى الشراكة الروسية الإفريقية في القارة السمراء. كيف يمكن للعلاقات الثنائية أن تدعم أجندة التنمية والاستقرار في القارة؟ وحضرتك تحدثت عن التعاون في مجال الطاقة،
8: كيف يمكن لروسيا أن تدعم وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تدعم الأمن والاستقرار في القارة؟ بالطبع يعني التوجهات الروسية المصرية متطابقة وقريبة إلى حد بعيد في تداول العديد من ملفات المنطقة والعديد من قضايا القارة الأفريقية، القارة السمراء كما ذكرتي دكتور جيهان. يعني التوجه الروسي المصري في هذا المجال يتجه نحو استبعاد التدخل الأجنبي في قضايا الدول، سواء كان إذا أخذنا من ليبيا إلى مالي إلى أثيوبيا إلى كل الملفات التي تمثل السودان. نرى أن يعني أوجه النظر متقاربة إلى حد بعيد في التعاطي مع كل هذه الموضوعات، وتعزيز الشراكة الاقتصادية ما بين روسيا والجمهورية العربية المصرية يساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي في كل القارة، لأن مصر هي القلب الأساسي يعني الهيكل الأساسي لبناء الاقتصاد الأفريقي بشكل عام، وبالحد الأدنى له تأثير كبير على اقتصاديات دول شمال أفريقيا إلى حد بعيد، ويمتد التأثير الاقتصاد المصري إلى أبعد من ذلك عمليا، لا سيما وأن مصر ما تزال ممسكة بالشريان الحيوي وهو قناة السويس التي تعتبر شريانا حيويا للاقتصاد العالمي وليس فقط لاقتصاد القارة السمراء ولمصر.
7: ناقشت التعليقات الأخيرة بين الجانبين ملفات غزة والسودان وليبيا وسوريا، ما مدى تطابق الرؤى بين موسكو والقاهرة حول الملفات الإقليمية الحساسة والتوترات الأخيرة؟
8: لو تركت الأمور لمصر وروسيا للتعاطي مع ملف غزة على سبيل المثال لكنا قد أنجزنا تقدما كبيرا في يعني لا أريد أن أقول تسوية، ولكن لتخفيف حدة الصراع بالحد الأدنى. كل الدولتين سواء كان مصر العربية وروسيا الاتحادية تؤمنان بضرورة حل الدولتين فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي عمليا. لا يسمح لمصر للقيام بدورها الفاعل فيما يتعلق بقطاع غزة وبكل فلسطين عمليا، ولا يسمح أيضا لروسيا لتقديم المساعدة عبر مصر لتسوية هذا الملف عمليا أو لتخفيف من حدة الصراع بالحد الأدنى. يعني لا أرى تسوية في الأفق القريب القادم، ولكن نحن نتحدث عن محاولة جدية روسية مصرية لتخفيف حدة الصراع وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وهذا ندركه من يعني ليس فقط من التصريحات والمواقف ولكن من الخطوات العملية التي تقوم بها مصر وتقوم بها روسيا. ولكن هذا لا يكفي عمليا، لابد من يعني تعزيز وجود ونفوذ الجمهورية العربية المصرية وتعزيز نفوذ ويعني موقف الروسي أيضا، ما يساعد في تسوية هذه المسائل والملفات ومنها أيضا قضية السودان والقضايا الأفريقية الأخرى.
7: طيب في ظل تحولات الجي سي سي العالمية وصعود التكتلات مثل بريكس، هل أصبحت العلاقات المصرية الروسية نموذجا للشراكة غير المنحازة في الجنوب العالمي؟
8: بالنسبة لعدم الانحياز، يعني ذكرنا أنه لابد أن نبني على التوجهات المصرية التاريخية لبناء تكتل غير منحاز للأقطاب عمليا. نحن نتحدث اليوم عن خارطة جيوسياسية مختلفة، عن صراع ما بين قوة الهيمنة الأحادية القطب وهي الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تدور في فلكها، وتوجهات لدى قوة صاعدة وقوة إقليمية وقوة عظمى في العالم أيضا تطوق لبناء عالم متعدد الأقطاب. لا يمكن بناء عالم متعدد الأقطاب دون روسيا، ولا يمكن لعالم متعدد الأقطاب أن يتطور ويتبلور في منطقة الشرق الأوسط خصوصا دون جمهورية مصر العربية بإمكانياتها ونفوذها وتأثيرها على المحيط وتأثيرها الإقليمي والعالمي والدولي أيضا.
7: بالحديث عن التأثير، التعاون الثقافي والتعليمي حاضر أيضا مثل الجامعات الروسية المصرية المشتركة، كيف يساهم هذا البعد في تعزيز التفاهم بين الشعبين على المدى الطويل؟
8: دكتورة جيهان، يعني المعاهد والمؤسسات التعليمية والبحثية في جمهورية مصر العربية تاريخيا كانت على تعاون وثيق مع المؤسسات التعليمية والبحثية والأكاديمية.

0: يعني التي فرضته الظروف عمليا، ولم تفرضه رؤى وتوجهات الدولتين أو تلك المراكز التي كانت على تعاون. ونشهد في الآونة الأخيرة وفي السنوات الماضية يعني سعي مشترك متزايد لتطوير وإعادة مستوى هذا التعاون. الدلائل على ذلك ما يحصل من مثلا على سبيل المثال كما ذكرت دكتورة بناء محطة الضبعة والعديد من المؤسسات التي يعني تشترك في مشاريع بحثية علمية مشتركة. العديد من طلاب الجمهورية العربية المصرية ما زالوا يستفيدون من المنح الدراسية في الاتحاد الروسي في روسيا. كذلك بالنسبة لروسيا يعني التركيز على الكم التراكمي العلمي الأكاديمي التي تمتلكه جمهورية مصر العربية ل يعني إعادة النفوذ العلمي والفكري الذي كان يمتلكه الاتحاد السوفيتي إلى مستويات متقدمة، يعني لابد لها أن تعتمد أيضا على الطاقة الكامنة والطاقة الموجودة لدى جمهورية مصر العربية للتأثير ليس فقط كما ذكرنا على هذه الجمهورية هذه الدولة على مصر فقط، ولكنها تنتشر وتتسع يعني لكل القارة الأفريقية وليس فقط القارة الأفريقية والعالم العربي والإقليم بشكل عام.
1: طيب مع السيولة الحالية في النظام العالمي، هل يمكن للعلاقات المصرية الروسية أن تلعب دورا في تخفيف حدة الاستقطاب الدولي باتجاه بزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب؟
0: دكتور جيهان، يعني كما مصر العربية وكذلك روسيا هما يعانيان، هاتان الدولتين تعانيان من فرط ضغوطات القوة الهيمنة الأحادية القطب التي تسعى لتصارع لإبقاء العالم تحت هيمنة القطب الواحد. هذا نراه، يعني هناك قوة تؤثر على السياسة المصرية وعلى مركز صناعة القرار في جمهورية مصر العربية، تضغط في هذا الاتجاه لمنع مصر من تعدد خياراتها الاستراتيجية في التعاون مع روسيا أو مع غير روسيا كذلك. وكذلك في روسيا هناك لوبيات معروفة تسعى لي يعني تدمير هذه أواصر التواصل والتعاون ما بين روسيا وجمهورية مصر العربية، وهذا تاريخيا هي عقبات مرت بها العلاقة منذ بداياتها مع الاتحاد السوفيتي، وما زالت هذه العوامل تضغط باتجاه يعني تدمير هذه التوجهات المصرية الروسية المشتركة. ولكن يعني نشهد إصرارا وتركيزا لدى الدولتين على تخفيف من حدة هذه الضغوطات وتخفيف من الاعتماد على السياسات والطاقات والقوى الغربية في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعلمية والفكرية والبحثية. وكذلك اليوم ونحن نشهد صراعا كبيرا فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والجيل التكنولوجي السادس والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الاشتباك الذي يدور ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين عمليا في أولوية هذا الصراع، وتدخل روسيا أيضا من ضمن يعني مكونات هذا الاشتباك. ولا يعني لا ننكر بأن مصر أيضا لها دور ريادي في هذه التطلعات وفي تكوين القاعدة العلمية والبحثية والتكنولوجية والتقنية والبشرية والقدرات المتخصصة للانتقال إلى مرحلة يعني مستقبلية قادمة في هذا المجال. كلما ازداد التعاون المصري مع دول مثل روسيا ومع غيرها، وكلما ازداد التعاون الروسي مع دول مثل مصر ومثل يعني دول أخرى أيضا، كلما يعني ازدادت فرص بناء عالم متقدم.

0: الأقطاب وتطور بهذا الاتجاه وعدم الرضوخ للسياسات الغربية.
1: شكرا جزيلا لهذه الإضاءة سيد أحمد الحاج علي الباحث في الشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. وأيضا معنا من القاهرة للمزيد حول هذا الموضوع الدكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي، خبير الشؤون الروسية. أهلا بك معنا، وبداية بعد مرور 83 عام على العلاقات الدبلوماسية، كيف تطورت الشراكة التاريخية بين البلدين لتصل إلى ما هو عليه الآن من تعاون اقتصادي؟
2: الحالة لفت المصرية الروسية أخذ دفعة قوية جدا بعد ثورة يوليو 1952 التي أعلن الاتحاد السوفيتي في حين دعمه لها، وتجسد هذا بشكل أساسي في صفقة الأسلحة الروسية أو الأشهر في صفقة الأسلحة التشيكية سنة 54 بعد ما الغرب رفض أنه يسلح الجيش المصري. وبعد ذلك كان التعاون في إقامة العلاقات بين مصر والصين والتمثيل القوي اللي مصر يعني خديته في مؤتمر باندونج. ثم بعد ذلك حينما رفض الغرب والولايات المتحدة والبنك الدولي تمويل السد العالي، كانت انطلاقة قوية جدا في الحقيقة جديدة للعلاقات المصرية الروسية. إعلان الاتحاد السوفيتي استعداده لتمويل السد العالي ده طبعا عمل انقلاب الحقيقة في الحياة الاقتصادية في مصر، سواء من ناحية توليد الكهرباء الذي سمح بكهرباء الريف المصري وإقامة صناعات مهمة، أو من ناحية زيادة رخص الأراضي الزراعية وغيره. كان مهم جدا في هذا الصدد أيضا تدريب المهندسين والخبراء المصريين سواء في بناء السد العالي أو في المشروعات التي تلت ذلك، وكان من أهمها على سبيل المثال إنشاء مفاعل أنشاص النووي في النص الثاني من الخمسينات، ثم مشاركة الاتحاد السوفيتي في بناء الصناعة في مصر وعلى رأسها الصناعات العسكرية، المصانع الحربية وغيرها من المصانع الصناعات الثقيلة التي مثلت دفعة قوية في الحقيقة للاقتصاد المصري. واستمر الأمر طبعا، جت فترات شهدت العلاقات فترات من الركود في فترة مثلا مبارك، وكان دائما هناك ضغوط أمريكية وإقليمية لتهميش هذه العلاقات، ولكن وقوف الاتحاد السوفيتي إلى جانب مصر وإلى جانب الجيش المصري تسليحه في مواجهة الصراعات التي فرضت على مصر نتيجة الأوضاع الإقليمية خصوصا الحرب مع إسرائيل، كان دور مهم جدا جدا في إعادة بناء الجيش المصري مرة أخرى بعد هزيمة 67. واستمرت العلاقات بعد ذلك حتى شهدت في الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو بالذات في مصر انطلاقة جديدة أخرى كبيرة تمثلت في أولا دعم إعلان روسيا عن دعمها المطلق للشعب المصري ولاختياراته ولثورة 30 يونيو، وتم الاتفاق بعد ذلك على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الروسية. الرئيسين السيسي وبوتين العلاقات بينهم منذ البداية، تحدث الخبراء الغربيين بالذات عن يعني انسجام الكيمياء بين الرئيسين، وكان بينهم لقاءات كبيرة كثيرة جدا سواء على هامش لقاءات دولية أو زيارات الرئيس بوتين إلى مصر والسيسي إلى روسيا. ومن أبرز علامات هذه المرحلة الاتفاق على تأسيس محطة الضبعة النووية التي ستسمح أخيرا بدخول مصر إلى عصر الاستغلال السلمي للطاقة النووية، وأثرها بالغة الأهمية. بشكل رئيسي مهمة أوي كان دايما وملحوظ، ودي ميزة مهمة جدا للتعاون الروسي والسوفيتي قبل ذلك مع بلدان العالم الثالث والبلدان النامية، مسألة توطين التكنولوجيا، أنه دائما كل المشروعات الصناعية التي تم التعاون فيها وما تم الاتفاق عليه زي اتفاقية الضبعة على سبيل المثال فيها مسألة توطين التكنولوجيا، ودي مسألة بتسمح للاقتصادات النامية بأن تنطلق في اتجاه تنمية مستدامة دون شروط وبقدرة ذاتية، ودي مسألة مهمة جدا جدا في التطور الاقتصادي والتكنولوجي لهذه البلاد.
1: إذن دكتور، كيف أسهم انضمام مصر لبريكس في تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق داخل المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة؟
2: والحقيقة في مستوى كبير نستطيع أن نتحدث عنه من الانسجام بين مصر وروسيا في مجال العلاقات الدولية. مصر شأنها شأن روسيا أيضا ترفض أحادية القطبية وتدعو إلى عالم متعدد الأقطاب وإلى ديمقراطية العلاقات الدولية وأن تكون العلاقات الدولية محققة بقدر الإمكان لمصالح مختلف الأطراف وليست لصالح طرف واحد أو قوة مهيمنة. بالتالي التعاون بين البلدين كان مهم جدا في مجالات مختلفة. على سبيل المثال نحن نتحدث عن الإرهاب في الشرق الأوسط مثلا، الموقف كان المصري والروسي منسجم تماما ضد الإرهاب في الشرق الأوسط وضد الإرهاب الدولي عموما. دعم الاتحاد السوفيتي في حينه لسوريا في مواجهة الإرهاب والعراق في مواجهة الإرهاب كان محل تقدير كبير من مصر. الحقوق العربية التي تجد دعما ومساندة كبيرة من الجانب الروسي وخصوصا حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني موضوع مهم أوي. الاتفاق أيضا بين البلدين والانسجام السياسات، موقف الروسي باستمرار داعم للحقوق العربية داعم للحقوق الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة وضد كل السياسات العنصرية والتمييزية التي تشنها الدولة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ده مجال مهم جدا للتنسيق، مكافحة الإرهاب الدولي ده مجال مهم جدا للتنسيق بين الطرفين. مصر أيضا على المستوى الدولي كانت رافضة للعقوبات الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي فرضتها الولايات المتحدة على الاتحاد الروسي بعد الحرب في الجارية الآن في أوكرانيا، وكانت رافضة باستمرار لتوسع حلف شمال الأطلنطي باتجاه الشرق ومحاولة إضعاف روسيا وخدمة مصلحة حلف الناتو والدول الغربية الكبرى في محاولة فرض هيمنتها على العالم والتي كانت تصدي روسيا لها، مسألة كانت مهمة. وبناء على رفض العقوبات الأحادية غير المدعومة من جانب الأمم المتحدة استمرت العلاقات بين مصر وروسيا في النمو بصورة مضطردة استنادا إلى كمان التعاون في المشاريع الاقتصادية المختلفة وإلى إمكانيات واسعة جدا لتلبية احتياجات كل دولة من الدولتين من خلال التعاون مع الطرف الآخر. العلاقات التجارية بين مصر وروسيا استمرت بشكل طيب جدا جدا. بعض الخبراء بيقدروا انه هذا التعاون وصل سنة 25 لان التبادل التجاري يصل الى حوالي 9 مليار دولار. السياحة الروسية باستمرار حتى ما قبل الحرب كانت احد الروافد المهمة جدا جدا لتنشيط السياحة في مصر. مجالات مهمة زي الصفقة زي التعاون في مجال الغاز، في مجال التنقيب عن المعادن والبترول في مصر هي أيضا من مجالات التعاون بين مصر وروسيا. نتحدث أيضا عن أنه يعني كل محاولات عزل روسيا وفرض عقوبات وحديث الجانب عليها وتحمشها في المجال الدولي كانت محل رفض من جانب مصر، وبالرغم من حالة الاستقطاب الشديدة الموجودة العلاقات الدولية استمر التنسيق بين الدولتين بناء على انسجام المواقف الناتج عن رفض سياسة الهيمنة، رفض سياسة يعني الاستقطاب الدولية. وده يعني من أهم ملامحه كمان كان التحاق مصر بالمنظمة بمجموعة البريكس، الأمر الذي وجد دعما كبيرا من جانب روسيا أو من جانب الصين. ودي مسألة مهمة في زيادة التعاون سواء في تنسيق المواقف على المستوى الدولي أو في التعاون الثنائي بين أعضاء البريكس والتعاون في إطار المجموعة. التبادل بالعملة الوطنية، التبادل التجاري بالعملة الوطنية من الأمور المهمة جدا في هذا الأمر في هذا الشأن، وهذا يستمر في يعني في التطور بين مصر وروسيا.
1: بالحديث عن البعد الاقتصادي دكتور، حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ 9 مليارات كما تفضلت، مما جعل مصر الشريك التجاري الأكبر لروسيا في إفريقيا ما هي العوامل التي ساعدت على هذا النمو وكيف يمكن زيادته مستقبلا؟
2: والحقيقة من أهم العوامل اللي ساعدت على هذا النمو إن في أولا في تاريخ وتقاليد للتعاون بين قطاعات اقتصادية مختلفة في كل من مصر وروسيا، إعادة تأهيل المصانع والمشروعات الاقتصادية التي أسسها الاتحاد السوفيتي في حينه، وطبعا التكنولوجيا الروسية أساسا ده كان مجال من مجالات روسيا بتسعى إلى إقامة علاقات، وهذه من الملامح المهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، إن روسيا بتسعى إلى إقامة علاقات متكافئة مع الدول التي تتعاون معها. وطبعا الاحتياجات، احتياجات السوق المصري سواء من الحبوب أو من الغاز الطبيعي في مراحل مختلفة بتوجد بشكل جيد جدا في روسيا. يعني مصر أكثر من نصف وارداتها من القمح تستوردها من روسيا، وديت واردات ضخمة لأن مصر هي المستورد الأول للقمح على المستوى الدولي.
1: شكرا جزيلا لهذه الإضاءة دكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والمحلل السياسي وخبير الشؤون الروسية. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام روسيا والعالم العربي لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: برنامج شؤون عسكرية. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شؤون عسكرية. نلتقي اليوم والمنطقة تعيش على صفيح ساخن وسط تسارع غير مسبوق في التطورات الميدانية والسياسية بالشرق الأوسط، حيث تتداخل الجبهات وتتسارع وتيرة الأحداث بشكل يعيد رسم موازين القوى. ففي قلب هذا المشهد تبرز ملامح تصعيد جديد ومعقد على الجبهة السورية الإسرائيلية، ولكن المتغير الأبرز اليوم هو الدور التركي، حيث تشير القراءات الاستخباراتية والسياسية إلى سعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى توسيع دائرة النفوذ والمواجهة ضد إسرائيل ليس عبر البحار بل من خلال الساحة السورية المستنزفة. فهل تحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية كبرى؟ ما هي أبعاد هذا التصعيد الميداني والسياسي على خارطة النفوذ؟ يسعدنا أن نناقش هذا الملف الساخن مع ضيفنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال. أهلا بحضرتك دكتور محمد في شؤون عسكرية. أبدأ معك من رصد الواقع الميداني، كيف تقرأ المؤشرات الأخيرة للتصعيد بين سوريا وإسرائيل، وما هي دقة الأنباء التي تتحدث عن رغبة أنقرة في استغلال الجغرافيا السورية لتوسيع مواجهتها مع تل أبيب؟
4: حقيقة لا يمكن قراءة التصعيد الأخير بين سوريا وإسرائيل باعتباره يعني مجرد حادث أمني منفصل، لأن المشهد يرتبط بإعادة تشكيل التوازنات العسكرية في جنوب سوريا وبتنافس الإقليمي على مستقبل الدولة السورية. إسرائيل تنظر إلى الوجود العسكري لأي طرف إقليمي سواء كان إيرانيا أو تركيا أو مرتبطا بقوى سورية مسلحة باعتباره عاملا يمكن أن يغير معادلة الأمن على حدودها، ولذلك فهي تحاول الحفاظ على هامش واسع من حرية الحركة الجوية والاستخباراتية داخل الأجواء السورية. وبالحديث عن رغبة تركيا في استغلال الجغرافيا السورية لفتح مواجهة مباشرة مع إسرائيل، فهناك بالفعل تناقض متزايد بين المصالح التركية والإسرائيلية داخل سوريا، خصوصا مع سعي أنقرة إلى تثبيت ترتيبات أمنية وسياسية جديدة في مقابل رغبة إسرائيل في منع ظهور بنية عسكرية يمكن أن تشكل تهديدا لها. لكن هذا في رأيي لا يعني بالضرورة أن تركيا اتخذت قرارا بفتح جبهة عسكرية مباشرة ضد إسرائيل انطلاقا من سوريا. الأقرب في تقديري هو أن أنقرة تريد استخدام موقعها داخل سوريا كورقة استراتيجية لفرض قواعد اشتباك جديدة وحماية مصالحها، بينما تستخدم إسرائيل القوة العسكرية يعني لمنع أي تغيير تعتبره مضرا بأمنها. وبالتالي يمكن القول أننا أمام صراع على هندسة البيئة الأمنية السورية أكثر من كوننا أمام قرار تركي فوري بفتح حرب مع إسرائيل.
3: تاريخيا يا دكتور جمال، كانت التفاهمات التركية الإسرائيلية يعني محكومة بضوابط معينة، ما الذي تغير اليوم عسكريا واستراتيجيا ليفكر أردوغان في فتح أو دعم جبهة ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية؟
4: تاريخيا كانت العلاقات التركية الإسرائيلية تقوم يعني رغم التباينات السياسية على وجود مصالح استراتيجية مشتركة، خصوصا في المجالات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية. لكن البيئة الإقليمية حقيقة تغيرت بصورة جذرية خلال السنوات الأخيرة. لم تعد سوريا مجرد ساحة داخلية للصراع، وإنما أصبحت ما يمكن أن نسميه بنقطة تقاطع بين عدة مشاريع أمنية إقليمية، المشروع التركي والمشروع الإسرائيلي والمصالح الإيرانية، إضافة إلى الدور الروسي والأمريكي. ما تغير أيضا هو موقع تركيا نفسها. أنقرة أصبحت أكثر حضورا داخل المعادلة السورية، وتمتلك أدوات عسكرية وسياسية وفصائل محلية وكذلك شبكة معلومات ميدانية واسعة. هذا ما يمنحها في رأيي قدرة أكبر على التأثير في مسار الأحداث السورية. لكنني لا أعتقد أن تركيا تفكر بالضرورة في حرب مباشرة مع إسرائيل، لأن المسألة في تقديري هي أكثر تعقيدا. تركيا تريد منع تحول سوريا إلى مجال أمني مفتوح أمام إسرائيل، خصوصا إذا أدى ذلك إلى إضعاف القوى التي ترتبط بأنقرة أو تهديد ترتيباتها داخل الأراضي السورية. في المقابل إسرائيل تريد الحفاظ على تفوقها الجوي والاستخباراتي ومنع أي قوة إقليمية من بناء بنية عسكرية مستقرة وقريبة من مناطق انتشارها. لذلك في تقديري فإن التحول الأساسي يتمثل في انتقال التنافس التركي الإسرائيلي من مستوى سياسي ودبلوماسي إلى مستوى أمني وعسكري غير مباشر داخل الساحة السورية، وهذا يجعل احتمال المواجهة موجودا حقيقة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الطرفان يريدان حربا شاملة.
3: برأيك دكتور محمد، هل تمتلك إسرائيل القدرة على فتح جبهة استنزاف جديدة في سوريا مع استمرار توتر جبهاتها الأخرى؟
4: حقيقة من الناحية العسكرية يمكن القول أن إسرائيل تمتلك القدرة على فتح جبهة استنزاف جديدة في سوريا، لكن في اعتقادي أن السؤال الأهم هو ليس هل تستطيع إسرائيل القيام بذلك، وإنما السؤال هو هل سيكون يعني من مصلحتها الاستراتيجية أن تفعل ذلك. إسرائيل تمتلك مجموعة من القدرات التي تمنح أفضلية في البيئة السورية، أبرزها التفوق الجوي والقدرات الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى. وهذه العناصر من الناحية العسكرية والتقنية تسمح لها بالتدخل عسكريا دون الحاجة إلى نشر قوات برية كبيرة. لكن فتح جبهة استنزاف واسعة في سوريا سيخلق تحديات جديدة في اعتقادي. إسرائيل تدرك أن تعدد الجبهات يفرض ضغطا على القوات الجوية والاستخباراتية والدفاعات الجوية ومختلف القدرات اللوجستية، كما أن الساحة السورية حقيقة مختلفة عن جبهات أخرى، فهي جغرافيا واسعة ومعقدة وتضم أطرافا متعددة يمكن أن تتغير مواقفها بسرعة. لذلك أعتقد أن إسرائيل ستفضل إذا استمر هذا التصعيد إدارة جبهة منخفضة أو متوسطة الشدة بدلا من الدخول في حرب مفتوحة، بمعنى وجود ضربات محددة، عمليات استخباراتية، استهداف بنى عسكرية أو لوجستية ورسائل ردع مع محاولة منع تركيا أو أي طرف آخر من بناء واقع عسكري جديد في سوريا. بمعنى آخر إسرائيل يمكن القول عنها أنها تستطيع تحمل جولة تصعيد، لكنها ليست بالضرورة معنية بتحويل سوريا إلى حرب استنزاف طويلة، لأن ذلك قد يستهلك قدراتها ويزيد من تعقيد بيئتها الأمنية.
3: انطلاقا من قراءتنا في شؤون عسكرية، نرى أن زج سوريا في التوني مواجهة تركية إسرائيلية قد يفكك ما تبقى من استقرار ميداني هش. كيف ترى سيناريوهات الأسابيع المقبلة؟ هل نحن أمام تصعيد منضبط لغرض الضغط السياسي أم الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة؟
4: إذا نظرنا إلى الأسابيع المقبلة فأنا أرى ثلاثة سيناريوهات رئيسية. السيناريو الأول وهو الأكثر ترجيحا في تقديري يتمثل في تصعيد منضبط، يعني بمعنى تنفيذ ضربات محدودة، تبادل رسائل عسكرية واستخباراتية، وكذلك رفع مستوى الضغط السياسي، لكن مع إبقاء يعني قنوات الاتصال غير المباشر مفتوحة لمنع تجاوز خطوط معينة. السيناريو الثاني وهو تصعيد تدريجي نتيجة لسوء تقدير معين، يعني قد تبدأ العملية بضربة محدودة ثم يأتي رد أقوى ثم رد مضاد، وهكذا يمكن أن تتوسع دائرة المواجهة من دون أن يكون أي طرف قد قرر مسبقا الدخول في حرب شاملة. وهذا السيناريو خطير تحديدا لأن البيئة السورية شديدة التعقيد. السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا لكنه الأخطر في رأيي، فهو تحول سوريا إلى مسرح مواجهة تركية إسرائيلية مباشرة، خصوصا إذا تعرضت مصالح أو قوات تابعة لأحد الطرفين لضربة كبيرة، أو حدثت عملية تستهدف قيادات عسكرية أو منشآت حساسة يعني تدخل ضمن خانة أحد الأطراف. لكن في تقديري المصالح الاستراتيجية للطرفين تدفعهما في الوقت الراهن نحو تجنب الحرب الشاملة. تركيا لا تريد مواجهة تستنزف قدراتها وتضعف موقعها داخل سوريا، وإسرائيل لا تريد إضافة حرب واسعة جديدة إلى بيئة إقليمية معقدة. لذلك المرجح هو أن نشهد ضغطا عسكريا مضبوطا بهدف تحسين المواقف التفاوضية والسياسية، يعني وليس قرارا واعيا بالذهاب إلى حرب إقليمية شاملة.
3: دكتور محمد، إسرائيل تمتلك تفوقا تكنولوجيا واستخباراتيا هائلا في الأجواء السورية، بينما تمتلك تركيا شبكة فصائل واستخبارات قوية على الأرض. كيف ترى شكل هذا الصدام الاستخباراتي الصامت لتحديد الأهداف واغتيال القيادات؟
4: هذا الجانب ربما يكون الأكثر حساسية، لأن الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا لن يكون بالضرورة صداما عسكريا تقليديا، جزء كبير منه يمكن أن يجري في المجال الاستخباراتي، حيث يحاول كل طرف معرفة انتشار الطرف الآخر ونواياه وقدراته وخطوطه الحمراء. إسرائيل لديها قدرات في مجال الاستطلاع الجوي والأقمار الصناعية وجمع الإشارات وتحليل المعلومات، وهذا يمنحها تقنيا وعسكريا قدرة مهمة على مراقبة التحركات العسكرية وتحديد البناء التي تعتبرها تهديدا لها. في المقابل تمتلك تركيا ميزة مختلفة تتمثل في المعرفة الميدانية والشبكات البشرية والمحلية بحكم وجودها الطويل وأدواتها داخل الجغرافيا السورية، بالتالي يمكن أن نشهد صراعا بين نمطين من العمل الاستخباراتي. إسرائيل تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا والاستطلاع والمراقبة الدقيقة، بينما تستطيع تركيا الاستفادة من شبكات بشرية ومعلومات ميدانية مرتبطة بالقوى الموجودة على الأرض. لكنني ربما هنا أتحفظ على الحديث عن الاغتيالات باعتبارها نتيجة حتمية، لأن استهداف القيادات قد يكون جزءا من أدوات الردع والضغط، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة لأنه يمكن أن يحول صراعا استخباراتيا غير معلن إلى مواجهة مباشرة تكلفتها عالية يعني في هذا الصراع. لذلك فإن المعركة الحقيقية ستكون حول من يمتلك صورة استخباراتية أدق عن تحركات الطرف الآخر، ومن يستطيع اكتشاف أهدافه قبل يعني أن تتحول المعلومات إلى عمليات عسكرية. وفي مثل هذه البيئات قد تكون المعلومة الاستخباراتية أحيانا أهم من القوة المادية أو القوة النارية نفسها، لأنها هي التي تحدد أين ومتى وكيف تستخدم القوة.
3: الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وامتدادا لهذه القراءة العسكرية التحليلية ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السوري الخبير في ملفات التسويات والمصالحات الإقليمية الأستاذ عمر رحمون. أهلا بحضرتك أستاذ عمر في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك من آخر التطورات الميدانية، كيف تقرأ التوقيت الحالي لتوجه أنقرة نحو فتح جبهة مواجهة أو ضغط على إسرائيل عبر الساحة السورية برأيك؟
5: تحية لك أستاذ محمد ولسبوتنيك ولجمهوركم الكريم. أعتقد أن الخطأ يبدأ من الفرضية نفسها، هل نحن أمام استعداد تركي حقيقي لفتح جبهة مع إسرائيل عبر سوريا؟ برأيي لا ينبغي أن نقرأ المشهد بهذه البساطة أو انطلاقا من هذا السؤال. نعم هناك توتر تركي إسرائيلي حقيقي، وهناك صراع على النفوذ داخل سوريا، وهناك اعتراض إسرائيلي واضح على توسع الدور التركي، وهذا لم يعد مجرد تحليل، لأن إسرائيل قصفت في 18 أغسطس قاعدة أبو الظهور على مرأة ومسمع من العالم، وقالت إن الضربة جاءت لمنع تموضع عسكري تركي تعتبره تهديدا لها، وفي المقابل نفت أنقرة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها محاولة لتبرير الضربات الإسرائيلية. لكن الفرق كبير جدا بين وجود صراع نفوذ بين البلدين وبين القول إن تركيا ذاهبة إلى حرب مع إسرائيل. الحديث عن صراع نفوذ أمر عادي ومقبول وممكن، أما الحديث عن ذهاب تركيا إلى صراع كامل مع إسرائيل أو ذهاب إسرائيل إلى صراع مفتوح مع تركيا، يعني هذه النقطة هي خارج محل البحث تماما. ليس هناك صراع مفتوح بين تركيا وإسرائيل، الشيء الموجود هو صراع نفوذ وتقاسم الكعكة على سوريا، لأن الطرفين اشتغلا على إسقاط النظام السابق، وبالتالي الطرفان يعتبران نفسيهما لهم الحق في بعض في مصالح في سوريا، ولا أحد من هذين الطرفين يريد أن تكون حصته أقل من حصة الطرف الآخر. هنا نقول يعني ما هي قراءة التوقيت، وما الفائدة، يعني ما الفائدة الإسرائيلية من الضربة في هذا التوقيت بالذات، وماذا تستفيد إسرائيل من ضرب قاعدة عسكرية في شمال غرب سوريا في محافظة إدلب على الحدود السورية التركية؟ يعني هذا السؤال يبدأ من هنا. بالنسبة لي أقرأ التوقيت الحالي لهذه الضربة الإسرائيلية على مطار أبو ظهور، أقرأه مرحلة اختبار إرادات ورفع سقوف سياسية أكثر منه مرحلة قرار بالحرب. تركيا تريد تثبيت نفسها باعتبارها اللاعب الإقليمي الأبرز في سوريا الجديدة، وإسرائيل تريد أن تمنع هذا التمدد من الوصول إلى مستوى يتحول فيه النفوذ التركي إلى بنية عسكرية استراتيجية قريبة من مجالها الأمني. وهنا نفهم لماذا أصبحت سوريا نقطة الاحتكاك الأساسية. تركيا لديها مشروع نفوذ في الشمال السوري، وعلاقتها بالسلطة الجديدة في دمشق وثيقة، تعمل معها في ملفات الدفاع والأمن، وفي المقابل إسرائيل تريد أن تبقى صاحبة اليد العليا في المجال الأمني جنوب سوريا، وتريد منع أي قوة إقليمية من بناء حضور عسكري تعتبره تهديدا لها. إذن نحن أمام صراع نفوذ على من يملك سوريا أمنيا، وليس بالضرورة أن نكون أمام قرار تركي بفتح حرب على إسرائيل. ولا بد هنا أن أقول شيئا مهما، إذا كانت تركيا تريد مواجهة إسرائيل فعلا، فليس من المنطقي أن تبدأ من أكثر نقطة حساسة بالنسبة لإسرائيل، أي إقامة بنية عسكرية تركية كبيرة في سوريا، ثم تنتظر أن تمر إسرائيل عليها بصمت أو دون تعقيب أو دون تعليق أو دون تصرف. فما حدث في مطار أبو الظهور يوضح العكس تماما. إسرائيل قالت إنها لن تسمح بهذا النوع من التموضع، وهي لم تعمل على طرد إيران لتأتي تركيا وتملأ الفراغ إطلاقا، بل تم التنسيق والعمل بين تركيا وإسرائيل على طرد إيران ليملأ الطرفان الفراغ الإيراني في سوريا، لا لكي يملأ طرف الفراغ كله على حساب الطرف الثاني. وكلنا شاهدنا بأن إسرائيل ذهبت إلى القصف المباشر، ودخلت أمريكا على خط منع التصعيد، وكلنا سمع ما قاله المبعوث الأمريكي توم باراك إن واشنطن تعمل على آلية لمنع الاحتكاك بين تركيا وإسرائيل في سوريا. وهذا يعني أن الجميع يعرف أن انتقال الخلاف من مستوى النفوذ إلى مستوى الاشتباك المباشر سيكون مكلف لكل الأطراف.
3: وبنفس السياق يا أستاذ عمر أسألك، إذا كانت أنقرة تقوم بمناورة سياسية يعني لرفع الأسهم الإقليمية، أم فعلا هي خطة عسكرية جادة لإعادة تموضع القوات التركية؟
5: أنا في رأيي الجزء الأكبر منه مناورة سياسية استراتيجية، وهذا حتى ما قاله الكثير من الإسرائيليين داخل الكيان، أن هذه أوراق سياسية ومناورة سياسية ليستفيد منها نتنياهو في الانتخابات القادمة. ولكن في الحقيقة ليست مناورة فارغة، وهذه نقطة مهمة. المناورة السياسية لا تعني أن تركيا لا تملك خططا عسكرية. تركيا دولة إقليمية كبيرة وجيشها موجود أصلا داخل سوريا ولديها علاقات أمنية وعسكرية مع دمشق، لكن امتلاك القدرة العسكرية شيء واتخاذ القرار باستخدامها ضد الكيان شيء آخر تماما. أردوغان يريد رفع كلفة أي تحرك إسرائيلي داخل سوريا، يريد أن تصل رسالة إلى إسرائيل مفادها كلما توسعت في سوريا ستجدين تركيا أمامك. لكن في الوقت نفسه أعتقد أن أنقرة لا تريد أن تصل الرسالة إلى مرحلة إذا ضربتمونا سنذهب إلى حرب شاملة، يعني هذا شيء بعيد، لأن تركيا تعرف جيدا أن المواجهة المباشرة مع إسرائيل ليست مواجهة بين الدولتين فقط. إسرائيل مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا عضو في حلف الناتو، وسوريا ما زالت دولة خارجة من حرب طويلة، وبالتالي أي اشتباك تركي إسرائيلي داخل الأراضي السورية يمكن أن يفتح أبوابا لا تريدها أنقرة ولا واشنطن ولا حتى موسكو. لذلك أعتقد أن تركيا تقوم بما يمكن تسميته الردع بالحضور، أنه أنا موجود هون، ولدي علاقات مع دمشق، ولدي أوراق في الشمال، ولدي قدرة على التأثير، ولذلك لا تتعاملي مع سوريا باعتبارها فراغا أمنيا، هكذا تقول تركيا لإسرائيل. وهذا رأيي في الحقيقة هو جوهر المناورة التركية.
3: من الناحية الجيوسياسية الرئيس أردوغان يواجه تعقيدات في الشمال السوري مع الأكراد، كيف يمكن لجيش يقاتل في الشمال أن يمد نفوذه عسكريا أو استخباراتيا لتهديد إسرائيل في الجنوب؟ ما هي الأدوات التركية المفترضة هنا برأيك؟
5: في الحقيقة هذا السؤال نفسه يكشف صعوبة السيناريو، أن انشغال تركيا في الشمال مع الأكراد يمكن أن يمنعها من فتح معركة في الجنوب مع إسرائيل. يعني الحقيقة الجغرافيا مختلفة، والبيئة السياسية مختلفة، والحدود مختلفة، والقدرة على الحركة مختلفة. استبعد هذا الطرح وأراه بعيدا بغض النظر عن الملف الكردي سواء كان موجودا أو غير موجود، سواء كانت تركيا مشغولة بالملف الكردي أو غير مشغولة. فتح المعركة مع إسرائيل من قبل تركيا هي مسألة غير متوقعة وغير ممكنة في الحقيقة. تركيا لها أدوات ولها إمكانيات في سوريا، ولها قدرات، ولها تمدد ونفوذ أمني ونفوذ عسكري وتدريبات واستشارات وعلاقات مع المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، ولها قدرة على التأثير في شكل إعادة بناء الدولة السورية. لكن المشكلة بين تركيا وإسرائيل ليست بفتح حرب. أنا أستبعد فكرة فتح حرب، هذه مسألة ليست محل البحث إطلاقا، لكن المشكلة كيف نظرت تركيا لسوريا ونظرت إسرائيل لسوريا. إسرائيل تريد سوريا دولة ضعيفة أمنيا وعسكريا وسياسيا، ويمكن السيطرة عليها أو يمكن التأثير عليها وتتجنب منها أي أذى يمكن أن يصل لإسرائيل، بينما تركيا تريد سوريا دولة قوية واحدة موحدة يمكن العمل معها أو يمكن بناء شراكة معها. هذا جوهر الصراع الحقيقة. في النظرة إلى إدارة النفوذ السياسي والأمني التركي والإسرائيلي في سوريا.
3: أستاذ عمر، معروف أن تل أبيب يعني تتبع عقيدة الضربات الاستباقية في سوريا ضد أي تموضع يهدد أمنها. إذا رصدت الاستخبارات الإسرائيلية فرضاً تحركات تركية ملموسة، برأيك هل تتوقع أن تتردد إسرائيل في استهداف نقاط عسكرية تركية داخل سوريا؟ كيف ستكون قواعد الاشتباك حينها؟
5: بكل تأكيد إسرائيل لن تتردد في ضرب مواقع تركية داخل سوريا، والدليل موجود أمامنا الآن. لا داعي لأن نستنبط أدلة أو نقيس وبعض الأحداث بعضها على بعض حتى نجيب دليل. دليل واضح، إسرائيل لم تنتظر حتى تصبح قاعدة أو ظهور قاعدة تركية مكتملة. ضربت المطار بعدما ربطت الأمر باحتمال نشر قوات تركية فيها. وهنا يجب أن يفهم التركي العقلية الإسرائيلية، إسرائيل لا تنظر دائما حتى يصبح التهديد مكتملا. هي تقول إذا كان هناك مسار يؤدي إلى بناء قدرة عسكرية يمكن أن تهدد أمنها، فمن الأفضل بالنسبة لها أن تضرب هذا المسار مبكرا، لكن بحدود. طبعا إسرائيل قد تقصف منشأة سورية إذا اعتقدت أنها أصبحت مرتبطة بتموضع تركي، أما أن تضرب بشكل مباشر قوات تركية وتقتل عددا كبيرا من الجنود الأتراك ف فهذا انتقال إلى مستوى مختلف تماما، لأنه هون لم يعد الموضوع مقتصر على الموضوع السوري، بل هون تحولنا إلى صدام مباشر بين إسرائيل وتركيا. وأنا أستبعد الحقيقة هذا الموضوع، يعني لن يكون هناك قصف إسرائيلي على تركيا كما كان القصف الإسرائيلي على الوجود الإيراني في سوريا. كلنا كنا نشاهد أن إسرائيل قصفت السفارة الإيرانية في دمشق وقصفت الكثير من الأهداف الإيرانية. أما أن تقصف أهداف تركية بشكل مباشر، أنا في الحقيقة أستبعد هذا الأمر، لأنه هذا يجعل قواعد الاشتباك شديدة الحساسية، الضربة المحدودة رسالي. أما أنه تقتل جنود أتراك بشكل واسع أو تستهدف منشآت تركية واضحة، فهذا يمكن أن يفتح حربا لا أحد يريدها من كل الأطراف. وأنا في هنا أعتقد أن الطرفين سيحاولان حتى في أقصى درجات التوتر إبقاء مساحة للإنكار والاحتواء والتبرير. واللافت أن واشنطن تعمل حاليا على آلية لتفادي الاحتكاك بين الأطراف الثلاثة، وهذا بحد ذاته دليل على أن الجميع يدرك خطورة الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين.
3: عسكريا، هل تمتلك تركيا القدرة على زج فصائل سورية مسلحة موالية لها في هذه المواجهة برأيك أستاذ عمر، أم أن الأمر يتطلب أو سيتطلب تدخلا مباشرا من الجيش التركي، وهو طبعا ما يغير طبيعة الصراع كليا؟
5: أنا في الحقيقة أرى بأن هناك تنسيقا بين إسرائيل وتركيا على استخدام هذه الفصائل لضرب المقاومة في لبنان، ولا أرى بأن تركيا تستخدم فصائل سورية ضد إسرائيل. تركيا لديها نفوذ على فصائل، لكن تحويل هذا النفوذ إلى حرب ضد إسرائيل شيء مختلف تماما. كانت تركيا تستخدم هذه الفصائل ضد النظام السوري السابق، هذا ممكن ومتاح وكلنا شفناه. أما أن تستخدم تركيا هذه الفصائل كورقة ضد إسرائيل، بعيدا جدا. يعني قد تكون الفصائل أداة ضغط سياسي أو أمني بيد تركيا، لكن عندما نتحدث عن مواجهة مع إسرائيل فإن المسألة تصبح أكثر تعقيدا، تحتاج إلى دراسة أكثر وتحليل أكثر ونظرة أبعد. لأن إسرائيل لن تنظر فقط إلى اسم الفصيل، ما عاد تعتبر والله هذا فصيل تابع لتركيا وهذا فصيل موالي لفلان، لا، هي ستتعامل مع الفصيل كأنها تتعامل مع سوريا كدولة وكجيش. فإذا اعتبرنا أن هناك توجيها تركيا مباشرة وراء هجوم معين، فستتعامل مع المسألة باعتبارها جزءا من الصراع مع أنقرة، وهذا في الحقيقة يضع تركيا أمام مشكلة كبيرة إذا استخدمت الفصائل ثم أنكرت علاقتها بها. فقد تحصل يعني مساحة للمناورة، لكن إذا أصبحت البصمة التركية واضحة جدا فإنها تخسر هذه المساحة، وسننتقل إلى مواجهة مباشرة بين الإسرائيلي والتركي.
3: هل تتوقع أن تزود تركيا فصائل محلية بمسيرات متطورة لضرب أهداف إسرائيلية برأيك؟ وكيف سترد إسرائيل إذا ثبتت البصمة التكنولوجية التركية في أي هجوم لاحق؟
5: في الحقيقة هنا يجب أن نفرق بين الإمكان التقني وبين القرار السياسي. تركيا دولة متقدمة في مجال الطائرات المسيرة وهذا معروف للجميع، لكن امتلاك القدرة على إنتاج أو تصدير التكنولوجيا والطيران المسير لا يعني أبداً أن أنقرة ستقرر استخدامها ضد إسرائيل من خلال فصيل سوري، لأن المسألة هنا ليست مسألة طائرة مسيرة فقط، المسألة هنا هي البصمة. إذا وقع هجوم كبير وأثبتت إسرائيل أن التكنولوجيا المستخدمة مرتبطة مباشرة بتركيا، فإن أنقرة ستواجه معضلة سياسية كبيرة. لذلك لا أرى أن هذا هو السيناريو المرجح في المرحلة الحالية. الأرجح هو استخدام الأدوات السياسية والأمنية والاستخباراتية والضغط عبر دمشق، وليس فتح حرب بالوكالة يمكن أن تتحول خلال ساعات إلى حرب مباشرة. وأعود هنا إلى النقطة الأساسية، كلما ارتفع من مستوى البصمة التركية في التحركات، في التحشيدات، في الضغوط الأمنية، ارتفع مستوى الرد الإسرائيلي. وهذا لا يخدم أنقرة إذا كان هدفها الحقيقي هو تثبيت نفوذها داخل سوريا. تثبيت النفوذ هو يحتاج إلى ضغط سياسي وإدارة الملفات، أما أن يصل المسألة إلى احتكاك عسكري فهذا يخسرها نفوذها ويخسرها وجودها في سوريا. لذلك إذا كانت تركيا ذكية استراتيجيا فستحاول أن تكون حاضرة بقوة، لكن دون أن تكون مكشوفة عسكريا إلى درجة تجعل إسرائيل قادرة على ضربها مباشرة. كلنا شاهدنا كيف جيشت إسرائيل العالم كله لطرد إيران من سوريا، وتركيا تعرف هذا الدرس جيدا. فهل تريد أن تكرر ما فعلته إيران في سوريا؟ تركيا تعلم بأن إسرائيل عندها القدرة على تحشيد العالم كله لطرد تركيا من سوريا كما طردت إيران من سوريا، وبالتالي يعني أنا لا أرى حاليا حربا تركية إسرائيلية مقبلة في سوريا بالمعنى التقليدي. أنا أرى بأنه صراع على النفوذ، وأن تركيا تحاول أن تقول لإسرائيل لا يمكنك أن تتصرفي في سوريا كما كنت تتصرفين في السنوات الماضية، وإسرائيل ترد عليها يمكنك أن تكوني موجودة سياسيا لكن لا يمكنك أن تبني بنية عسكرية نعتبرها تهديدا لأمننا. وهذا يفسر لنا ضربة مطار أبو الظهور أكثر مما يفسرها الحديث عن قرار تركي بفتح جبهة على إسرائيل. الحديث عن فتح جبهة على إسرائيل يضيع المشاهد ويأخذه إلى مكان غلط. أما تحليل ضربة أبو الظهور بهذه الطريقة هي التي توصلنا إلى الموقف السليم أو تحليل الموقف السياسي بشكل صحيح بشكل دقيق. وأريد أن أقول نقطة أخيرة هي مرتبطة بموقفي السياسي من الدور التركي. أنا في الحقيقة لا أشتري بسهولة الخطاب الذي يصور لنا أنقرة باعتبارها ذاهبة إلى تحرير فلسطين عبر سوريا، كما أنني لا أشتري في المقابل الرواية التي تقول إن كل الخلاف التركي الإسرائيلي مجرد حرب حقيقية وعلى وشك الانفجار. يعني هناك شيء ثالث بين الاثنين، هناك صراع مصالح حقيقي لكن هناك أيضا توظيف سياسي لهذا الصراع.
3: الكاتب والمحلل السياسي السوري الخبير في ملفات التسويات والمصالحات الإقليمية الأستاذ عمر رحمون، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
6: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
10: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
11: إذاعة سبوتنيك،
10: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
9: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار ام تي في.

0: طابت أوقاتكم. محمد رضا شيباني لم يعد سفيرا لإيران في لبنان، والسفارة الإيرانية صارت بلا سفير. فعند 33 دقيقة من بعد ظهر اليوم انتهت مدة إقامة شيباني في بيروت، فتحول من سفير حالي إلى سفير سابق، ومنحته المديرية العامة للأمن العام إقامة صالحة لمدة 6 أشهر، وذلك بصفة دبلوماسي أو بصفة دبلوماسي سابق وليس بصفته كسفير حالي. والأهم أن الإقامة العادية لم تمنح إلا بعدما تقدم شيباني بطلب رسمي، ما يعني أنه موافق ضمنا على نزع الصفة الدبلوماسية عنه وراضخ للقرار. هكذا فإن منطق الدولة اللبنانية انتصر على منطق استباحة الدولة الذي كان يمارسه السفير السابق بلا خجل ولا حياء، كما يعني أن القرار اللبناني نفذ ولو بشكل غير كامل. صحيح أن الشيباني بقي كشخص، لكنه في المقابل لن يتمكن من القيام بأي نشاط أو تحرك، وذلك إلى حين توافر الظروف التي تتيح ترحيله إلى إيران. ميدانيا، إسرائيل تواصل أعمالها العسكرية، وقد نفذت تفجيرات ضخمة وعمليات تجريف، وذلك بعد ليلة ساخنة ركزت فيها قصفها وعملياتها على تلال علي الطاهر. وقد بات واضحا أن حزب الله أمام خيارين، فإما أن يسلم المنطقة للجيش اللبناني، وإما فإن إسرائيل ستواصل عملياتها بما يؤدي إلى سقوط التلال تحت الاحتلال الإسرائيلي. فماذا سيختار الحزب، أو بالأحرى ماذا ستطلب إيران من الحزب أن يفعل وأن يقرر؟ وهل مسموح للحزب أن يكون لبنانيا فيسلم التلال لجيش الوطن، أم سيسلمها لإسرائيل فيكمل إنجازاته العظيمة فيما خص توسيع دائرة الاحتلال الإسرائيلي؟ إقليميا، الحرب الاقتصادية المالية الأمريكية على إيران تتوسع وتتعمق، فرئيس دونالد ترامب أكد أن إيران تنهار كليا، كما أن الخزانة الأمريكية ستعلن بعد ساعة من الآن توسيع العقوبات على الدول والكيانات المتعاملة مع طهران. ولكن البداية من قضية السفير الإيراني التي انتهت بشطبه من لائحة السفراء حتى تأتي الساعة المناسبة لترحيله غير مأسوف على دوره المخرب في لبنان. تقرير ستريدا بعينه.
1: تظهرت كواليس ملف السفير الإيراني الذي نزعت عنه صفته محمد رضا الشيباني. وبحسب معلومات الأم تي في، فإن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير اتخذ وبموافقة رئيس الجمهورية جوزيف عون قرارا يقضي بالموافقة على منح الشيباني إقامة في لبنان، في حال تقدم بطلبها على ألا تخوله هذه الإقامة ممارسة أي عمل أو نشاط دبلوماسي. مصادر خاصة بالأم تي في أكدت أيضا أن محمد رضا الشيباني تقدم بطلب إصدار إقامة لدى المديرية العامة للأمن العام، وبعد دراسة الدائرة القانونية للطلب منح إقامة صالحة لمدة 6 أشهر بصفته دبلوماسي سابق خدم في لبنان بين عامي 2006 و2009 وليس بصفته كسفير حالي. لكن فلنتذكر سويا الأسباب الموجبة التي دفعت وزارة الخارجية إلى اتخاذ قرارها بحقه. أولا، التدخل في شؤون الداخلية اللبنانية من خلال تصريحات اعتبرتها الخارجية تجاوزا لحدود العمل الدبلوماسي وتقييما مباشرا لقرارات سيادية لبنانية. ثانيا، إعلان التنسيق مع حزب الله إلى جانب مواقف مؤيدة لعملياته العسكرية، وهو ما اعتبرته الوزارة تدخلا في ملفات أمنية وسيادية داخلية وانحيازا إلى طرف لبناني. ثالثا، محاولة ربط لبنان بالمسار الإيراني والإقليمي بعدما أعلن شيباني أن بلاده ستسعى إلى ربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار باتفاق مماثل في لبنان. ورابعا، الانحياز العلني إلى طرف لبناني من خلال التحذير من تشويه صورة المقاومة ومحاولة نزع مشروعيتها، بما اعتبرته الخارجية خروجا عن حدود المهمة الدبلوماسية وتدخلا في انقسام داخلي لبناني. مصادر وزارة الخارجية أكدت للأم تي في أن كل ما طرح من تسويات لمعالجة وضع السفير الإيراني تم خارج إطار الوزارة، وأن الوزير يوسف رجي لم يوافق على أي تسوية ولا يزال متمسكا بالقرار المتخذ بحقه. وشددت مصادر الخارجية على أن حتى طرح منحه إقامة في لبنان لا تعتبره الوزارة قابلا للتطبيق، على اعتبار أن قرار بيرسونا نون غراتا شمل شيباني كشخص غير مرغوب فيه وليس فقط بصفته الدبلوماسية. في الخلاصة، سقطت عن شيباني صفته الدبلوماسية، والقرار اللبناني قد نفذ ولو بشكل غير كامل، والشيباني بقي كشخص من دون أن يتمكن من القيام لا بأي نشاط ولا بأي تحرك.
2: جنوبا الفراغ سيد الموقف، ولبنان يبحث عن مراقبين، فهل تتأمن الحماية القانونية بقرار جديد؟ رامي نصار.
3: قوات عسكرية جديدة في جنوب لبنان، أقوى من اليونيفيل، أكثر متانة وفاعلية من حيث النوعية ومحدودة العدد. هذا ما أورده مقترح إيطالي تم التداول به إعلاميا لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وفيه تدفع إيطاليا باتجاه مبادرة محتملة متعددة الأطراف يتم تطويرها بالتنسيق والتكامل مع الصيغة المستقبلية للأمم المتحدة مع إشراك الاتحاد الأوروبي، ومن مهامها دعم القوات المسلحة اللبنانية وحماية المدنيين، دعم آلية وقف الأعمال العدائية بما يشمل المساهمة في نزع السلاح، على أن تعمل المبادرة في إطار قرار صادر عن مجلس الأمن.
4: الإشكالية الأساسية هي القرار 1701 الذي يظل ساري المفعول بغياب صدور أي قرار آخر. المقترح الإيطالي إذا كان تحت إطار الأمم المتحدة ممكن يكون قرار بديل عن 1701، وبالتالي المانديت تكون بدال اليونيفيل، وممكن أيضا أن تكون مهام مشتركة تحت الفصل الثامن.
3: رغم الاقتراحات المتداولة تكشف المصادر أن واشنطن تولي اهتماما لآلية التحقق أكثر من إيجاد بديل لليونيفيل، وهي بأي حال تدفع باتجاه تعديل القرار 1701 أو إصدار قرار أممي جديد يتضمن اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل. الأمين العام للأمم المتحدة سيعرض على مجلس الأمن في 28 آب مقترحات لقوات أممية تخلف اليونيفيل، وسيتمسك الرئيس نواف سلام والوزير يوسف رجي بمطلب وجود قوات أممية خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 19 أيلول.
4: يستبعد صدور قرار تحت الفصل السابع لأنه مهام هذه القوات المشتركة هي ليست قتالية. إذا كان خارج إطار الأمم المتحدة يجب عقد أو إبرام اتفاقية إما متعددة الأطراف مع جميع الدول اللي بدها تكون على الأراضي اللبنانية أو اتفاقيات ثنائية مع كل دولة. نحن فقط أمام إبرام عبر مجلس الوزراء.
3: وفق هذا السيناريو يعمل لبنان على خط موازن عبر التواصل مع الأوروبيين لإبرام اتفاقات. أما بالنسبة إلى آلية التحقق فتنقل مصادر مطلعة هواجس إيطالية حيال تولي هذه المهمة، كما أن الإجراءات القانونية المطلوبة من البرلمان لتعديل مهمة القوات الإيطالية الموجودة قد تستغرق وقتا لا يحتمله الجنوب.
0: وفي الميدان الساخن وتيرة التصعيد الإسرائيلي على حالها، تجريف وتفجير للمنازل بالتوازي مع غارات جوية وقصف يطال أكثر من محور. كل التفاصيل في تقرير حنا إبراهيم.
5: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية أعمال تجريف وتخريب عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، فيما عمدت الجرافات العسكرية إلى جرف وهدم مجمع المدارس المؤقت الذي شيدته بلدية ميس الجبل بعد الحرب الأخيرة. وبالتزامن مع أعمال التجريف استخدمت القوات الإسرائيلية شاحنة محملة بالمواد المتفجرة وفخخت عددا من المنازل في المنطقة تمهيدا لنسفها، كما نفذت غارات على أطراف بلدة مجد السلم وغارتين على المنصورة. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ صباحا سلسلة عمليات شملت تفجير منازل ومنشآت وبنى تحتية في كفر تبنيت ومجد الزون والخيام بالتزامن مع أعمال تجريف في حولة. وشهدت المنطقة قصفا مدفعيا استهدف أطراف ميفادون إلى جانب غارات على محيط دير سريان والقصير ودوحة كفر رمان. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الثقيلة في المنطقة الممتدة بين قلعة الشقيف وكفر تبنيت، فيما أضرمت النيران في حقول وأملاك في الخيام. وفي تطور إضافي نفذ تفجير كبير في زوتر الشرقية في وقت يستمر فيه التصعيد الميداني على أكثر من محور في الجنوب.
2: توازيا مواكب الدخول والخروج إلى البلدات الحدودية ومنها محدودة 3 مرات أسبوعيا للرميش، مرة واحدة لكل من دبل وعين إبل، والرحلة قد تبدأ على الطريق ولا يعرف متى تنتهي. التفاصيل مع يارا الهندي.
6: برماش ودبل وعين إبل الدخول والخروج من البلدات مش بهالسهولة، هون الرحلة إلى شروط وإلى رقم محدد، 30 سيارة فقط. وبالمشاهد الحصرية اللي حصلت عليها الام تي في ببين موكب السيارات المنظم مسبقا مع مواكبة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، والاسماء والسيارات لازم تكون مسجلة قبل موعد الانطلاق. ولكن المشكلة بتبلش لما السيارات غير مدرجة مسبقا بتحاول تفوت بالكونفوا اللي واصل على البلدات الحدودية.
7: عم تاخد معنا بين 7 إلى 8 ساعات، مع العلم انه هو الوقت بده مش اكتر من 3 ساعات. اذا سيقبت في واحد بالكونفوا اسمه منه موجود، بدهم 4-5 ساعات تيعملوا تدقيق، ما لازم يوقفوا كونفوا مؤلف من 30 سيارة فيه ناس تيشوفوا وضع واحد مش مظبوط. مطلبنا معبر آمن ودايم ويفضل باتجاه تبنين. ليه؟ لأنه تبنين بتبعد عنا 20 دقيقة وفيها مستشفى حكومي.
6: الكونفوا الواصل على البلدات بينطلق من برج رحال أي مدخل جنوب الليطاني وصولا للقليلة لآخر حاجز للجيش اللبناني، وبينطروا تتجه الموافقة. وهيدا اللي صار مع الموكب.
7: وقفوا على القليلة 4 ساعات بهالشوب وبالضبط، في واحد جايب ماشي مات معه 20 راس، أكثر طفل خلقان ببيروت عمره أسبوع وقف بالشوب وبالضغط، نقص الأكسجين عنده وغاب عن الوعي، واضطروا يدقوا للصليب الأحمر ويخدوه على المستشفى.
6: صرخة من نوع تاني هي أنه الأهالي منهم قادرين يروحوا على أشغالهم كل يوم.
8: في موظفين كتير بتشتغل بسور وبرات الضياع ما عم تقدر توصل على أشغالها، تبلغت أنه معاشاتها توقفت، تبلغت أنه رح تترك أشغالها كرمال لا قادرة توصل على شغلها ولا قادرة تبقى ولا قادرة تترك ضيعتها. نحن مطلبنا الأساسي من الدولة اللبنانية

0: التواصل مع الأمريكيين أطلقه عبر قناة المنار الناطقة باسم الحزب، فأعاد خلط الأوراق السياسية.
1: كانوا مسكرين نهائيا، ما قلنا نحن مسكرين نهائيا ولا قلنا نحن فاتحين، خلي هذا الموضوع مطروح كما هو.
0: هذا الموقف دفع حزب الله إلى إصدار بيان لم ينفي فيه كلام قماطي بل صوبه، مشيرا إلى أن المقصود بكلامه مسار إسلام أباد وليس مسار واشنطن. لكن بغض النظر عن المسار المقصود، هل كلام قماطي تحديدا هو مؤشر إلى رغبة حزب الله بفتح باب التواصل مع الأمريكيين؟
2: حسب ما أنا بعرف يعني أنه ليس هناك أي اتصال مباشر بين حزب الله والجانب الأمريكي حتى الآن. هلأ إغلاق أو عدم إغلاق الباب ما بعتقد مطروح حتى اليوم لدى قيادة الحزب.
0: قطر ومصر حاولتا التوسط لفتح قنوات حوار بين الحزب وأمريكا، لكن الحزب رفض بحسب عبيد.
2: خليني بشرك أنا، يعني إذا الحزب بده يحكي مع الأمريكان، هذه السلطة بالدارج ما بتعود تشتغل شيء، بأنه هو في يعمل ديل مع الأمريكان.
0: ليه ما بيعملها الديل؟
2: لأنه عنده موانع كثيرة أنه ما يعملها.
0: المانع الأول هي إيران اللي عم بتفاوض عنه وعليه
2: المانع مع الأمريكان. لا المانع الأول هو قناعاته بأنه هيدا ليس التوقيت المناسب لبدء التفاوض المباشر مع الأمريكي. يمكن بالمستقبل يصير هذا الموضوع،
0: بس تعطيه دول أخضر إيران
2: بالسياسي ما في. لا بس يصير في تحولات. هناك شروط من حزب الله مسبقة لأي احتمال أن يكون هناك تواصل مباشر مع الأمريكيين. أولها الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، السماح بالإعمار، وتاني شيء بدك تقعد مع طرف وانت معتبره إرهابي شيله عن اللوائح الإرهاب.
0: باختصار، حزب الله لا يرفض التواصل مع أمريكا أو الشيطان الأكبر كما يسميها، لكن لديه شروطه.
3: حدوديا الام تي في عند الحدود الشمالية مع سوريا ترصد تسارع أعمال إعادة تأهيل الجسر الذي يصل لبنان بسوريا.
4: هنا نقطة الحدود اللبنانية السورية تحديدا عند معبر العريضة. هذا المعبر تعرض لغارات إسرائيلية في حرب عام 2024 أدت إلى توقف الحركة بين لبنان وسوريا. الغارات لم تمنع حركة العبور بالمشاة، ولكن الانهيار الذي حصل في بداية العام 2026 أوقف حركة العبور تماما. واليوم وبتمويل أممي دولي عادت الحركة من جديد، وعادت حركة الترميم تحديدا لمعبر العريضة الذي يفصل لبنان عن سوريا بالنهر الكبير الجنوبي. ولكن أيضا خلال عمليات الترميم من المتوقع انتهاء هذه العمليات في العام 2026 وتحديدا في شهر تشرين الأول. أكثر من 2000 زائر إلى 5000 زائر يوميا بين لبنان وسوريا في حال عادت الحركة إلى طبيعتها. الأمن العام اللبناني يتجهز ويتحضر أيضا للمرحلة الاقتصادية الجديدة بين لبنان وسوريا، حيث ستعبر مئات الشاحنات على هذا الجسر فور انتهاء أعمال الترميم الفاصلة بين لبنان وسوريا، إضافة إلى مئات السيارات التي ستعبر تحديدا إلى المنطقة الساحلية في شمال لبنان وفي سوريا. من الحدود اللبنانية السورية عند نقطة العريضة، رامي يوسف، صبح قبلاوي، ام تي في.
3: إقليميا، نتنياهو يكشف أن إيران حاولت قتل أحد أبنائه، وطهران تترقب حزمة العقوبات غير المسبوقة التي يعلن عنها أو يعلن عنها الأمريكيون ليلا، فيما الريال الإيراني ينهار إلى مستويات قياسية.
5: في خطوة يقرأها الإيرانيون افتتاحا لجولة أوسع من الحرب الاقتصادية على بلادهم، يعقد وزير الخزانة الأمريكية مؤتمرا صحفيا مساء ليكشف تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة على إيران، بعدما أعلن أن واشنطن تبدأ ما وصفه باليوم الاقتصادي الحاسم وأكبر هجوم مالي يشن على خصم. المواقف الأمريكية المعلنة تشير إلى أن الإجراءات لن تستمر.

0: تهدف إيران وحدها، بل قد تشمل دولا ومؤسسات وشركات تواصل التجارة معها أو توفر دعما لنظامها المالي، بما في ذلك شبكات تهريب النفط والتحويلات النقدية وشركات الواجهة. هذه العقوبات تأتي في وقت هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وغير مسبوق، متجاوزا حاجز المليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية. من هنا كتب الرئيس ترامب: إيران تنهار تماما. في المقابل تسعى طهران إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها المقربين من الصين لمواجهة الضغوط الأمريكية. في هذا السياق كشف تحليل لشبكة CNN أن الصين لن تطبق عليها على الأرجح التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة للدول المتعاونة تجاريا مع إيران، مما قد يمثل ثغرة في إجراءات واشنطن العقابية المرتقبة على طهران. كما دعت الجانبين للتصرف بعقلانية وضبط النفس. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كشف من جهته أن بلاده ستعتمد بصورة أكبر على أطر مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس لمقاومة الضغوط الاقتصادية الأمريكية، معتبرا أنها أدوات تساعد على الحد من هيمنة قوة واحدة على النظام الدولي. سياسيا جاهر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بقدرة طهران على المناورة والتفاوض واللعب بحنكة، مشددا على أن بلاده لم تبدأ الحرب، وبالتالي لا يجب على السلطة والشعب أن يلوما نفسيهما بسبب استمرار هذا الوضع. توازيا وصل قائد أركان الجيش الباكستاني إلى طهران بعدما كان اتصل بترامب في محاولة لخفض التوتر بين البلدين. هذا وتراجع عبور السفن في مضيق هرمز إلى مستويات غير مسبوقة مع مرور أقل من 20 سفينة خلال مطلع الأسبوع الماضي، في ظل القيود والهجمات التي تعرقل حركة الملاحة عبر هذا الممر الحيوي.
1: إذن على بعد أقل من ساعة من إعلان الإدارة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على النظام الإيراني، إليكم كيف تدهور الوضع المعيشي للشعب الإيراني منذ عقد، وذلك مع الزميلة أورور كرم. أورور أهلا بك. في هذه اللحظات يتحدث وزير الخزانة الأمريكية، صحيح، ومفترض أنه يعلن عن حزمة العقوبات، ولكن معك رح نطلع على مثل ما أريد
2: تدهور العملة الإيرانية.
1: تفضلي.
2: يبدو أن الإعلان عن أكبر حزمة عقوبات على إيران انعكس بسرعة على الواقع المعيشي، والأرقام واحدة بتختصر حجم الأزمة يلي عم تعيشها العملة الإيرانية. بخريف 2016 كان الدولار بيساوي نحو 36 ألف ريال إيراني. عام 2018 ومع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات بلش الريال يتدهور بشكل كبير. بال 2020 تخطى الدولار عتبة 250 ل 300 ألف ريال. نهاية 2022 تجاوز ال 400 ألف ريال للدولار الواحد. أما ببداية 2025 فاقترب الدولار من حاجز المليون ريال قبل ما يتخطى حتى. نوصل لنيسان 2026 حيث تخطى المليون و 800 ألف ريال. اليوم أي ب 24 آب 2026 سجل الريال قاعا تاريخيا مع وصول الدولار إلى نحو مليونين وعشرين ألف ريال بالسوق غير الرسمية. يعني خلال 10 سنين انتقل الدولار من 36 ألف لأكثر من مليوني ريال، وصار يساوي بالريال الإيراني أكثر من 55 ضعف ما كان يساوي عام 2016، أو يعني أكثر بنسبة 5500%. أكيد هالأرقام بتفرجي حجم هالضغط. التضخم السنوي بلغ نحو 66% بتموز 2026، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 128% على أساس سنوي، يعني بذات الفترة من العام الماضي. وهون أزمة العملة تحولت إلى أزمة قدرة شرائية ومعيشية بطبيعة الحال، ولعل أبرز ترجمة واقعية هي هالطوابير للشاحنات والسيارات أمام محطات الوقود بعد إعلان الحكومة الإيرانية بالساعات الماضية عن أكبر نسبة تقنين بالبنزين والديزل أويل. إذن بطبيعة الحال هالشيء خلق عند المستهلكين حالة من الفوضى والذعر لا يتزودوا بما تمكنوا من المشتقات النفطية. وضحيت؟ شكرا أورور.
3: انهيار تام، الوضع خطير.
1: انهيار تام. ورح ضيف عليك أنا إذن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل فرض عقوبات على ما يقارب 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، كما علقت الوزارة تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.
3: سلسلة لقاءات لولي العهد السعودي في فرنسا، تفاصيلها تطلعنا عليها عبر الهاتف الزميلة منى السعيد. منى، يعني ماذا رشح عن اجتماعات الإليزيه؟
4: مساء الخير نخلي. لقاءات متواصلة استضاف قصر الإليزيه بين الرئيس ماكرون والأمير محمد بن سلمان ركزت على التشاور السياسي حول أزمات المنطقة والجهود المشتركة بين البلدين وكيفية الخروج من المأزق الحالي وضرورة إخماد الحريق في أكثر من مكان في لبنان، فلسطين وسوريا. ويفيد مصدر فرنسي مطلع أن التعاون بين باريس والرياض حول لبنان وفلسطين كان مثمرا على مدى السنة وأظهر تقاربا وتنسيقا في مقاربة الحلول.
3: طب يعني منى، هل تم التطرق في الاجتماعات إلى مؤتمر الجيش الذي ستنظمه باريس ب 17 أيلول؟
4: نعم، الملف اللبناني حضر بقوة وتحديدا مؤتمر الجيش الذي ستنظمه فرنسا. في ظل المخاوف الحالية والسائدة والقصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان والفراغ المتوقع بعد مغادرة اليونيفيل، تسعى باريس إلى تنظيم هذا المؤتمر، ولكن في مصدر مطلع يؤكد لنا أن هذا المؤتمر هو تحضيري وتقني، يقتصر على حضور رؤساء أركان برعاية الرئيس ماكرون والعاهل الأردني وحضور الرئيس عون. ويفيد المصدر أن فرنسا تتمنى مشاركة الأمير محمد بن سلمان في هذا المؤتمر، وهذه الدعوة أكد عليها ماكرون أمام ضيفه. ولكن لا نعرف إذا أكيد المملكة ستشارك، بس ممكن ما يعني خلال شهر يعود مرة أخرى الأمير سلمان إلى باريس. وكشف المصدر أن هذا المؤتمر الذي سيكون تقني يهدف إلى تحديدا إلى خلق ديناميكية على الصعيد الدبلوماسي، من شأنها تحريك الأمور أمام هذا التصعيد الحالي وفي غياب أفق أو أي حل. على أي حال نخلي، الاجتماعات ما زالت مستمرة، وهناك طبعا الشؤون أيضا الاقتصادية يعني التي تحتل حيزا هاما جدا في هذه الزيارة، وننتظر المزيد، وهناك اتفاقيات تم التوقيع عليها. على أي حال سنوافيكم بالمزيد في نشرة منتصف الليل.
3: الزميلة منى السعيد، شكرا جزيلا لك.
1: في شأن سوري، مباحثات سرية بين دمشق وتل أبيب في عمان، فماذا وراء لقاء الاستخبارات السورية ورئيس الموساد؟ التفاصيل مع رنا نمر وتفاصيل طاولة اللاثقة.
5: لا نثق بإسرائيل حاليا، قالها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني علنا، لكن بعد ساعات جلس بنفسه إلى طاولة واحدة مع رئيس الموساد رومان غوفمان في الأردن. هنا تحديدا تكمن دلالة الاجتماع. دمشق لا تفاوض لأنها تثق بإسرائيل، بل لأنها تريد تحويل المواجهة من سمائها وأراضيها إلى طاولة تستطيع من خلالها فرض مطالبها. فالاجتماع الذي عقد بطلب سوري وبوساطة أمريكية واستضافة أردنية جاء بعد ضربة أبو الدهور، وبحث وقف الهجمات والاعتقالات والاستهدافات الإسرائيلية والعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024 وأحياء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 تمهيدا لاتفاق أمني. لكن مستوى التمثيل يكشف طبيعة المرحلة، فإذا كان رئيس الموساد بالفعل على رأس الوفد الإسرائيلي مقابل وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية من الجانب السوري، فهذا يعني أن الطاولة لم تكن دبلوماسية فقط، بل أمنية وعملية أيضا. خطوط حمر، انتشار عسكري، وآليات لمنع الاحتكاك قبل تحوله إلى مواجهة. ومن هنا أيضا يدخل العامل التركي، فإسرائيل تنظر بقلق إلى حجم التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة، فيما ردت سوريا من الأردن برسالة سيادية واضحة. من حقها إعادة بناء جيشها وتطويره، ومن حقها وحدها تحديد تحالفاتها وشراكاتها، ولا اتفاق أمنيا يمنح تل أبيب حق رسم حدود العلاقة السورية التركية. بمعنى آخر تحاول دمشق فصل مسارين، تفاوض مع إسرائيل لوقف ضرباتها وشراكة مع تركيا لا تريد وضعها على طاولة المقايدة. وهنا يصبح الهدف السوري أكبر من مجرد تهدئة، منع تحويل سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين إسرائيل وتركيا من دون دفع ثمن ذلك من سيادتها أو خياراتها العسكرية. أما الأردن فاستضاف المفاوضات لكنه ثبت موقفه بإدانة الهجمات الإسرائيلية والمطالبة بالانسحاب واحترام وحدة الأراضي السورية.
3: نبقى في سوريا، مسلسل إدانات مستمر. القضاء السوري يطوي صفحة مفتي البراميل خلف القضبان ومدى الحياة.
6: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة.
5: سنوات كان فيها أحمد حسون صوتا دينيا لنظام الأسد انتهت بصوت قاض يتلو الحكم عليه.
7: ليعلمنا الله في القصة أن القاتل لأخيه.
5: من حلب حيث ولد عام 1949 بدأ حسون مسيرة جمعت الدين بالسياسة، نائب في مجلس الشعب ثم مفتن لحلب وصولا إلى أعلى منصب ديني رسمي في البلاد عام 2005. لكن عام 2011 كشف الوجه السياسي للعمامة مع اندلاع الثورة. اختار حسون موقعه بوضوح إلى جانب الأسد. أحمد بدر الدين حسون الذي جلس 16 عاما في منصب مفتي الجمهورية لم يكن خلال سنوات الدم السوري مجرد رجل دين قريب من السلطة، كان واحدا من أبرز الأصوات التي سخرت المنبر الديني للدفاع عن نظام بشار الأسد ومن حربه على معارضيه غطاء دينيا، دافع عن العمليات العسكرية وبرر قصف المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حتى اختصر السوريون دوره بلقب سيطارده إلى قاعة المحكمة مفتي البراميل. ولم يكن الكلام وحده ما وضعه في دائرة الاتهام، فتقارير حقوقية ربطت اسمه بأحد أكثر الملفات رعبا في سوريا، إعدامات سجن صيدنايا والمصادقة عليها، في وقت تحول فيه السجن إلى أحد أبرز رموز منظومة القمع الأسدية. عام 2021 ألغى الأسد منصب مفتي الجمهورية وخرج حسون من الموقع، لكنه لم يخرج من الحساب. وبعد سقوط النظام انتهت محاولة مغادرته البلاد عند مطار دمشق عندما أوقف في آذار 2025، ثم نقل من موقع رجل كان يمنح السلطة غطاء دينيا إلى قفص الاتهام أمام القضاء. فالبراميل سقطت قبل سنوات على السوريين، واليوم يسقط مفتيها تحت ثقل الأحكام.
1: وعقب أو بعيد انتهاء اللقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، صدر بيان سعودي فرنسي قال أو جاء فيه كما ورد منذ قليل: اتفق الجانبان على تكثيف جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان، على أن تشمل هذه التسوية تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سلامة أراضي لبنان و سيادته. بعد الإعلان يوم طبي مجاني
3: وفرصة أفضل للشفاء.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: حصر السلاح، انتشار الجيش جنوبا، وتثبيت مرجعية الدولة، عناوين سياسية وأمنية تصدرت لقاءات بعبدة بالتوازي مع تحرك اقتصادي إماراتي مرتقب نحو لبنان. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: من الأمن إلى السياسة والاقتصاد، ملفات عدة حضرت في قصر بعبدة، فيما بقي العنوان السياسي الأبرز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. على الصعيد الأمني، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون وزير الدفاع ميشيل منسا وبحث معه الأوضاع الأمنية وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة. سياسيا، استقبل عون عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، الذي شدد على أن الدولة اللبنانية هي وحدها صاحبة الشرعية في تمثيل اللبنانيين والتحدث باسمهم.
2: الأهم يبقى اليوم هو أن هناك دولة شرعية لبنانية هي من تمثل الشعب اللبناني في كافة المحافل والمنابر وتنطق باسم هذا الشعب ولها الشرعية الكاملة من الشعب عبر كل المؤسسات المنتخبة.
1: في الملف الاقتصادي، تحضيرات لزيارة وفد إماراتي يضم نحو 70 رجل أعمال وقيادة اقتصادية إلى لبنان في 26 و27 من آب لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين، إضافة إلى لقاءات مختلفة لمتابعة ملفات أخرى، لكن السياسة والأمن يبقيان في صدارة يوم القصر.
3: حياتيا، ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا طارئا للجنة الوطنية للسلامة المرورية، وتخلل الاجتماع تقييم الإجراءات المعتمدة ومدى تنفيذ التوصيات والخطط الهادفة إلى الحد من حوادث السير، لا سيما أن إحصاءات قوى الأمن الأخيرة تشير إلى ارتفاع نسبة الحوادث الناتجة من السرعة الزائدة وعدم التركيز أثناء القيادة. ودعا الحجار السائقين إلى عدم الاستهتار بحياتهم وحياة الآخرين والالتزام بقانون السير.
0: في المواقف، أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف أنه يقف مع رئيسي الجمهورية والحكومة في المساعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وفرض سلطة الدولة في الجنوب، كما شدد على أهمية العلاقة الأخوية مع سوريا والسعودية.
4: قانون العفو العام الذي كنا نطمح طموحا شديدا أن يكون أقوى وأوسع وأشمل، لكنه حل ما جرأت عليه عهود وحكومات من قبل، ونحن نطمح أن تجد العدالة في جريمة انفجار المرفأ. قرار المهادنة لوقف الاعتداءات والتدمير الهائل قرار شجاع، أما قرار الحرب فقد لا يكون هو الملائم حالياً.
3: صحيا، يوم طبي مجاني في مستشفى دير القمر الحكومي بمبادرة من جمعية الأطباء اللبنانيين الأمريكيين ألما، وبالتعاون مع مبادرة HOME. والنائب فريد البستاني يؤكد ضرورة الاستمرار بهذه المبادرات.
5: من قلب مستشفى دير القمر جاءت مبادرة جمعية الأطباء اللبنانيين الأمريكيين ألما، وبالتعاون مع مبادرة HOME، عبر تقديم خدمات طبية للمواطنين مجانا وتخفيف الأعباء عنهم.
6: جمعية ألما دائما كل سنة بتتبرع بأيام بتجي بتعمل خدمة طبية بوطننا، وأنا رح بهالنهار الحلو لأنه قرر دكتور هاشم أنه يعمل هالجورني ميديكال بمستشفى دير القمر الحكومي بالتنسيق مع دكتور جيرمانوس. هو بدرة خير إن شاء الله، لأنه مثل ما أنك شايف هالمستشفى بكادر كتير حلو، وإذا بتشوف عدد المرضى يلي أجونا اليوم هيدا الحلم تحقق ونحن وعدنا وفينا.
5: من 10:00 صباحا بدأت المعاينات من الأطباء، وشملت عدة اختصاصات أبرزها الطب العام والقلب.
7: محبتنا للبنان وإيماننا بلبنان ما بيقدر يفرقنا ما نيجي نساعد هالوطن، لأنه إذا مش نحن من نساعد هالوطن مين رح يساعد هالوطن؟ وإذا مش هلأ أمتين، وهلأ عنا 5 دقائق نمشي فيهم. من بعد ما نخلص هالجولة هاي نحن في عنا ميديكال كونفرنس، في عنا سكولرشيب لتلاميذ من كل الجامعات، من 5 تلاميذ من كل جامعة وبنعطيهم سكولرشيب.
5: كما شملت الكلمات إعادة التأكيد على ضرورة دعم القطاع الصحي.
8: هيدا النهار هو بداية نور لمستشفى دير القمر الحكومي. مستشفى دير القمر الحكومي اللي كان حلم عم نشتغل له من 7-8 سنين توصلنا لهون، حلم لأنه هيدي خدمة لمنطقة الشوف، وعم نشتغل تكون مستشفى حكومي نموذجي.
9: مستشفى دير القمر رح يلعب دور كتير مهم، نتمنى أكيد أنه يفتح قريبا ويستقبل المرضى. هلا هو مجهز من كل شيء، بعد في عنا بس أنه نفتح. هو المستشفى الحكومي الوحيد رح يكون بالشوف.
5: عشرات المرضى تلقوا الاستشارات الطبية بفعل المبادرة، وهي خطوة في طريق طويل نحو إعادة انتعاش الدورة الاقتصادية ومعها القطاع الصحي.
0: وفي فقرة الصحة، من أجل فرصة أفضل للشفاء يعبر ملايين المرضى الحدود سنويا بحثا عن خبرات متخصصة وتقنيات متقدمة وتجربة علاجية متكاملة. ماريو الدويري.
10: تتصدر السياحة العلاجية اليوم المشهد العالمي كقطاع يجمع بين الرعاية الطبية الفائقة والراحة النفسية، ولم يعد سفر المرضى عبر الحدود مجرد خيال ترفيهي، بل هو قرار استراتيجي بحثا عن الأفضل. التميز الطبي والتقنيات المتقدمة السبب المحوري والدافع الأول لتوجه المرضى للبحث عن أحدث الابتكارات الطبية والتقنيات الجراحية المتطورة والخبرات الطبية العالمية والاستشاريين الحاصلين على أرقى الشهادات العالمية، إضافة إلى تفادي قوائم الانتظار الطويلة في النظم الصحية المحلية للوصول الفوري إلى التشخيص والعلاج. الحصول على رعاية طبية متكاملة تطابق أعلى المعايير الدولية، ودمج رحلة العلاج ببيئة مريحة وداعمة تعزز التعافي النفسي والجسدي. وفي قلب بيروت يرتقي مركز كليمانسو الطبي CMC بمفهوم الرعاية الصحية ليضاهي أرقى الفنادق العالمية، جامعا بين الطب المتقدم والفخامة المطلقة، وخصوصا أن جودته مدعومة بأعلى المعايير الطبية. فحصول المركز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة JCI Joint Commission International والتعاون الوثيق مع جون هوبكنز يضمنان تطبيق البروتوكولات الأرقى عالميا، ويجعلانه دائما بين أفضل المستشفيات الذكية عالميا وفقا لتصنيف نيوزويك، حيث يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، الجراحة الروبوتية والتشخيص الدقيق لضمان الأمن والراحة التامة لكل مريض. يثبت مركز كليمانسو الطبي في بيروت أن الشفاء يبدأ من البيئة الحاضنة، ليقدم تجربة علاجية فريدة تدمج الأمان الطبي المطلق بفخامة الضيافة المتميزة.
0: بعد الإعلان، ركلة حرة روبوتية
3: ورقم قياسي عالمي.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أهلا بكم من جديد. ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل أن وزارة الخارجية ألغت اليوم تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد التحذير، كهرباء لبنان بدأت فعليا بقطع التيار الكهربائي عن إدارات ومؤسسات عامة وبلديات لم تسدد مستحقاتها. المؤسسة كانت قد منحت هيدا الجهات 5 أيام عمل لتسوية أوضاعها، لكن من لم يدفع ولم يتواصل مع المؤسسة لتحديد آلية للسداد بدأ يواجه قطع التيار. وتقول كهرباء لبنان أنه الهدف ليس قطع الكهرباء بل تحصيل الأموال المستحقة عليها وتأمين قدرتها على الاستمرار، خصوصا مع ارتفاع كلفة المحروقات عالميا. نقابة الخليوي تهدد بالتصعيد وتقول نريد تنفيذ عقد العمل كاملا. موظفي قطاع الخليوي يطالبون بالحصول على كامل مستحقاتهم. نقابة الخليوي أكدت أن عقد العمل الجماعي يجب أن ينفذ كاملا ومن دون تجزئة، والنقابة شددت بشكل خاص على تعويضات الضمان الاجتماعي، معتبرة أن عدم دفعه يشكل أمر بالغ الخطورة ويحمل الجهات المعنية مسؤوليات قانونية. وفي بيانات سابقة أعلنت النقابة أنها فوجئت بتوظيف موظفين جدد بعقود حرة في وقت لا يزال الموظفون الحاليون ينتظرون معالجة ملف التسويات التي تتيح لهم الحصول على مستحقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي. أما الرسالة الأبرز اليوم فهي أنه النقابة ستلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة وصولا إلى التصعيد الشامل إذا استمرت المماطلة والتأخير. الضغط الأمريكي على إيران بدأ يظهر في أهم شريان الاقتصاد وهو النفط، وذلك بعد ما تراجعت شحنات النفط الإيراني إلى آسيا إلى مستويات شبه معدومة بحسب ما ورد بوكالة بلومبرج. ولفت أنه النفط الإيراني كان يباع بسعر أقل من النفط العالمي، لكن مع تراجع الكميات انقلبت المعادلة وأصبح بعض المشترين في الصين يدفعون نحو 4 دولارات إضافية للبرميل للحصول على النفط الإيراني، والسبب هو الحصار الأمريكي اللي عطل حركة الناقلات. النفط هو مصدر أساسي للعملة الصعبة بإيران، وكلما تراجعت قدرتها على تصديره تراجعت قدرتها على الحصول على الأموال اللي بتحتاجها لتمويل الاستيراد والاقتصاد أيضا. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ70 دولار، سوليدار بـ 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث ارتفعت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، إنما مؤشر سوق دبي فحافظ على استقراره كما أيضا الكويتي. تبينت مؤشرات الأسهم الأوروبية بظل تبني المستثمرين نهج حذر خلال الأسبوع حافل بالأحداث على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، وانخفضت الأسهم الأمريكية وسط تراجع بقطاع التكنولوجيا وعلى الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية. شكل الضغط كبير على الاستثمارات الخطرة بالأسبوع الماضي، وعززت أسعار الذهب مكاسبها مدفوعة بإقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن خطة لزيادة سقف عمليات إعادة شراء السندات. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4637 دولار. الذهب النفط 92، الفضة 68 دولار، النفط 92 دولار لبرميل البرنت، بعد ما واصلت أسعار النفط التراجع مع جني المستثمرين الأرباح بعد ما كسب تجاوزت 5% الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق عقوبات الولايات المتحدة الجديدة ضد إيران. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1660 إلى العملات المشفرة، حيث وصلت ارتفاعها بوقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن التضخم والعجز المالي الأمريكي، مما دفعهم إلى الإقبال على الأصول الأمنة والبديلة. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 78500 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2400 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
0: شكرا
2: أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: خلال فعاليات دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية ببيجينغ، أبهرت روبوتات من حول العالم كل المتابعين بقدراتها والتطور يلي وصلت له. ومن المشاهد المتداولة روبو من طراز بوستر تي 2 سجل هدف من ركلة حرة، ومن بعدها احتفل على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة.
4: تمام.
3: بروسيا 430 رائس اجتمعوا بملعب واحد ليعملوا نفس حركة الويندميل الشهيرة بالبريك دانس بالوقت نفسه. المشاركين يلي أعمارهم بين 58 سنة اجوا من مناطق مختلفة من روسيا ودول تانية، والعرض الجماعي نجح بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد.

من ارتفاع 11551 متر فوق جبال ألتاي الروسية، قفز المظلي سيرجي بويتسوف ليسجل رقم قياسي عالمي جديد. السقوط الحر استمر دقيقتين ونص وبلغت سرعته 500 كيلومتر بالساعة قبل ما يفتح مظلته على ارتفاع 1565 متر ويهبط بأمان.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: حدد الاتحاد اللبناني لكرة القدم مواجهات دوري الدرجة الأولى بانطلاق موسم 2026-2027 إلى جانب إجراء قرعة مسابقة كأس لبنان اللي راح تقام بنظام جديد. ترتيب الموسم الماضي تم اعتماده لتحديد مواجهات الأسبوع الأول من الدوري، حيث بيلتقي الأنصار مع طرابلس، النجمة مع الإخاء الأهلي علي، جوية مع تضامن صور العهد، مع الرياض العباسية الصفا مع المبرة، والحكمة مع شباب الساحل. أما بالنسبة لكأس لبنان فتم توزيع أندية دور 16 على 4 مجموعات، حيث بيتأهل المتصدرين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، بوقت راح يعود تمديد المباراة لشوطين إضافيين بالأدوار الإقصائية في حال استمر التعادل بعد انتهاء الوقت الأصلي. توازيا كان منتخب لبنان للشباب عم بيخوض اليوم تاني مبارياته الودية أمام ضيفه منتخب تاجيكستان استعدادا لتصفيات كأس آسيا. المباراة انتهت بتعادل المنتخبين 2-2 بعد ما أنهى منتخبنا الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل هدف. محليا أيضا برعاية قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، عقد المركز العالي للرياضة العسكرية مؤتمر صحافي اليوم للإعلان رسميا عن تنظيم سباق الجيش لمسافة 10 كيلومتر ومسافة 5 كيلومتر مرح لعام 2026، واللي رح يقام صباح الأحد 11 تشرين الأول المقبل تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى. السباق ومن نسخته الأولى أخذ حيز مهم بالرياضة اللبنانية بعد ما فتح المنظمين المجال أمام مشاركة مجانية لمئات العدائين الهواة والمحترفين.
3: بدي أتوجه بالشكر لجميع الداعمين والرعاة، وبشكل خاص شركة CMA CGM، شركة أشهر من أن تعرف، وبدي أشكر الMTV بشخص رئيسها الأستاذ ميشيل المر، والصديق العزيز سيمون درغام. كان شعارنا لهالسنة، ليكو هالشعار اللي حلو أنا كتير بحبه، سوا مكملين، نحن وياكم، نحن والمجتمع المدني، إن شاء الله أنه مكملين للنهاية حتى نوصل هالبلد على بر الأمان، مش بس بالرياضة، بالأمن وبالدفاع وين ما كان. مكملين بالرياضة بالتحدي، مكملين بالشراكة، ومكملين برسالة هيدا السباق اللي بتجمع الجيش والرياضيين.
2: هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
4: شكرا شربي.
5: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
6: بظهور مميز فاجأ نجم كولدبلاي كريس مارتن جمهور هوليوود بول بلوس أنجلوس، وشارك بالحفل الخيري A Concert for Venezuela إلى جانب المايسترو الفنزويلي غوستافو دوداميل ولوس أنجلوس فيلهارمونيك. الحفل خصص لدعم المتضررين من الزلازل الأخيرة بفنزويلا، وقدم كريس على المسرح مجموعة من أشهر أغاني كولدبلاي من بين فيكسيو وريفا لافيدا.

0: مفاجأة كانت بانتظار جمهور دون توليفر بحفله بميامي مع ظهور غير متوقع لنجم جاستن تيمبرليك اللي كان موجود بالأساس ليتابع السهرة من بين الحضور. وبلحظة أشعلت أجواء الحفل انتقل جاستن من مقاعد الجمهور للمسرح وقدم مع دون أغنيته الشهيرة Rock Your Body وسط حماس كبير.
1: A few moments later.
0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
2: خلال الأحوال الجوية،
3: إذا كنتوا على الجبال أو بالبقاع بيبقى الإحساس بالشوب مرفقكم ليوم الجمعة لأنه الحرارة بتتخطى معدلاتها، أما على الساحل فالرطوبة العالية بتخلينا نحس بحرارة أعلى من الحرارة الفعلية. بالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. بالأرقام منشوف قدي بتسجل الحرارة بالنهار: 32 درجة بالعاصمة بيروت، 31 بأنفة، 27 برعشين و24 درجة بكسارة. من عشية في انخفاض بالحرارة لتسجل 20 درجة بحتشيت، 14 ببعلبك، 16 بزحلة و21 درجة بحسبية. ببيروت وعلى الساحل اعملوا حساب الشمس القوية، خلوا معكم سانسكرين وكتروا من شرب المي إذا رحتوا على البحر. على الجبال الغطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل لل 27 درجة. كيف مكمل أسبوعنا؟ بكرة الأربعاء والخميس الطقس صافي ومستقر، في شوب على الجبال وبالبقاع والحرارة بتتخطى معدلاتها، بس على الساحل حرارة 32 درجة. الجمعة في شوية غيوم، كمان في شوب بالداخل، أما على الساحل فالحرارة مستقرة على 32 درجة، بس منحس كأنها 38 بسبب الرطوبة العالية وبتتشكل خطيطة قوية على المرتفعات مع احتمال خفيف لشوية تقلبات بالليل. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على ألف خير.
4: شكرا سليم.
2: تفضل.
4: في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام بأنكم يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وMFM.
2: ونخلي يلقاكم عند منتصف الليل. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار MTV.
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
7: مساء الخير. صحيح أن يوم الاثنين هو أول أيام العمل في الأسبوع، لكن دوام السياسة في لبنان ما زال يتبع التقويم العطلة الصيفية، خصوصا أن لا شيء في الأفق يعاكس مناخ العطلة. على مستوى المفاوضات، لا شيء فيما تبقى من أيام آب ولا مؤشرة إلى أي موعد في أيلول. أما الانهماك ففي نتائج زيارة الرئيس عون لروما ثم زيارة قائد الجيش، وما عدا ذلك لا عناوين إخبارية بارزة. في هذا الوقت الذي يمكن وصفه بالوقت الضائع، تحاول إسرائيل ملأه بالمزيد من التفجيرات والتدمير، وهي اعتادت أن تدخل أي جولة مفاوضات جديدة بإحراز تقدم ميداني، وهذه المرة عينها على علي الطاهر. في الجو من إسرائيل، نقلا عن الأجهزة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت ارتفاعا في الدعم الإيراني لحزب الله وابتداعا لطرق تهريب جديدة للأسلحة إليه. إسرائيل تحاول استغلال هذه المعلومات للتسويق لضرورة الحفاظ على حرية عمل سلاح الجو، لا في لبنان وحسب، إنما في سوريا أيضا. ودائما في الأجواء من إسرائيل مروحة سياسية لم تمنع القيادة العسكرية من تشديد الضغط على المحاصرين في علي الطاهر بهدف عزل المتواجدين فيها ودفعهم إلى الاستسلام والخروج من مكان حصارهم. في نتائج زيارة قائد الجيش لروما وفق الأجواء، الصورة لا تزال ضبابية تماما كمصير المناطق التجريبية والانسحاب الإسرائيلي، اللذين يرتبطان بسباق نتنياهو الانتخابي في تشرين الأول المقبل. في الحرب الأمريكية الإيرانية، يميل الرئيس ترامب إلى مواصلة الضغط الاقتصادي، وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال: إيران تنهار تماما. يأتي ذلك بعدما أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن أكبر هجوم مالي على الإطلاق سيبدأ ضد الجمهورية الإسلامية.
6: MTV.
8: طابت أوقاتكم. محمد رضا شيباني لم يعد سفيرا لإيران في لبنان، والسفارة الإيرانية صارت بلا سفير. فعند 33 دقيقة من بعد ظهر اليوم انتهت مدة إقامة شيباني في بيروت، فتحول من سفير حالي إلى سفير سابق، ومنحته المديرية العامة للأمن العام إقامة صالحة لمدة 6 أشهر، وذلك بصفة دبلوماسي أو بصفة دبلوماسي سابق وليس بصفته كسفير حالي. والأهم أن الإقامة العادية لم تمنح إلا بعدما تقدم شيباني بطلب رسمي، ما يعني أنه موافق ضمنا على نزع الصفة الدبلوماسية عنه وراضخ للقرار. هكذا فإن منطق الدولة اللبنانية انتصر على منطق استباحة الدولة الذي كان يمارسه السفير السابق بلا خجل ولا حياء، كما يعني أن القرار اللبناني نفذ ولو بشكل غير كامل. صحيح أن الشيباني بقي كشخص لكنه في المقابل لن يتمكن من القيام بأي نشاط أو تحرك، وذلك إلى حين توافر الظروف التي تتيح ترحيله إلى إيران. ميدانيا، إسرائيل تواصل أعمالها العسكرية، وقد نفذت تفجيرات ضخمة وعمليات تجريف، وذلك بعد ليلة ساخنة ركزت فيها قصفها وعملياتها على تلال علي الطاهر. وقد بات واضحا أن حزب الله أمام خيارين، فأما أن يسلم المنطقة للجيش اللبناني، وأما فأن إسرائيل ستواصل عملياتها بما يؤدي إلى سقوط التلال تحت الاحتلال الإسرائيلي. فماذا سيختار الحزب، أو بالأحرى ماذا ستطلب إيران من الحزب أن يفعل وأن يقرر؟ وهل مسموح للحزب أن يكون لبنانيا فيسلم التلال لجيش الوطن، أم سيسلمها لإسرائيل فيكمل إنجازاته العظيمة فيما خص توسيع دائرة الاحتلال الإسرائيلي؟ إقليميا، الحرب الاقتصادية المالية الأمريكية على إيران تتوسع وتتعمق، فرئيس دونالد ترامب أكد أن إيران تنهار كليا، كما أن الخزانة الأمريكية ستعلن بعد ساعة من الآن توسيع العقوبات على الدول والكيانات المتعاملة مع طهران.
9: المنار، أهلا بكم. السلطة تعمل لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوفير الظروف لعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم بحسب رئيس الحكومة نواف سلام، لكن السؤال كيف؟ وإن سلمنا جدلا بسلامة النوايا، فهل الأسلوب سليم بعد كل خيبات التفاوض المباشر؟ وكيف سيكون العمل إن كانت السلطة لا تزال تتمسك باتفاق إطارها الذي لا يرى نوايا عدوانية إسرائيلية تجاه لبنان؟ وهل لديها الوقت مع كل هذا التدمير الإسرائيلي الممنهج لكل أشكال الحياة في القرى المحتلة؟ فضلاً عن النوايا التوسعية للاحتلال تجاه المنصور وعلى الطاهر المصحوبة بقصف هستيري يومي داخل وخارج ما تسميه الخط الأصفر. السلطة تحت خط العجز ويكاد يصرعها الصمت، فيما على صوت قوات اليونيفيل عاليا عبر بيان لها اليوم رفضت فيه الأحاديث عن مناطق أو خطوط جديدة، معلنة أنها لا تعترف سوى بالخط الأزرق، وأن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال هذا الخط يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701. فمتى تتوقف السلطة اللبنانية عن تخطي الخطوط الوطنية الحمراء وترفض الخطوط الإسرائيلية الصفراء؟ ولماذا لا تتسلح بهذا الموقف الأممي لتأمين حقوقها واستعادة أرضها؟ أم أن سعادتها ودبلوماسيتها لا تزال تقيم في حقدها وعجزها المزمنين، وتتلهى بإقامة معارك دونكيشوتية على اسم إقامة للسفير الإيراني في بيروت؟ وككل معاركها فنهاياتها الخيبة وزيادة الندوب على وجه الدبلوماسية اللبنانية البائسة، فيما رأس الدبلوماسية الإيرانية عباس عرقجي كان يؤكد لدى استقباله وفدا من حزب الله، كان يؤكد دعم لبنان وشعبه ومقاومته لتحرير أرضه وأسراه واستعادة سيادته، وهي الأولوية الإيرانية الدائمة من اتفاق إسلام أباد الجريح إلى كل مفاوضات إنعاشه. أما أحدث محاولات إنعاش هذا الاتفاق فيقوم بها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يزور طهران ويلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين مع حدة الغليان المتزايدة في المنطقة بسبب تسعير الأمريكي للحرب الاقتصادية، بل الإرهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الإسلامية. لكن إيران تقف قيادة وحكومة وشعبا وقوات مسلحة تقف بقلب واحد لمواجهة أحد أوجه الحرب التي طالما خبرت مواجهتها والتغلب عليها، مع اعتراف الأعداء قبل الأصدقاء بأن أسلحة المواجهة لدى الإيرانيين اليوم أكثر وفرة والخيارات أكثر اتساعا، ولا مبرر لأي دولة جارة أن تخاف من إيران كما أكدت خارجيتها، إلا تلك التي تعرف أنها متورطة ومشاركة بأي من أشكال الحرب عليها.
10: NBN تداعيات الوقائع الساخنة المتحركة بين هرمز وباب المندب وأبو الظهور وغزة والضفة وعلي الطاهر تلقي بأثقالها على جدول الأعمال الدولي والإقليمي والمحلي، فمرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطي تختصر الأهداف العدوانية الإسرائيلية اليومية التي تشمل أيضا على نحو خاص محوري حديثة في القطاع الأوسط والمنصوري في القطاع الغربي. وفيما يتحكم الجمود بالمسار السياسي والدبلوماسي، يحضر لبنان اليوم في المحادثات التي يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الزيارة الباريسية التي بدأها ولي العهد السبت، وهي القمة التي تأتي قبل أقل من شهر على مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي تستضيفه فرنسا في 17 أيلول. وارتباطا بلبنان، أدخل المبعوث الأمريكي توم باراك تعديلات وإضافات وتوضيحات على المواقف النارية التي أطلقها السبت، وقال في توضيحاته إنه حين تحدث عن طاولة تفاوض خالية من حزب الله وإيران كان يصف تعقيد المشكلة، وأضاف إنه لا يقترح تغيير هوية الأطراف الذين تتفاوض معهم واشنطن. وفي موقفه المعدل بشأن الجولان، قال براك إن الرئيس دونالد ترامب حدد سياسة الولايات المتحدة في العام 2019 وهي لم تتغير. تصريحات المبعوث الأمريكي ترافقت مع لقاء سوري إسرائيلي برعاية أمريكية عقد في الأردن غداة التوترات الإسرائيلية التركية التي أعقبت الغارة على مطار أبو الظهور في إدلب. وتم خلال اللقاء الذي ترأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان البحث في ملفات عدة، أحدها إنشاء غرفة عمليات في الأردن بإشراف أمريكي لخفض التوتر. والتوتر يحافظ عليه العدو الإسرائيلي قائما في قطاع غزة وبعناوين شتى، ووصل به الأمر إلى حد تضخيم مسألة الطائرات الورقية والبالونات التي يطلقها الأطفال. وأعطت تل أبيب هذه المسألة السخيفة أولوية واجتمعت على نية مواجهتها القيادتان السياسية والعسكرية اللتان أعطتا مهلة أيام لوقف إطلاق الطائرات الورقية، وإلا فإن إسرائيل ستنفذ هجوما جويا كبيرا على غزة. وفي ساحة أخرى من الإقليم، تستعد الولايات المتحدة للإنزال الاقتصادي ضد إيران وفق نظام عقوبات هو الأقصى في التاريخ، يعرض تفاصيله وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مساء اليوم. في المقابل أكد رئيس

0: عندما لوح بأن الجمهورية الإسلامية قد تجد نفسها مضطرة للمضي نحو امتلاك القنبلة النووية إذا كانت عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تمنع استهدافها. وفي خضم هذه الأجواء المتوترة، حتى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الداخلية محسن نقوي اليوم في طهران على أن يزورها غدا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.
1: من الحرب العسكرية إلى حرب الخنق المالي، تصعيد أمريكي غير مسبوق في وجه إيران، وطهران ترد بالتحدي. التهديد بأكبر هجوم مالي على الإطلاق ليس إعلان انتصار، بل إقرار بالعجز عن تحقيقه في الميدان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران تنهار، ووزير خزانته سكوت باسنت يتوعد بحشد مؤسسات الدولة الأمريكية وقواها لشن أوسع غزو مالي في التاريخ على الجمهورية الإسلامية. في المقابل طهران تسأل بلسان نائب وزير خارجيتها قاسم غريب أبادي إذا كانت القوة العسكرية الإيرانية قد فككت والمصانع العسكرية دمرت بالكامل والبرنامج النووي دفن كما تزعم واشنطن، فلماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى كل هذا الحشد؟ وهل هذا انتصار أم اعتراف أمريكي بالهزيمة؟ لكن خلف حرب التصريحات أرقام اقتصادية غير مطمئنة لطهران يروج لها إعلام أمريكي، وصعوبات أقر بها أمس الرئيس الإيراني. وعلى خط الحركة الدبلوماسية، تنفي الخارجية الإيرانية أي رابط بين زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران وزيارة قائد الجيش الباكستاني، مؤكدة أن الزيارتين تزامنتا في التوقيت لا أكثر. أما لبنانيا فعدا لازمة فشل السلطة واستمرار الوضع الجنوبي على ما هو عليه، فالأبرز في الساعات الأخيرة لقاء جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على وقع اللغط الدائر حول المفاوضات من روما إلى إسلام أباد.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كنا بتصير.
2: أنا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات موجزة 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. شدد بيان سعودي فرنسي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. كما دعا البيان إلى استكمال نزع السلاح جميع الجماعات المسلحة في إطار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية. هذا البيان جاء عقب اللقاء الرئاسي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس. عرض الرئيس نواف سلام مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بحضور رئيس الحزب النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فعور الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأكد المجتمعون أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا خطيرا لسيادة لبنان وأمن أبنائه، فضلا عن كونها انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني. إلى ذلك أكد سلام أمام وفد من بلدة الظهيرة أن الدولة لن تترك أبناء البلدة، وأشار أيضا إلى أن سائر أبناء الجنوب يواجهون أعباء النزوح وحدهم. وقال: نحن ندرس خيارات مختلفة لمعالجة مسألة الإيواء، من بينها تأمين بدلات إيجار للعائلات النازحة، وسنعمل على تسريع الإجراءات في هذا المجال بالتوازي مع جهودنا لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل. رئيس الحكومة أمل أيضا في ذكرى المولد النبوي الشريف أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار، وأن يعود الأهل إلى أرضهم وبيوتهم تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة. وفي الإطار عينه، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أمامنا عهد جديد صمم رئيسه وحكومته على التغيير والخروج من حالة الجمود التي تتحكم بالبلاد والعباد. وفي كلمة خلال ذكرى المولد النبوي الشريف قال دريان: نحن مع رئيس الحكومة في مساعيه لوقف العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها. كشف مصدر أمني لبناني لسكاي نيوز عربية عن سيناريوهين أمام مصير مرتفع علي الطاهر، فإما أن يتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها. وقال المصدر: لو وجود لمسلحين غير شرعيين داخل المنطقة التجريبية، أي زوطر الغربية وفرون وصريفة جنوب لبنان. إلى ذلك أفاد مصدر إسرائيلي لقناة الحدث بأن حزب الله ينتهك وقف النار ويواصل استخدام القوة داخل المنطقة الأمنية جنوبا، وأوضح أن مرتفعات علي الطاهر وشقيف تشكلان منطقة استراتيجية للجيش الإسرائيلي. جنوبا أيضا أكدت قوات اليونيفيل أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق جنوب لبنان يشكل انتهاكا للقرار 1701، وأنها تقوم برصده والإبلاغ عنه. حسم ملف إقامة السفير الإيراني السابق في بيروت محمد رضا شيباني بعدما تقدم إلى الأمن العام بطلب إقامة استنادا إلى جواز سفر إيراني صالح. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، منح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير شيباني إقامة لمدة 6 أشهر وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي 10188 ولا سيما المادة 21 منها. وأكدت المعطيات أن الإقامة الجديدة لا تمنح شيباني أي صفة دبلوماسية، بل تجعله خاضعا للقواعد المطبقة على الأجانب. فاصل ونعود.
3: أهلا عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، صعدت واشنطن لهجتها تجاه إيران معلنة بدء حملة اقتصادية ومالية واسعة تستهدف شرايين حيوية يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكدا أن الولايات المتحدة حددت شبكات وأطرافا تساعد إيران على تهريب النفط والالتفاف على العقوبات. كما أشار إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى بحلول نهاية الأسبوع، محذرا من أن أي كيان يسهل غسل الأموال لصالح إيران سيستبعد من النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي. وأكد أيضا أن الحملة ستتوسع عالميا وأن وتيرة العقوبات ستتصاعد مع مرور الوقت، داعيا الدول التي تتعامل مع إيران إلى الاستجابة سريعا للمطالب الأمريكية. وختم بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط حتى يجد النظام الإيراني نفسه معزولا، مؤكدا أن لا أحد بمنأى عن هذه العقوبات. وكان استبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة الصفر لإطلاق سيل العقوبات بالتأكيد على أن إيران تنهار بالكامل، وكتب أيضا هذا الكلام على منشوره على منصته الاجتماعية تروث سوشيال. إلى ذلك، أفادت مصادر أمريكية لموقع أكسيوس بأن إيران تواجه صعوبات متزايدة في إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع برا أو بحرا، ما ينعكس سلبا على قدرتها على تأمين السلع والخدمات الأساسية. وكالة تسنيم نقلت عن مسؤول إيراني قوله: خطة العقوبات الأمريكية هدفها الضغط النفسي على الشعب الإيراني. اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بمحاولة اغتيال أحد أبنائه، وقال إن الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على أبنائه ليست ترفا. وأشار أيضا إلى أن التخلي عنها قد يتيح للجهات التي تستهدفهم الوصول إليهم، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل. في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الرقابة العسكرية فرضت على مدى أشهر حظرا على نشر تفاصيل تتعلق بمحاولة إيرانية لاستهداف أحد أبناء نتنياهو. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطق، ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
5: يوميات الشرق الأوسط،

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، مستوطنون يعيدون بيوتهم المتنقلة لبؤرة تم إخلاؤها في برقة شرق رام الله.
2: تقريبا هواء بيجي 300 متر عن البيوت، بس ما هي في الليل بيجي، يعني بتحت جبل بيننا وبين.
1: الطائرات الورقية متنفس أطفال غزة ومصدر تهديد بحسب الجيش الإسرائيلي.
3: هل جيت إحنا زي طيار من الطبق؟ أنا خايف، ويمكن ننشمط، ويمكن ناكل صاروخ.
1: لقاء سوري إسرائيلي في الأردن لبحث خفض التصعيد، وسوريون يتخوفون من تحول أرضهم لساحة صراع.
4: عن جد حسينا أنه صارت سوريا ساحة للصراعات والتصفيات الإقليمية.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث تجدد القصف الجوي الإسرائيلي على مدينة غزة، وتم استهداف مسجد ومنزل في مخيم الشاطئ غربي المدينة، ما أدى لدمار كبير وأسفر عن عدد من المصابين وفقا لشهود عيان. وكانت الطائرة الحربية الإسرائيلية قد قصفت قبل قليل محطة تحلية مياه الشرب في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أدى لتدميرها بشكل كامل. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وماذا لدينا من تفاصيل في هذه التطورات الميدانية المتلاحقة والتي ربما وقعت قبل قليل؟
5: نعم أهلا بكم. يعني لاحظنا أنه في الساعة الأخيرة فقط قبل قليل كثف الجيش الإسرائيلي من شن غاراته الجوية بشكل مفاجئ على قطاع غزة، واستهدف يعني في آخر تلك الغارات مخيم الشاطئ للاجئين، حيث تم تدمير مسجد ومنزل بشكل كلي، ما أدى إلى أضرار بالغة جدا في المنطقة وتدمير هذين الهدفين والمربع السكني، وإصابة عدد من السكان والمارة في تلك المنطقة. وأيضا قبلها بحوالي تم استهداف محطة لتحلية المياه في حي الشيخ ماشي
1: ماشي. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع مراسل بي بي سي لشؤون غزة، سنعاود الاتصال بعدنان البرش، لكن نبقى في القطاع، حيث هدد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاع إسرائيل كاتس اليوم بتنفيذ اغتيالات وإخلاء لبعض الأحياء في قطاع غزة، ردا على ما يعتقد أنه إطلاق لطائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر، وهي البالونات أو الطائرات التي يعتبرها أطفال القطاع متنفسا لهم في ظل غياب طرق وسبل الترفيه أو اللعب. لنستمع إلى بعض من أطفال غزة.
3: الحين إحنا بنصنع الطبق عبارة عن خشب من النخل، بنبوزه وبنعمله وبنجيب نيلون أسود أو ألوان، وبنعمله على شكل نجمة، على شكل مرسيدس، على أي شكل، وبنطيره في الجو، بننبسط وإحنا بنحرك فيه وبنجري فيه. في الأخير اليهود قالوا لنا ما حدش يلعب، الحين إحنا إيش إننا نلعب؟ فيش ولا شيء. هل جيت احنا مش لاقيين نلعب ولا في حاجه؟ هل جيت احنا زي طيار من الطبق؟ انا خايف، ويمكن ننشمط، يمكن ناكل صاروخ ونودر ناس كتير في المدرسه. فبلا منها الطيب، فبلا منه الطبق نطير، وش بدنا نعمل؟ هذا مكتوب لنا الاشي،
6: بنطيره بنلعب، بنطير زهقنا وبنلعب نتمسخر، يعني بنضحك، بنطيره على السطوح مع الهواء بضرب فينا، بيطير. في شيء إيش نلعب غير الطلاق؟ إيش نلعب؟ فيش غير نلعب؟ كله عودة أو كيس وشوية خضار بس.
7: لو يهود منعوني إيش أسوي؟ بدل أطيره شوي، بدل بطيرش عالي، بطيره قليل زي هيك، وإذا بلعوني عادي بلعبش، بلعب كرة.
1: طفلا من قطاع غزة. ومرة أخرى نعود إلى مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. عدنان، هل تسمعنا الآن جيدا؟
5: نعم أسمعك.
1: كنت تتحدث عن استهداف محطة تحلية مياه الشرب في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة قبل قليل.
5: نعم هذا صحيح، أدى هذا القصف الإسرائيلي إلى تدمير المحطة بشكل كامل، وللعلم تم إحداث أو إجراء صيانة لها قبل عدة أيام فقط، وهي تقوم بتزويد آلاف من العائلات النازحة في هذه المنطقة وأيضا المناطق المجاورة لها بمياه الشرب أو المياه الصالحة للشرب، في ظل يعني أزمة العطش الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة. وأيضا في الجنوب كان هناك مقتل لطفلة يعني تسمى أو هي الطفلة آمال أبو خاطر، كانت مع أسرتها تتناول طعام الغداء داخل خيمتهم وفوجئت بطلق ناري يأتي في ظهرها، وذلك أدى إلى وفاتها بشكل سريع. هذا الطلق جاء من قبل الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في الخط الأصفر في منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس، كما أيضا قتل عدد آخر في غارات إسرائيلية وقصف مدفع شرقي مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في هذا اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي وجراء عمليات القصف. وقبل قليل تحدث شهود عيان عن أوامر إخلاء لمربع سكني في منطقة مخيم
1: طيب عدنان
5: في وسط قطاع غزة.
1: كان هناك تحذير من قبل رئيس الوزراء اليوم بشأن الطائرات الورقية في غزة والتي وصل بعضها إلى مناطق غلاف غزة، وكان هناك تهديد بهذا الشأن. إلى أي مدى هذا له صلة باشتداد هذه الوتيرة، وتيرة الغارات التي وقعت خلال هذه الساعة الأخيرة؟
5: نعم، هذا بالفعل يبدو أن القصف الأخير يأتي كما يقول الإعلام العبري ردا على إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة. وللعلم ومن خلال متابعاتنا واتصالاتنا يبدو أن هذه الطائرات هي فقط ما يقوم الأطفال بصناعته واللعب واللهو فيه، وليس كما يعني يقال أن حركة حماس هي من تقوم بإطلاقها كما حدث في الأعوام الماضية قبل الحرب الأخيرة. كانت هناك مظاهرات على الحدود مع غزة وكانت يعني حركة حماس ترعى مثل هذه العمليات، ولكن حاليا الأطفال يلعبون في إجازتهم الصيفية في ظل غياب وسائل الترفيه وأيضا حتى في ظل غياب المدارس والدراسة
1: وحتى فكرة إدخال اللعب إلى القطاع. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة.
8: حمل تطبيق بي بي سي World Service الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي World Service.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أحرق مستوطن اليوم أجزاء من مصنع الألمنيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله، كما اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي مواطنين من قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم وآخرين من محافظة الخليل جنوبي الضفة. للمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. إيمان، يوم آخر حافل داخل مدن الضفة، ما أبرز ما لدينا من تطورات؟
9: نعم، حقيقة في هذه اللحظات هناك كذلك مسيرات لمجموعات من المستوطنين في محيط مدينة رام الله، الأمر الذي يبقي على الترقب والمخاوف تسيطر على الشارع الفلسطيني الذي كان قد شهد ظهر اليوم على إضرام عدد من المستوطنين النيران في محيط مصنع للألمنيوم في عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. كان كذلك هناك إعاقة لوصول طواقم الدفاع المدني الفلسطينية والشرطة الفلسطينية إلى عين الموقع، ولكن بعد يعني محاولات حثيثة تمكنوا بالفعل من يعني إخماد هذه النيران، وبالتالي يعني كان هناك يعني أضرار مادية وصفت بال البالغة، وبأنه كاد أن يكون هناك كارثة محققة لكون هذا المصنع فيه مواد
1: سريعة الاشتعال. يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال بالزميلة إيمان عريقات، سنعاود الاتصال بها لمزيد من التفاصيل. لكن نذهب إلى برقة شرق رام الله، حيث عاد مستوطنون عددا من البيوت المتنقلة أو الكرفانات لبؤرة كان قد تم إخلاؤها مؤخرا على أراض في هذه المنطقة، وقد استمعنا لبعض المواطنين الفلسطينيين من هذه البلدة.
10: في الفترة الأخيرة اللي هي قبل يومين أو ثلاث حطوا بؤرة جديدة في منطقة احنا بنسميها منطقة الكرم اللي هي تقع على جنوب القرية. هي عبارة عن طبعا عن غرفة، بتبلش بغرفة أو خيمة، خلال ساعة أو ساعتين بيكونوا مجهزينها وساكنين فيها. قعدوا فيها تقريبا 3 أيام. في الثلاث أيام عملوا 4 هجومات على البلد، حرقوا خلالهم أشجار زيتون معمرة، مصدر دخل للمواطنين. وامبارح عملوا هجوم على خيم كان فيهن راعي، فالزلمة عاود شال غنماته منهن. بنفس اليوم اللي شال غنماته فيه نزلوا في الليل حركوا الخيم تبعاته والأكل اللي كان ضايل للغنم في الخيم. فاليوم الصبح 5:30 اجى الجيش والشرطة طبعا عن طريق الارتباط أزالوا البؤرة. اليوم على 10:00 هايهم بنوها، رجعوا وقعدوا بناها. البؤرة هاي تحديدا اللي حطوها قتلت الوجه الجنوبي للقرية، كان إلا متنفس في الجنوب لأن الشمال مسكر عندنا البؤر، الغرب مسكر البؤر، الجنوب يعني هاي قتلت نهائيا خنكته، فما ظل إلنا متنفس نهائيا.
2: تقريبا 1.5 بعثوا بجع شكات لبروحوا بيدو من حد ما حطوا البؤرة هذه، صاروا ينزلوا علينا يوم يوم في الليل في النهار، وظلنا صامدين لا تقريبا يوم الأربعاء. يوم الأربعاء نزلوا عاشقة البيوت ما قدروا شيك تحموهن، لفوا بأننا وحركوا زيتون، ردوا رجعوا يوم الخميس عاجوا تقريبا على 9:00 ولعوا زيتون ثاني. الجمعة العصر صاروا يلمنوا في حالهم، طبعا عرفنا انهم بدهم يسووا شيء في البيوت. البؤرة صحيح قريبة، البؤرة قريبة تقريبا هوا بيجي 300 متر عن البيوت، بس ما هي في الليل بيجي يعني بيستحسن جبل بيننا وبينهم، والبيوت اللي قاعدين فيهم برضه الحركة يعني.
1: فلسطينيون من برقة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وعودنا الاتصال بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، بجانب الحديث عن إضرام مستوطنين النيران في مصنع في غرب رام الله، كان هناك اليوم أيضا عدد من الاعتقالات من قبل الجيش الإسرائيلي.
9: هذا صحيح، هذه الاعتقالات التي تتجدد ليل نهار في مختلف أجزاء الضفة الغربية المحتلة تركزت في أكثر من مدينة وقرية في عموم المناطق، وفق ما رصد نادي الأسير الفلسطيني والذي باستمرار يشير في بياناته إلى خطورة كثافة هذه الاعتقالات التي هي تترافق كذلك مع حملات دهم وتفتيش للمنازل وتدمير لمقتنيات داخل منازل الفلسطينيين، وفق ما يرصد نادي الأسير الفلسطيني بشكل يومي، ويحذر من خطورة هذه الاعتقالات التي باتت تملأ السجون الإسرائيلية بشكل يومي بالمزيد من المعتقلين الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في رام الله. هذا وقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي تقييما أمنيا للوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي وعدد من قادة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، ما المتوقع من هذا التقييم الأمني بعد التحذيرات التي خرجت مؤخرا بشأن احتمالية خروج الأوضاع في الضفة الغربية عن السيطرة؟
11: أبو حسن
1: سيد منير، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال اليوم. سيد منير الغول، سنعاود الاتصال بك لاحقا، لكن نذهب حاليا لجولة الأخبار، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير محطة تحلية مياه الشرب بشكل كامل في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بشمال مدينة غزة، وذلك وفقا لجهاز الدفاع المدني وشهود عيان. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مسجدا ومنزلا في مخيم الشاطئ للاجئين غربي مدينة غزة، ما أدى إلى دمار كبير وإصابة عدد من الفلسطينيين وفقا لشهود عيان. مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة، شاهد عيان.
14: نزل صاروخين أقل من 3 ثواني، لقيت إبراهيم بن عم مصاب إصابة خطيرة ومحمد مستشفى.
13: القوة المشتركة في السودان تقول إنها تمكنت بمشاركة الجيش والمقاومة الشعبية من القضاء على رتل متحرك لقوات الدعم السريع في منطقة الصحراء.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى رئيس المخابرات الإسرائيلية رومان جوفمان في الأردن أمس الأحد في محاولة لاحتواء التصعيد بين دمشق وتل أبيب بحسب وسائل الإعلام الرسمية في سوريا. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على العنف وتبرير الجرائم النظام السابق والمساعدة والتشجيع المعنوي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان.
11: وزارة العدل السورية أكدت بأن هذه المحاكمات تجري وفق الأصول القانونية وبمشاركة الناجين وعائلات الضحايا أنفسهم.
13: هذه تحياتي هند سليم.
15: بي بي سي
12: أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن فإلى القدس مرة أخرى، واستعدنا الاتصال بالكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، هل تسمعنا جيدا هذه المرة؟
16: نعم أنا أسمعك جيدا الآن.
1: كنا نتحدث عن التقييم الأمني الذي أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مع عدد من القادة الأمنيين وقادة الاستخبارات بخصوص تطورات الوضع في الضفة بعد أيام من تحذيرات تشير إلى احتمالية خروج الوضع في الضفة عن السيطرة.
16: نعم فعلا، يعني اليوم عقدت هذه الجلسة للتقييم، وذلك ليس فقط على جبهة الضفة الغربية وإنما على مختلف الجبهات، ولكن الحوار الرئيسي والنقاشات تركزت على موضوعة الضفة الغربية لعدة أسباب. أولا اعتداءات على المستوطنين واحتلال المنازل، وذلك في ضوء أحداث قصرى تحديدا، والمسألة الثانية المتعلقة بقرب الانتخابات الإسرائيلية، وهذه الانتخابات يبدو أنها هي السبب الرئيسي الذي يؤدي بالحكومة الإسرائيلية بالتوصية إلى تصعيد المواجهات. أنا متأسف أتحدث من الشارع العام قرب سيارة الإسعاف، لا أعرف إذا كنت تسمعونني جيدا.
1: نسمعك جيدا، لكن هل هي مجرد سيارة إسعاف عادية أم هناك حدث ما؟
16: أنا لم أعد أسمعكم.
1: يبدو أن هناك فعلا ضوضاء لا تسمح بسماع السيد منير الغول لبقية هذا اللقاء. أشكرك شكرا جزيلا، والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
17: أهلا بك نرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ اليوم يا ريم؟
17: من سوريا نرمين، حيث عاد اسم المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون إلى واجهة التداول اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بحقه. وجاء الحكم بعد إدانته بجناية الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إلى جانب التحريض على العنف وتبرير القتل، وإدانته أيضا بالقتل العمد فضلا عن إساءة استعمال الوظيفة. ووصفت المحكمة الأفعال الثابتة بحقه بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كما قررت الحجز على أمواله ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. وحسون إرمين كان مفتي الجمهورية السورية السابق، وشغل هذا المنصب لأكثر من 16 عاما.
1: وطبعا على مدار الأيام الماضية كان هناك عدد من المحاكمات لمن يوصفون بأنهم رموز النظام السابق. صحيح. في سوريا، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر وهذه المقاطع؟
17: تداول مستخدمون صوره ومقاطع قديمة من تصريحاته ومواقفه خلال سنوات الحرب، واستعادوا الجدل الذي رافق شخصيته بوصفه أحد أبرز الوجوه المرتبطة بنظام بشار الأسد، فيما ركز جانب كبير من التفاعل على مسألة محاسبة الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
1: الملف الثاني، الطائرات الورقية التي هي ربما مجرد لعبة بعيون أطفال قطاع غزة، لكنها باتت تشكل تهديدا أو مصدر خطر بحسب الجيش الإسرائيلي. ماذا لدينا في هذا؟
17: صحيح نيرمين، يعني كما ذكرتي تحولت طائرات ورقية في غزة يصنعها الأطفال ويلعبون بها في مخيمات النزوح إلى حديث أمني بعد وصول بعضها إلى مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع، وذلك بعد صدور قرار من الجيش الإسرائيلي بمنع تداولها بشكل تام والتعامل معها كمسيرات في حال وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية. وفي هذا السياق انتشر فيديو على نطاق واسع لطفل يبكي ويصرخ ويمزق طائرته الورقية اعتراضا على هذا القرار، دعينا نستمع له.
18: والله قلبي
1: ومن أين ختم هذه الجولة ريم؟
17: نختم من اليمن، حيث أثار ناشط يمني تفاعلا واسعا بعد حديثه عن تردي الخدمات في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، مقارنا ذلك بما تشهده مدينة مأرب شمال شرقي اليمن من تطور في مستوى الخدمات والبنى التحتية، لتفتح هذه المقارنة نرمين نقاشا واسعا بين رواد مواقع التواصل حول واقع الخدمات في المدينتين، فدعينا نستمع.
15: ابني حاجة لي تعيد، شوف مالك بيبي صلح المعابير بحقي وطلع رادي اللي بيه ترتب. احنا ما بوش شارع بتعيد، انت الشوارع ماشي المليعة، لا كهرباء لا ماء لا غاز لا شارع لا حتى ولا ابو اين حاجة.
1: شكرك ريم ادريس على هذه الجولة في مواقع التواصل.
17: شكرا.
1: أفاد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية بأن سوريا وإسرائيل بحثتا أمس الأحد في الأردن خفض التصعيد وسبل العودة إلى مسار التفاوض، وذلك بعد استهدافين من قبل الجيش الإسرائيلي للأراضي السورية. الأول كان في قاعدة أبو الظهور الجوية شمال غربي سوريا، والثاني جاء بعده بأيام في بلدة بيجن جنوب غربي دمشق. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية مراسل بي بي سي هيبار عثمان. أهلا بك هيبار، ودعنا نبدأ مما لدينا من معلومات أو تفاصيل عن هذا اللقاء الذي تم يعني ربما التعتيم عليه في البداية ثم صرح بإجرائه فيما بعد.
18: بالفعل المسار التفاوضي بين الحكومة الانتقالية السورية وإسرائيل بدأ بالفعل، ويتزامن ذلك أيضا مع نشاط العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري على مدار اليومين الماضيين. بالعودة إلى التفاصيل الدبلوماسية، بالفعل المصدر من وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية السورية أكد بأن سوريا وإسرائيل بحثتا يوم الأحد خفض التصعيد وسبل العودة إلى مسار التفاوض، مع تأكيد سوريا أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وأيضا حقوقها السيادية.
1: ماذا؟
18: بحسب
1: تفضل
18: الدبلوماسي أن وفدا سوريا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقدا الأحد استماعا مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى بوساطة أمريكية في الأردن في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا. طبعا المصدر الدبلوماسي أشار أيضا بأن الاستماع جاء كما ذكرت أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير على مطار أبو ظهور، وأيضا استهداف شخص في بيت جن في ريف العاصمة السورية دمشق. الهدف من اللقاء كان إحياء مسار التفاوض بين البلدين بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يضع حد للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية، وأيضا يعالج المخاوف الأمنية لدى تل أبيب. المصدر السوري أكد بأن خلال الاجتماع تم التركيز على أن سوريا دولة ذات سيادة ويحق لها إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها فيما يتوافق مع مصالحها الإقليمية.
1: طيب هبار، هناك نقطة أخرى لأني أعرف أن لديك ارتباط مع شاشة بي بي سي، ماذا عن الخبر الذي جاء عن انفجار في تدمر؟
18: بحسب وكالة سانا، الانفجار الذي وقع بالقرب من مديرية المنطقة في مدينة تدمر الواقعة شرقي حمص في وسط سوريا نجم عن انفجار داخل عربة للخردوات. العبوات المتفجرة كانت موضوعة داخل كيس. الانفجار إلى حد اللحظة بحسب الأنباء الأولية تسبب بمقتل شخص وجرح اثنين آخرين. طبعا وسائل إعلام رسمية سورية أخرى أكدت بأن الانفجار نجم خلال مرور سيارة للخردوات في المنطقة. البعض الآخر أشار إلى أنه من الممكن أن تكون امرأة قد قامت برمي بعض المتفجرات على المنطقة. عموما الأنباء بخصوص هذا التفجير لا زالت متضاربة رغم مرور أكثر من 6 ساعات على
19: لكن لم تتضح الرؤية حتى الآن. أشكرك شكرا جزيلا هيبر عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. وبعد هذه الأنباء عن إجراء المباحثات بين الجانبين السوري والإسرائيلي في الأردن والتي كما أشرنا سلفا جاءت بعد تكرار الغارات الإسرائيلية على منطقتي أبو الظهور وبيت جن، تساءلنا عن مخاوف المواطنين السوريين في هذه البلدات من اتساع دائرة الصراع داخل الأراضي السورية.
20: بعد استهداف مطار أبو الظهور صار في نوع من التخوف عن جد، وصوت الانفجارات كثرت بالمنطقة، يعني تفجير مخلفات حرب، صوت الطيران المدني مرات فكروا حربي. أهل المنطقة بشكل عام حتى صار في ركود، الناس كان عندها أشغال عمل بناء كذا، صار في نوع من التخوف أنه المنطقة مطار أبو الظهور

0: ساحة للصراعات والتصفيات الإقليمية.
1: سوري من بلدتي أبو الظهور وبيت جن، ونبقى في سوريا لكن مع وقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالي المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي ممن اعتقلوا في ريفي درعا والقنيطرة، وهي الوقفة التي جرت أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة دمشق، وقد استمعنا لعدد منهم.
2: طالب فيهم لحتى الله يبعث لنا واحد ابن حلال يفرج لنا أولادنا. إحنا بدنا نضل واقفين بالشمس وبالأرض، ما رح نرجع ولا رح نكل ولا رح نمل حتى يطلع آخر واحد من المعتقلين عند الاحتلال.
3: يعني نحن شفنا كلنا بنود الاتفاق اللي صار مبارح بين الشيباني وإسرائيل، ما حدا فيهم جايب سيرة أسرانا، بس أولادنا اللي بالسجن عادي ننساهم لأولادنا؟ يعني كل واحد يحطوا ابنه مكان أولادنا، شو ذنبنا نحن؟
2: إذا هن نسيهم إحنا ما بننساهم، إذا هن نسيانين أولادنا إحنا، إذا أب بنسى ابنه الدولة تنسى أولادنا، يطالبوا لنا بأولادنا، هن بنسى أولادهم. أي مسؤول، أي مسؤول، أي حاكم، أي عالم بقدر ينسى ابنه وإحنا مش رح ننسى أولادنا؟ رح نضل نطالب فيهم، الأمم المتحدة والوزارة السورية والخارجية ودول العالم كلياتها. حقوق الإنسان، وين حقوق الإنسان؟ وينهن عن أولادنا؟ أولادنا قصر، هذول أخذوهن خلف قضبان الاحتلال حاطينهن، بدنا حد يطالب فيهم. إحنا من ناشدكم بالله رب العالمين إنكم تطالبوا لنا بأولادكم.
1: سوريون من ذوي محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر عسكرية بأن قوات يونيفيل بدأت الخميس الماضي إخلاء مركز الخردلي في الجنوب وتسليمه للجيش اللبناني، لكن المصادر أوضحت أن ذلك يأتي في إطار إعادة انتشار هذه القوات ونقلها إلى مواقع أكثر حماية. ومع هذه الخطوة يظهر تساؤل حول أهمية وجود هذه القوات الدولية ومدى جدوى دورها في إرساء الأمان بين أهل الجنوب بعد 50 عاما تقريبا من انتشارها.
4: خطوة تسليم مركز يونيفيل للجيش اللبناني هي خطوة جدا إيجابية، لأنه الجيش اللبناني بالنهاية وعناصره هم الأكفأ والأولى بحماية الحدود اللبنانية. طبعا يعني مع الشكر الجزيل لقوات حفظ السلام لبنان اللي كانت هي عم تعمل شغلة على أكمل وجه، ولكن يعني بنهاية المطاف هذا الأمر بيرجع للجيش اللبناني بحماية حدود لبنان. يعني
5: فيما يخص بدء اليونيفيل تسليم مراكزها للجيش اللبناني، أولا بطبيعة الحال يعني اليونيفيل كانوا شكله ضمانة بمكان معين، يعطوك راحة في مكان ما، بس بطبيعة الحال وبالنهاية يعني بوجود العدو الإسرائيلي ما بقى في أي ضمانة، وخصوصا مع استمرار الاعتداءات وسيطرة العدو تقريبا على أكثر من نصف جنوب الليطاني، فينا نقول 3/4 جنوب الليطاني، ما عادش في أي ضمانة للردع أو ضمانة لمنع العدو من استمرار باعتداءاته إن كان من جهة اليونيفيل أو من جهة الجيش اللبناني.
6: انسحاب اليونيفيل يعني أولا كان من الخردلي وتسليمه للجيش اللبناني ما بيطرح سؤال انه هل عندنا ثقه بالجيش اللبناني ام لا، هي هل في قدره للجيش اللبناني او هل في قرار سياسي للجيش اللبناني بالدفاع عن الاراضي اللبنانيه؟ هيدا هو السؤال اللي بنساله. اكيد ما حدا مع انسحاب القوات الدوليه اليونيفيل اللي لها من 78 موجوده بلبنان بدون وجود اي بديل.
1: مواطنون من الجنوب اللبناني، وبهم نصل الختام وتحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، وليد حسن، أحمد حسين، ونرمين الذهبي. إلى اللقاء.
7: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد السيد يفغيني كوزميشن. دكتور أهلا بك.
1: طاب يومكم.
0: إذن تتمة للموضوع الذي أنهينا به حلقتنا السابقة، أود أن أقتبس مقطعاً لأطرح السؤال. أقدمت وزارة العدل الأمريكية أوائل عام 26 على خطوة غير مسبوقة، إذ نشرت للرأي العام أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق التي تلقي الضوء على الأبعاد الحقيقية لشبكة إبستين. كان الكشف عن هذا الكم الهائل من البيانات أشبه بانفجار قنبلة مدوية. ترد في هذه المواد أسماء مئات من كبار الشخصيات، وضمناً أسماء من سياسيين من المستوى العالمي ومن كبار رجال الأعمال ونجوم الشو بيزنس. بدأ مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي تحليلاً مكثفاً للمراسلات المنشورة، لافتين الانتباه إلى وجود أمور غير منطقية أبداً. استرد كلمة بيتزا في هذه المواد أكثر من 900 مرة. فضلاً عن ذلك، تتكرر في الوثائق بانتظام كلمات من قبيل هوت دوغ، مرطبات، جبن، بل يبدو استعمالها في عدد من الحوارات غير طبيعي البتة بالنسبة لسياق الحديث والحياة اليومية ومناقشة النمط الغذائي، وحتى كلمات مثل جوز أو صلصة، فيعتقد أنها أيضاً إشارات تدل على شيء غير مرتبط بالطعام إطلاقاً، لعدم وجود أي سياق منطقي لذلك. نهاية الاقتباس. إذن لو لم يظهر كل هذا بعد افتضاح حالات استغلال الأطفال جنسياً، ربما ما كنا لنفكر أن هذه العبارات قد تخفي وراءها انحرافات من قبيل استغلال الأطفال. فهل كان كل ما يتعلق ببيتزا جيت قبل فضيحة إبستين نظرية مؤامرة؟ نعم، كانت نظرية مؤامرة لا تشبه شائبة. وهل أكدت فضيحة إبستين كل ذلك؟ نعم أكدت. ومن الواضح أن السلطات الأمريكية حاولت إخفاء كل شيء ولم تفرج عن جزء من الوثائق إلا تحت ضغط الرأي العام. وقبلها صرح دونالد ترامب أن هذه الملفات لا تتضمن شيئا ما مثيرا للاهتمام، وتبين العكس تماما. تبين أن هذه الملفات تحديدا تتضمن الكثير مما هو مثير للاهتمام. ماذا فعلت الحكومة الأمريكية اليوم؟ لقد نشرت هذه المواد وتنصلت من المسؤولية، وكأنها تقول من يريد أن يدقق في المسألة فليفعل ذلك بنفسه. بالنتيجة لم يسجن أحد عمليا سوى صديقة إبستين الناشطة الاجتماعية البريطانية غيسلين ماكسويل. خلاصة القول، يعني هناك الكثير جدا من الجوانب الغريبة المريبة في هذه القصة، ولو كانت هناك إرادة سياسية لاكتشف الأمريكيون على جناح السرعة كل المذنبين وأحالتهم إلى التحقيق. يعني هناك من يقول أن هذه الملفات تحديدا أثبتت صحة نظريات المؤامرة. أليس الأمر كذلك؟ يعني إن نظرنا إلى الواقع بأمانة، ما رأيك؟
1: وهل المسألة بحاجة إلى تعليق؟
0: أريد رأيك، يعني هل توافق على أن هذه الوقائع وهذا السلوك المريب للسلطات الأمريكية تكشف حقيقة المؤامرة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً على أعلى مستوى؟ أليس في ذلك دليل على وجود مؤامرة حقيقية؟ يعني برأيي ليس لدى المشككين هنا ما يمكن أن يعترضوا عليه على ضوء وجود معطيات موثقة.
1: لهذا الموضوع بضعة مستويات. أنا طبعاً موافق على أن منظري المؤامرة لديهم مجال واسع للبحث والتنقيب. المهم ألا يظن أحد أنني أدافع عن إبستين. أنا لست بصدد الدفاع عن أفعاله، فهو مذنب وقد أدين بالاعتداء على أطفال جنسيا. هذه الإدانة أمر جيد، فهي انتصار للعدالة، لكن خصوصية نظرية المؤامرة كما قلت في الحلقة السابقة تكمن في أنها تقوم بالاستغلال والتعميم وتكدس كل المؤامرات الأخرى فوق المؤامرة المكشوفة ثم تعيد نشرها كحقيقة. يتم ركوب هذه الموجة لإعادة طرح نظريات المؤامرة كلها حتى المخالفة منها تماماً للمعطيات العلمية كوقائع حقيقية. حتى قصة جزيرة إبستين تتألف من 3 طبقات كما أرى. الطبقة الأولى تتعلق بالوقائع المثبتة، الثانية تتعلق بالخيال المحض المتراكم فوق هذه الوقائع، والثالثة تتعلق بالصفاقة فائقة الحد والسذاجة لدى مستخدمي الشبكة العالمية ووسائل الإعلام على صعيد العالم بأسره. أما الحقيقة فنجدها في الإجراءات القضائية، المحاكمات الوقائعية، وإبستين الحقيقي الذي أدين بارتكاب اعتداء جنسي على أطفال بناء على قضايا مؤكدة. هكذا. أما الخيال المطلق فهو الحديث عن طوائف سرية تمارس في جزيرة إبستين طقوساً شيطانية
0: وأكل لحوم البشر.
1: نعم، وما يتعلق بأكل لحوم البشر وما إلى ذلك. كل الأدلة على هذه الشائعات تختزل بمقتطفات من فيلم عيون مغمضة على اتساعها، بل ولم تؤكد هذه الأفعال.
0: ألم يكن هناك ما يشبه المعبد؟
1: لحظة من فضلك.
0: وإن دون علامات تمييز؟
1: ولماذا معبد؟ لماذا لا يكون قبواً للنبيذ مثلاً؟ إنه شبيه بذلك. مرة أخرى، يريد البشر ببساطة أن يكون هناك معبد شيطاني لفرقة ما شيطانية. ليس لديهم أي مقطع فيديو يؤكد ذلك، ولا حتى صورة واحدة حقيقية يمكن أن تكون لها علاقة بأي ممارسة طقسية شيطانية أو بأكل لحوم بشر طقسي. ما لديهم هو شهادات شفوية من بضعة أشخاص يكررون بنسبة 70 إلى 80% ما يرد في أدبيات نظرية المؤامرة التي نشرت بان حالة الهلع الشيطاني الأنجلو أمريكي في الفترة ما بين عامي 1985 و2003. تلك الفترة شهدت اعتقال أشخاص واستجواب أطفال رووا أن أنفاقاً حفرت تحت رياضهم تسير فيها قطارات تنقل دماءهم في عبوات إلى واشنطن. كل هذا كان في الأفلام الوثائقية وفي الكتب الداعمة لنظريات المؤامرة. الآن يزعم الشهود الحاليون أن الأشياء نفسها حصلت في جزيرة إبستين،
0: أي أنه كقبول شهادات أطفال أثناء محاكمات الساحرات.
1: طبعا، إنه الأمر نفسه تماما. هذا يثير لدي الريبة وعدم الثقة. وفوق ذلك قرأت ملفين من الشهادات التي تثير شكوكا عميقة في السلامة النفسية لأولئك الذين أدلوا بشهادتهم عن ذلك. لكن الإدانة ليست من شأني، فالشهادات سجلها حقوقيون. يتحدث الشهود عن أكل طقسي للحوم البشر، عن طقوس شيطانية. المحكمة تنظر في هذه الشهادات، ولكن لماذا لم تؤدي هذه الشهادات إلى حملة اعتقالات؟ لأن المحققين يشككون في صحة هذه الشهادات والسلامة العقلية لأصحابها. أنا أميل أكثر إلى الاعتقاد بعدم وجود أدلة محددة على وجود مؤامرة عالمية من النوع الذي يروج له إعلامياً.
0: ولماذا لا يمكننا افتراض وجود أشخاص في السلطة في الدائرة المقربة من ترامب متورطين في قضية إبستين، ولذلك يعملون على كبح مسار التحقيق؟ ليس لأن ثمة مؤامرة ما، بل لأن أشخاص محددين في السلطة لهم مصلحة في عدم الكشف عن كل الملفات.
1: نعم، أنا
0: بكل بساطة يعني.
1: نعم، أنا مستعد لتأييد هذا الرأي تماما. من ناحية، نحن نرى أن هؤلاء المتنفذين جبابرة العالم على حد الزعم، الذين يجتمعون في الخفاء ويقررون مصائر البشر ويدرسون مشاريع التحكم بالبشرية، وبعد كشف الفضيحة يزج بأحدهم في السجن وهناك ينتحر شنقا أو يقتل باختلاف الرواية. لا نعلم بالضبط ما الذي حدث. السؤال، لماذا سجن هو وحده؟ لماذا لم يسجن الآخرون الذين أيضا يديرون شؤون العالم على حد الزعم؟ هنا طبعا كثير من الأمور غير المفهومة والتي لن نعرفها حتى النهاية أبدا، ربما لأن هناك أشياء لا تخرج إلى العلن أبدا، أو تخرج إنما بعد 100 عام مثلا أو 200 عام، عندها ستكون مادة لدراسة المؤرخين لا للقضاء. وهكذا نحن لن نعرف حقيقة تلك الأشياء. لذا هناك دائما تربة ملائمة لنظرية المؤامرة. وبالعودة إلى طبقات نظرية المؤامرة، الطبقة الثالثة التي تحدثت عنها هي السذاجة بلا حدود. فما الذي أكدته ملفات إبستين هذه؟ أكدت أن أثرياء من العالم كله بالعشرات بالمئات وأحيانا بالآلاف يجتمعون في جزيرة منتجع، حيث يمضون حياة تسلية ومجون، يشربون ويأكلون ويستدعون مومسات إلى الجزيرة، وغالبا أو أحيانا نحن لا ندري بأي وتيرة ينتهكون تلك المعايير الأخلاقية والقوانين السائدة. فأين السر في هذا؟ أين المؤامرة في هذا؟
0: هكذا كان الأمر دائما في تاريخ البشرية.
1: نعم، طالما كان الحال هكذا طوال تاريخ البشرية كله، لابد أن يكون المرء في غاية السذاجة إن أخذ يزعم أن لا أحد كان يمكنه الافتراض أبدا بأن الأثرياء يجتمعون غالبا للاحتفال في سهرات مغلقة لتناول الطعام والشراب واستدعاء المرافقات لذلك. أو لابد أن يكون المرء مرائيا جدا ليزعم أن لا أحد فكر بهذه الطريقة في أي زمن من الأزمان. فغالبا ما يفعل الشيء ذاته مدراء من الحلقة الوسطى أيضا، ولكن مع فارق أن معيار إنفاقهم على الترفيه مختلف. هناك مبدأ معروف وهو ما تحرسه هو ما تملك. مالكه، يعني بالعامية كل ديك على مزبلته صياح، هذا ما كان وسيبقى دائما، فهذه طبيعة البشر.
0: يعني إساءة استخدام السلطة كان موجودا دائما في تاريخ البشرية في ظل جميع الملوك والرؤساء والسلاطين، وطبعا قبل ظهور المعايير الأخلاقية للأديان السماوية كان كل شيء يجري علنا، ولذلك سادت في زمن مثلا نيرون أو كاليغولا كل أشكال المجون.
1: نعم،
0: لكن ذلك لم يعد مقبولا مجتمعيا،
1: كانت هناك معايير مختلفة،
0: كل هذا كان موجودا، يعني جنس المحارم، جنس مع قاصرات، علاقات المثلية الجنسية إلى ما هنالك، وكان مثل ذلك في جميع الإمبراطوريات عند جبابرة العالم في الهند، في الصين، في الخلافة الإسلامية، في الدولة العثمانية، يعني في كل مكان. وببساطة ما كان يمارس دائما في السر عموما أصبح مكشوفا، والناس صاروا يضيفون على ذلك أيضا المؤامرة الشيطانية والعالمية وجماعة المتنورين ومعابد الشيطان ومؤامرة النخب العالمية إلى ما هنالك، يعني اتخذوا من القصة شماعة يمكن أن تعلق عليها شتى نظريات المؤامرة.
1: طبعا
0: هذا ما تقصده، صحيح؟
1: بالضبط،
0: وهذا ما فعله ديفيد آيكي كما ذكرنا في الحلقة الماضية. من جهة أخرى، فقد نشر آيكي في عام 2014 فيديو يمكن مشاهدته على يوتيوب، وطبعا في ذاك العام لم يكن إبستين قد أدين بعد، والفيديو بعنوان عبدة الشيطان ومستغلو الأطفال جنسيا يديرون العالم.
1: صحيح،
0: واليوم يفاخر أنصار ديفيد آيكي بأنهم كانوا على حق ويسقطون المسألة على قضية الزواحف، فيقولون طالما أصاب آيكي في مسألة استغلال الأطفال جنسيا فهو إذن على الصواب في مسألة الزواحف أيضا.
1: من المهم هنا الانتباه إلى جانب آخر، وهو أن البشرية عند الحديث عن بعض حكام العالم تستمر في المماهاة بينهم وبين الآلهة كما أشرنا في حلقات سابقة، والناس لا يستطيعون بأي شكل من الأشكال تقبل فكرة أن يجتمع الأثرياء ذو الثراء الفاحش في جزيرة سرية منعزلة للترويح عن النفس والترفيه فقط. الناس ينظرون إلى زملائهم في المكتب، إلى جيرانهم في السكن الذين يذهبون للنزهة في الطبيعة، مع الأصدقاء في العطلة الأسبوعية، فيفكرون أيعقل أن ترامب سيفعل هو وإبستين الشيء نفسه في جزيرة خاصة؟ الأكل والشرب والتسلية بصحبة الفتيات؟ مستحيل، من المؤكد أن المسألة أكثر تعقيداً بكثير. عندها يتذكر الجميع المؤامرة الكونية أو عبادة الشيطان، وعندها يتحول كل هذا إلى سردية تآمرية أدرسها كمتخصص في هذا المجال.
0: على فكرة خطرت ببالي الآن فكرة تآمرية مثيرة، أريد أن أسمع رأيك فيها، وهي على النحو التالي: من هو ديفيد آيكي في الحقيقة والواقع؟ إنه عميل أجهزة الاستخبارات العالمية، عميل MI6 لنقول، وقد اخترع تلك النظريات خصيصاً لتسخيف المؤامرة الحقيقية الموجودة واقعياً وتحويلها إلى مادة للسخرية لتشتيت المتلقي وإبعاد الأنظار عن المؤامرة الحقيقية الموجودة، ولهذا الغرض اخترع تلك الزواحف والكائنات الفضائية وصورة القمر المجسمة وما إلى ذلك، يعني كل هذا كي يخفي الجزء الأساسي، أي شبكة المتحرشين بالأطفال وعبدة الشيطان الموجودة فعلاً والتي تحكم العالم، وكل هذا يجري في إطار الخطة التي وضعتها وكالة المخابرات المركزية CIA وسميت موكينبيرد أو الطائر المحاكي، وهي عملية سرية معروفة طبعا.
1: نعم،
0: يعني في المحصلة وضع آيكي هذه الخطة للتستر على مؤامرة حقيقية موجودة. ما رأيك بهذه الرواية؟
1: رائعة ومتسقة.
0: أحقا أعجبت؟
1: أعجبتني.
0: هل صادفت شيئا مماثلا؟
1: صادفت.
0: يا للخيبة،
1: لا جديدة تحت الشمس.
0: ظننت أنني ابتدعت شيئا جديدا.
1: في الواقع من الطبيعي أن كل مؤلف ينشئ نظريته الفريدة، لأنه ينسج على أساس نظرية المؤامرة تلك الأفكار المعروفة له شخصياً أو تلك التي تعجبه شخصياً. فلديك مثلاً كان من الرائع ذكرك لذاك المقطع المتعلق بالطائر المحاكي الذي لم أسمع به من قبل. ديفيد آيكي بالذات يظهر في بعض نظريات المؤامرة تحديداً كشخصية تشتت الانتباه عن المؤامرات الحقيقية. هذه النظرية يتم تناقلها باستمرار وتنتشر عبر بوابة إنترنت تسمى زيتا توك، وهذه البوابة الرئيسية التي تدخر كل المعلومات عن الأجسام الطائرة المجهولة وعن رجل الثلج ييتي والزواحف والمؤامرة العالمية وسوى ذلك، أي كل ما هو موجود في كتب آيكي. ولهذا السبب فالمنافس الرئيسي لزيتا توك هو آيكي، الذي يشتت الانتباه عن المؤامرة الحقيقية بحسب الزعم.
0: نعم، مثير جدا.
1: أما بوابة زيتاتوك فقد أسستها مزارعة بسيطة من ولاية ويسكونسن تدعى نانسي ليدر، وعلى ما يبدو ألهمتها كنيتها ليدر التي تعني الزعيم، فقررت أن تكون زعيمة حركة قوية من نوع ما، وهي أساسا تمارس رؤية المستقبل بطريقة التكهن والتنجيم، كما أنها تمارس التوجيه المقنن أي التخاطر، إذ تنشئ قنوات اتصال مع الفضاء وتتصل مع ممثلين نجم زيتا الموجود في كوكبة الشبكة. ومن هناك تحديدا بحسب رواية أتباعها، قامت الكائنات الفضائية الوافدة باختطاف بيتي وبارني هيل أول مرة في عام 1961.
0: رائع.
1: أي أن كل هذه الأفكار تترابط فيما بينها وتولد الدورية والتكرار، ونانسي ليدر هذه باتت الآن في اتصال مستمر مع هذه الكائنات الفضائية، وتتحدث للجميع عمن يدبر المناورات التضليلية لتشتيت الانتباه. أما ديفيد آيكي فهو عدوها الرئيسي، وبوابة زيتاتوك تنتقده بقسوة.
0: بصراحة يعني توصلت إلى قناعة بأنه من الخطأ الخلط بين سياسة الأمر الواقع التي غالبا تكون سرية ومفهوم نظرية المؤامرة. سأوضح، يعني توجد في السياسة دائما ما يتعلق بالجانب الدعائي وما يتعلق بالجانب الواقعي. يعني على سبيل المثال، تقسيم الشرق الأوسط في مرحلة الحرب العالمية الأولى التي وضعها مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو وسيرجي سازونوف، يعني هذه الاتفاقية لم يعرف عنها شيء إلا بعد الثورة في روسيا عندما كشف البلاشفة تواطؤ دول العالم الكبرى، يعني الإمبريالية. كذلك لم يعرف شيء عما سمي باتفاقية النسبة المئوية بين ستالين وتشرشل عام 1944 والمتعلقة بتقسيم البلقان إلا بعد سنوات عندما نشرت مذكرات تشرشل. كذلك ما يخص البروتوكول الإضافي السري لمعاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي لعام 1939، فلم يعلن عنه في الاتحاد السوفيتي إلا في عام 89. وقد حدثنا أحد ضيوف برنامج الأستاذ في معهد موسكو للعلاقات الدولية الدكتور ألكسندر باريسوف عن هذا البروتوكول السري، فقال إن الأمريكيين علموا به أثناء استجواب الضباط الألمان في محاكمات نورنبرغ، لكن الأمريكيين تكتموا على البنود السرية للاتفاقية مقابل عدم إلحاح الاتحاد السوفيتي على إجراء محاكمة دولية لممولي حزب هتلر والنازية. هذه حقيقة تاريخية مدعمة بالوثائق، وطبعا هذه بضعة أمثلة فقط والقائمة طويلة جدا كما تعلم. ومن هنا سؤالي، هل توافق على أنه من الضروري التمييز بين سياسة الأمر الواقع السرية في الغالب ونظريات المؤامرة؟
1: طبعا أتفق تماما مع هذا الرأي، لأنه لا أحد ينكر أن كل هيكل اجتماعي، كيان اجتماعي له أسرار، ليس عند السياسيين فقط بل عند الاقتصاديين ولأي شركة أسرارها التي لا تفصح عنها، وحتى عند أي أسرة أسرارها. ومع ذلك لن يقول أحد إن هذا من قبيل نظرية المؤامرة. من الطبيعي أن الأسرة الجارة أو الدولة الجارة أو الشركة الجارة قد تبني افتراضاتها حول وجود نوايا سرية عند الجيران، وهذا عندها سيندرج في إطار نظرية المؤامرة. كل هذا موجود في حياتنا. أما نظرية المؤامرة فقد اعتدت أن أنسبها إلى مفاهيم فلسفية وأدبية.
0: تقصد ما يتعلق بإطلاق العنان للخيال مثل الحكومة العالمية والزواحف والكواكب الخفية وما إلى ذلك، أهذا ما تقصده؟
1: بشكل أساسي نعم،
0: يعني شيء ما غيبي ذو طبيعة غامضة
1: أو أي شيء من هذا القبيل. فالمغالاة الأدبية في نظرية المؤامرة مستوحاة من الواقع، فعند متابعة جلسة الحكومة التي تعرض في الأخبار نرى أن الأبواب تغلق في لحظة معينة وبعدها تعقد الحكومة جلستها سرا.
0: نعم فعلا،
1: بعيدا عن الصحفيين وعدسات التصوير. وعندما نحاول تخمين ما يجري وراء الأبواب نستخدم مخيلتنا، ففي ظل غياب المعطيات
0: هناك من يملأ الفراغات بنفسه،
1: بعضهم يحاول إكمال اللوحة بواسطة التحليل ووضع افتراضات منطقية عما يجري، بينما في الوقت نفسه سيطلق شخص ما العنان لخياله ويفترض أمورا بعيدة تماما عن العقل والمنطق ويبدأ بالترويج لها في الإنترنت.
0: نعم، إذن كل ما يشاع عن منتدى بيلدربيرغ وجلساته خلف أبواب مغلقة أو أن مصير البشرية يقرر هناك، كل هذه نظرية مؤامرة.
1: على الأرجح نعم.
0: فمثلاً عندما يتم الحديث عن شيء ما واقعي بالاستناد إلى الخبرة، هذا أمر.
1: نعم.
0: بينما أمر آخر عندما يتم الحديث عن الحفاظ على المليار الذهبي والتخلص من بقية البشرية، فهذه عندئذ مؤامرة.
1: نعم، إذا كان الشخص لا يعلم ومن المستبعد أن يعلم ومع ذلك يطرح فكرته بكل ثقة، هذه نظرية مؤامرة.
0: هل توافق أن المؤسسة الأمريكية اليوم فيها عدد كبير من منظري المؤامرة؟
1: نعم،
0: أقصد في السلطة وضمن ترامب،
1: طبعا
0: ضمن وزير الصحة في حكومته روبرت كينيدي عدو اللقاحات.
1: هذا الوضع لا يقتصر على المؤسسة الأمريكية، فهناك عدد هائل من مؤيدي نظرية المؤامرة كانوا على رأس الدول في بلدان عديدة أخرى. أحد هؤلاء مثلا كان في أعلى المناصب في هذا البلد، وهو الرئيس السابق للجنة أمن الدولة KGB في الاتحاد السوفيتي، والذي أصبح لاحقا الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي يوري أندروبوف، وهو أكبر مناظر للمؤامرات في تاريخ روسيا.
0: وما هي المؤامرات التي كان يؤمن بها؟
1: لا يمكن أن نؤكد ما الذي كان يؤمن به تحديدا، لكنه في الواقع كان مهووسا تماما بموضوع المؤامرة الماسونية. هذه حقيقة مثبتة.
0: بالفعل ورد في حلقة من برنامجنا أن كتاب الأول من أغسطس نشر بناء على طلب أندروبوف شخصيا.
1: طبعا.
0: ويتحدث عن دور الماسونيين في الثورة. طبعا
1: طبعا،
0: ثورة فبراير،
1: وهو كذلك بالضبط. عانى أندروبوف من صدمة ثقافية وعاطفية كبيرة في عام 1956 إبان الانقلاب المعادي للشيوعية في هنغاريا. كان أندروبوف آنذاك سفيرا للاتحاد السوفيتي في هذا البلد، ويبدو أن تلك الأحداث قد غيرت بشكل ما فهمه لموضوع المؤامرات، ومنذ ذلك الحين بدا مستغرقا جدا في هذه المسائل بما فيها مسائل المؤامرة الماسونية. وكان مهتما تحديدا بتأثير الماسونيين على أحداث ثورة شباط فبراير الروسية. أندروبوف بالذات أصدر عدة تعليمات تقضي بأن يترعى سوق الكتب في أواخر العهد السوفيتي بمثل هذه الأدبيات. لقد أجريت أبحاثا خاصة حول هذا الموضوع.
0: نعم، مثير جدا.
1: بينت في أبحاثي أن كل الأدبيات العلمية التعليمية عن الماسونية ظهرت تحديدا في عهد أندروبوف، ونشرت حتى بعد وفاته بفترة معينة. ولهذا الغرض تم تجنيد كتاب كبار ممن كانوا على صلة وثيقة بالأجهزة الأمنية السوفيتية. وفي عهد أندروبوف تحديدا أنشئت الإدارة الخامسة لدى لجنة أمن الدولة، وهي المعنية بالجانب الإيديولوجي، وقد اطلعت هذه الإدارة بإصدار هذه الأدبيات. كان الموضوع المتعلق بنشر الأدبيات عن الجمعيات السرية والماسونيين كان نتاج التفكير التآمري عند أندروبوف.
0: ولماذا تستبعد أن أندروبوف الذي شغل منصب رئيس KGB لسنوات طويلة كانت في متناوله بالفعل أدلة على تأثير الماسونيين في ثورة فبراير؟ أي أن شخصا ترأس لجنة أمن الدولة لفترة طويلة يجب أن يتصف بتفكير عقلاني. لماذا نستبعد إذن أنه كان يملك أدلة حقيقية؟
1: أنا لا أقول إنه لم يكن على حق، أقول وحسب إنه لم يكن في الاتحاد السوفيتي آنذاك أي ماسونية، لكن أندروبوف كان مسكونا بهذه الفكرة إلى درجة أن الأدبيات الموجهة ضد الماسونيين صارت تصدر على نطاق واسع، مع أن موضوع الماسونية في الاتحاد السوفيتي حتى ذلك الحين كان محظورا ودراسته لا تلقى التشجيع، لكن هذا صار متاحا في عهد أندروبوف فقط. ومهما بدا الأمر غريبا، فإن المفارقة الرئيسية في هذه الظاهرة تجلت في أن المثقفين السوفييت صاروا يقرؤون الأدبيات الموجهة ضد الماسونيين، وبعض من هؤلاء المثقفين في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات القرن الماضي، وإذ تشربوا من هذه الكتب ونهلوا منها، أسرهم هذا الموضوع لدرجة أنهم أحيوا الماسونية في روسيا مجددا.
0: إذن لنجمل حصيلة حوارنا، هل يمكن الاستنتاج بأن نظرية المؤامرة على قيد الحياة وفي حالة صحية ممتازة ولها ما تتغذى به، والزيت كما يقال يصب على النار باستمرار، والآن كما أفهم يعني فقد العالم الثقة بالحكومات، كف الناس عن تصديق حكامهم، وفي هذا دور معين يعود لتعذر إخفاء أي معلومة؟ يعني سابقا مثلا ساد الإعلام الرسمي ولم تكن للناس إمكانية الحصول على بيانات أو معلومات إضافية من أي مصدر آخر، ومع فقدان الثقة بالإعلام الرسمي تحول العالم إلى الإعلام البديل، وطبعا هناك عدد هائل من مختلف مصادر المعلومات وكثير منها لا يبعث على الثقة إطلاقا ويغذي مختلف نظريات المؤامرة. وطبعا من العسير على الناس الاهتداء في خضم السيل الهائل من المعلومات المتضاربة والتي تنهال عليهم من كل حدب وصوب. وطبعا لتعذر التمييز بين الغث والسمين تنتشر نظريات المؤامرة خصوصا في الأوساط حيث يقل التفكير النقدي. ما رأيك؟ هل فهمت المسألة بشكل صحيح؟
1: نعم، هذا صحيح تماما. في العصر الرقمي نعاني دائما من الضجيج الإعلامي، من وجود عدد هائل من مصادر المعلومات التي تسعى إلى اللانهائية، وليست لدينا أي إمكانية لاختبار ما يقال لنا. والإنسان إذ يفقد أي إحساس بالاتجاه في هذا الحقل الإعلامي الإخباري يجد نفسه بحاجة ماسة إلى حلقات الوصل التي تبدو قليلة إلى حد كارثي، عندها يبدأ من تلقاء نفسه باستكمالها. ولذلك فإن هذا الفيض من المعلومات تحديداً، هذا الضجيج الإعلامي، يولد لدينا نظرية المؤامرة الخاصة بنا.
0: إذن دكتور كوزميشن، أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث، استمتعت كثيرا مرة أخرى بالتحدث إليك، ونأمل طبعا أن نلتقي مجددا لتناول مواضيع أخرى على صلة بأبحاثك المثيرة جدا للاهتمام. شكرا مرة أخرى وإلى لقاءات جديدة.
1: شكرا لك أيضا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. مشاهدين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع السيد يفغيني كوزميشن. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعدتم أوقات نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين هذه النشرة: الجنوب في مرمى التصعيد ولبنان أمام اختبار السيادة، بيان سعودي فرنسي تنفيذ كامل لل 17-01 وانسحاب إسرائيل، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا تفجيرات وتوغلات، من النرويج عون يطلب دعما أوروبيا للبنان، المفتي دريان وقف الاعتداءات واستهداف الدولة مرفوضان، حسم ملف السفير الإيراني، إقامة بجواز سفر مواطن إيراني.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين ضغط أمريكي يتصاعد على إيران وتصعيد إسرائيلي يتوسع جنوبا، يبقى لبنان في قلب المشهد الإقليمي، فيما السياسة الداخلية تبدو عاجزة عن إنتاج أي خرق يوازي حجم التطورات من حوله. في الجنوب لا تهدأ الاعتداءات الإسرائيلية، من القصف والتفجيرات إلى التوغلات والتحركات العسكرية، فيما تتقدم إسرائيل ميدانيا تحت سقف تفاوضي لا يزال غامضا وسط أسئلة عن مصير المناطق المحتلة ومسار الانسحاب. وفي السياسة أيضا تتحرك بيروت على أكثر من خط دبلوماسي، اتصالات سعودية فرنسية، حراك دولي داعم لدولة والجيش، فيما تبقى المفاوضات معلقة بانتظار صيغة واضحة ومسار قادر على تثبيت الحقوق. وسط كل هذا يبقى السؤال الأهم، هل تنجح الدبلوماسية في كبح الميدان أم يسبق التصعيد أي تسوية جديدة؟ إذن البداية من البيان السعودي الفرنسي الذي شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، وأكد أهمية التنفيذ الكامل للقرار 1701، كما دعا البيان إلى استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في إطار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية. البيان جاء عقب قمة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. إلى ذلك كشف مصدر أمني لبناني لسكاي نيوز عربية عن سيناريوهين أمام مصير مرتفعات علي الطاهر، فإما أن يتسلمها أو أن يتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله، أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها. وقال المصدر لا وجود لمسلحين غير شرعيين داخل المنطقة التجريبية، أي زوطر الغربية وفرون وصريفة الجنوبية. هذا ويواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولته في روما، حيث يجري مباحثات حول آلية تحقق وطبيعة القوة الدولية وعديدها وعتادها بالتوازي مع مستقبل اليونيفل. ويشترط الجيش أن تعمل جهة التحقق باستقلالية فنية بالتنسيق الكامل معه من دون أن تتحول إلى سلطة رقابية موازية. وسيطرح هيكل أيضا مسألة التشكيك بتحركات الجيش والعمليات الإسرائيلية التي تعرقل انتشاره وتنفيذ مهماته. وإلى قصر بعبدة، حيث بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الخارجية النرويجي خلال لقاء مع وفد نرويجي الأوضاع العامة في لبنان، ولا سيما الوضع في الجنوب والتطورات الإقليمية. وشكر عون النرويج على دعمها المتواصل للبنان ومساهمتها في قوات اليونيفل، طالبا العمل مع الدول الأوروبية لمساعدة لبنان على تعزيز الأمن والاستقرار وزيادة المساعدات الإنسانية لا سيما للنازحين. الوزير النرويجي جدد من جهته استعداد بلاده لدعم لبنان وتجاوز المرحلة الصعبة، وأكد وقوف النرويج إلى جانب الدولة والحكومة والشعب اللبناني. وفي قصر بعبدة أيضا عرض الرئيس عون مع وزير الدفاع ميشيل منصة للأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية. وفي سياق آخر بحث الرئيس عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات التحضيرات الجارية لزيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين الأربعاء المقبل برئاسة وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي. وحضر الواقع الاستشفائي في لبنان في اللقاء الذي جمع الرئيس عون برئيسة مستشفى راهبات الوردية. ونبقى في القصر الجمهوري، حيث بحث رئيس الجمهورية مع النائب أحمد الخير نتائج زيارته إلى روما وما تخللها من مباحثات حول اتفاق الإطار وما يمكن أن تساهم به هذه المحادثات في دفع مسار التفاهمات. ونقل النائب الخير إلى الرئيس عون قضية الشاب خالد ملص المختطف في أستراليا. النائب غسان حصباني وبعد لقائه رئيس الجمهورية شدد على أن الدولة الشرعية هي وحدها التي تمثل الشعب اللبناني في جميع المحافل، ولا شرعية لأي جهة تنطق باسم لبنان من خارجها، مثنيا على الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تعزيز قوة الدولة داخليا وخارجيا. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام وفد من بلدة الظهيري أن الدولة لن تترك أبناء البلدة، وأشار إلى أن سائر أبناء الجنوب يواجهون أعباء النزوح. وقال نحن ندرس خيارات مختلفة لمعالجة مسألة الإيواء، من بينها تأمين بدلات إيجار للعائلات النازحة، على أن نعمل على تسريع الإجراءات في هذا المجال بالتوازي مع جهودنا لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوفير الظروف التي تتيح لأبناء الجنوب العودة الآمنة إلى بلداتهم. الرئيس نواف سلام عرض أيضا مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وأكد المجتمعون أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا خطيرا لسيادة لبنان وأمن أبنائه. وإلى المواقف حيث حزب الله وعلى موقفه التصعيدي يواصل إذن حزب الله مواقفه التصعيدية. فالنائب علي فياض رأى أن التصادم الداخلي بين المقاومة والجيش أو التصادم الأهلي بين فئات الشعب اللبناني من شأنه أن يشكل السيناريو الأفضل للإسرائيليين والأسوأ للبنانيين.
1: أفضل سيناريو للإسرائيلي وأسوأ سيناريو للبناني هو أن نصل إلى لحظة تصادم على المستوى الداخلي لا بين فئات ومكونات الشعب اللبناني، يعني شارع مقابل شارع كما يقال، ولا على مستوى أي شكل من أشكال التصادم مع الجيش اللبناني. نحن ندرك جيدا هذه المسألة ونحن رسمنا لأنفسنا خطوطا حمرا. فلذلك من يراهن على هذا الخيار، هذا الخيار ليس وارد.
0: وإلى الميدان حيث تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على امتداد الجنوب مع تسجيل توغلات وتحركات عسكرية وقصف جوي ومدفعي بالتزامن مع تفجيرات وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدد من البلدات. ففي المنصوري أفيد عن قصف فوسفوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم دبابات إسرائيلية داخل البلدة. وفي كفرشوبة توغلت دبابتا ميركافا وآليات عسكرية إسرائيلية من مركز السماءة باتجاه منطقة شانوح جنوب البلدة، كما سجلت تفجيرات في زوطر الشرقية وميس الجبل وحولة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيناتا وحداثة وبرعشيت في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك أكدت قوات اليونيفيل أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق جنوب لبنان يشكل انتهاكا للقرار 1701 وأنها تقوم برصده والإبلاغ عنه. في ذكرى المولد النبوي الشريف أشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى أن هذه المناسبة تحل هذا العام فيما يواجه لبنان تحديات جسيمة في مقدمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادته وأرضه وأبنائه، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي لا تزال تثقل كاهل المواطن. رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا توجه بالتهنئة من اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة، متمنيا أن يكون هذا العيد كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتداء والعمل بكل قيمها وتعاليمها. أما رئيس الحكومة نواف سلام فأمل في ذكرى المولد النبوي الشريف أن تحمل الأيام المقبلة الأمن والاستقرار وأن يعود الأهل إلى أرضهم وبيوتهم تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة. مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رأى أن أمامنا عهد جديد صمم رئيسه وحكومته على التغيير والخروج من حالة الجمود التي تتحكم بالبلاد كما العباد. وفي كلمة خلال ذكرى المولد النبوي الشريف قال أيضا دريان: نحن مع رئيس الحكومة في مسعيه لوقف العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي، ومع رئيس الجمهورية في الجهود للخروج من المأساة الاقتصادية ومع علاقاتنا الجديدة مع سوريا. هذا وهنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ودعت الجميع في لبنان شعبا وقيادة إلى التمسك برسالة السلام والتسامح والعيش المشترك التي لطالما ميزت بلدنا الحبيب لبنان. السيد بهاء الحريري كتب على منصة أكس في ذكرى المولد النبوي الشريف: نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على لبنان وأمتنا العربية والإسلامية بالخير، أو هي بخير وسلام و أمان. وللمناسبة تغلق السفارة الأمريكية في بيروت أبوابها غدا لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. حسم ملف إقامة السفير الإيراني السابق في بيروت محمد رضا شيباني بعدما تقدم إلى الأمن العام بطلب إقامة استنادا إلى جواز سفر إيراني صالح. وبعد استكمال الإجراءات القانونية منح المدير العام للأمن العام اللواء حسن شعير شيباني إقامة لمدة 6 أشهر وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 1188 ولا سيما المادة 21 منه. وأكدت المعطيات أن الإقامة الجديدة لا تمنح شيباني أي صفة دبلوماسية بل تجعله خاضعا للقواعد المطبقة على الأجانب. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون جو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية.

وكان في هذه النشرة الجنوب في مرمى التصعيد ولبنان أمام اختبار السيادة. بيان سعودي فرنسي تنفيذ كامل لل 1701 وانسحاب إسرائيل. تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا تفجيرات وتوغلات. من النرويج عون يطلب دعما أوروبيا للبنان. المفتي داريان وقف الاعتداءات واستهداف الدولة مرفوضان. حسم ملف السفير إيراني إقامة بجواز سفر مواطن إيراني. ختام نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا للمتابعة.

تكون شوية صحبة.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: وصلتم أوقاتاً العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. شدد البيان السعودي الفرنسي الذي صدر عقب قمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. كما دعا البيان إلى استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في إطار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأشاد الجانبان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة أيضا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية. أكد وزير الخارجية النرويجي وقوف بلاده إلى جانب لبنان مشددا على ضرورة احترام سيادته وأمنه واستقراره، وأكد استمرار أوسلو في تقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين ولعائلات العسكريين. موقفه جاء خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدة، حيث بحث الأوضاع العامة والتطورات في الجنوب والمنطقة، ودعا عون النرويج إلى العمل مع الدول الأوروبية لدعم لبنان وتعزيز الأمن والاستقرار، كما طلب زيادة المساعدات للنازحين. وفي بعبدة بحث عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا الوضع الأمني وأوضاع المؤسسة العسكرية، فيما شدد النائب غسان حزباني بعد لقائه الرئيس عون على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأكد أيضا أن لبنان لا يحتمل شراء الوقت وأن المفاوضات يجب أن تفضي إلى نتائج عملية. كما تناولت لقاءات عون الأخرى نتائج زيارة روما وقانون العفو العام والتحضيرات لزيارة وفد اقتصادي إماراتي، إضافة إلى الوضع الاستشفائي، فيما دعا عون في تهنئة بالمولد النبوي الشريف إلى الوحدة الوطنية وبناء دولة قوية قادرة على حماية جميع أبنائها. صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته الميدانية في الجنوب منفذا سلسلة تفجيرات وغارات وقصف مدفعي طال عددا من البلدات، وسجل تفجيرات في حولة وميس الجبل وزوطر الشرقية وكفر تبنيت ويحمر الشقيف بالتزامن مع أعمال تجريف وهدم في الأطراف الغربية لميس الجبل، حيث بدأت القوات الإسرائيلية تفخيخ عدد من المنازل. فتحت واشنطن جبهة اقتصادية ومالية جديدة في مواجهة إيران عبر حملة واسعة تستهدف قطاعات حيوية وشبكات. تقول الإدارة الأمريكية إنها تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات وتهريب النفط. وزير الخزانة الأمريكي أعلن أن العقوبات الجديدة تطال قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكدا تحديد شبكات وأطراف متورطة في تسهيل هذه الأنشطة. كما كشف عن أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع، محذرا من أن أي كيان يسهل غسل الأموال لصالح إيران سيستبعد من النظام المالي القائم على الدولار. الخارجية الأمريكية أعلنت أيضا أن ترامب يتخذ إجراءات لإنهاء تهديد إيران النووي الذي لا يمكن القبول باستمراره. إلى ذلك قللت طهران من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة، معتبرة أن الإجراءات التي أعلنتها واشنطن تندرج في إطار ما وصفته بحرب نفسية وإعلامية تستهدف الشعب الإيراني. هذا وأعلن التلفزيون الإيراني أن قائد الجيش الباكستاني غادر طهران، وكان الجنرال عاصم منير قد وصل إلى طهران في زيارة تعيد الوساطة الباكستانية إلى واجهة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. هذا وأكد وزير الحرب الأمريكي أن الإدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية ضد إيران بالتزامن مع إعلان واشنطن عن شن ما وصفته بهجوم اقتصادي حاسم على طهران. ونبقى في إطار العقوبات، حيث أزالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما كان يشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار. كما ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. الخارجية السعودية رحبت بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت الخطوة تحولا مهما يفتح صفحة جديدة من في العلاقات الدولية مع دمشق. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.